0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورتي الدخان والجاثية.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة الحجر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة فصلت.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه.

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حول. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الإنسان له نفس بالغة الدقة، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنا لا أصدق أن يفهم واحد من هذه الآية أن الله خلق فيها الفجور أو خلق فيها التقوى، ولكن معنى الآية الدقيق أن الله جل جلاله فطر الإنسان فطرة عالية، بحيث لو فجرت تعرف أنها فجرت، وهذه الآية أصل في الفطرة. فالإنسان لأنه فطر فطرة عالية، حينما يخطئ تعذبه نفسه، حينما يخطئ يشعر بعقدة الذنب، حينما يخطئ يخجل من ربه، حينما يخطئ ينكمش، حينما يخطئ يصاب بعقدة النقص، حينما يخطئ يختل توازنه. ماذا نفعل بشاب كان شاردا عن الله فتاب إلى الله توبة، لا أقول نصوحة، ولكن بعد أن تاب إلى الله توبة زلت قدمه ثانية؟ وقلت في الحلقة السابقة: ضعفت نفسه، وضعفت ثقته بنفسه، ورأى نفسه كاذبا. ما الذي يمكن أن يرمم هذا الضعف؟ ما الذي يمكن أن يقوي هذا الوهن؟ ما الذي يمكن أن يزيل ذاك الحجاب؟ ما الذي يمكن أن يرفع هذا الإنسان؟ في المرة الأولى قال: يا ربي تبت لك، فتاب الله عليه. هذه المرة بعد أن تاب الله عليه وقع في الذنب ثانية، ماذا يفعل؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لك: إذا أسأت فأحسن. ويأتي القرآن الكريم فيقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني كأن هذا قانون في النفس، لو أسأت إلى صديق لا سمح الله ولا قدر، ثم رأيت ابنه على وشك الغرق فألقيت بنفسك وأنقذته، هذا الإنقاذ ينسيك الإساءة، والأب ينسى إساءتك بعد إنقاذ ابنه. هذا قانون للنفس. فالإنسان حينما تضعف نفسه، حينما تضعف ثقته بنفسه، حينما يحجب عن الله لذنب أصابه، حينما تزل قدمه، حينما ييأس أن يقبل الله توبته، نقول له: أحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه وصفة نفسية للذي اختل توازنه. لكن المشكلة أن الذي اختل توازنه، هناك عدة أساليب لاستعادة هذا التوازن، أسلوبان شيطانيان وأسلوب رحماني. الأسلوب الرحماني أن تفعل عملا طيبا تستعيد به التوازن، لكن الأسلوب الشيطاني أن تعتقد عقيدة زائغة تغطي انحرافك لا سمح الله ولا قدر، أو أن تطعن بكل الناس كي تؤكد لهم أن الإنسان الطيب غير موجود. فهناك أسلوب الطعن بالآخرين، وهذا أسلوب شيطاني، أو أسلوب أن تعتقد عقيدة زائغة تغطي هذا الانحراف. لكن الأسلوب الرحماني أن تتبع السيئة الحسنة تمحها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. أنا أعلق على هذا الحديث تعليقا لطيفا. قال بعضهم لي: هناك إسلام جغرافي. قلت: هذا شيء مصطلح لم أعرفه سابقا، ما معنى جغرافي؟ قال: في بلده مطيع لله، فإذا سافر إلى بلد غربي ولا رقابة عليه غرق في المعاصي والآثام، فهذا إسلامه إسلام اجتماعي، إسلام خوف من الفضيحة. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت عليك أن تتق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يبدو أن طبيعة النفس حينما أفعل عملا طيبا عقب عمل سيء، هذا العمل الطيب يغطي ذلك السيء، وهذا قانون نفسي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض. والله أحيانا يرتكب الإنسان معصية تضيق نفسه ضيقا لو وزع على أهل بلد لكفاهم. وهذا ما يعنيه علماء النفس بالكآبة، إنها مرض العصر. الكآبة مخالفة الفطرة. لو أنك في مجتمع لا يقيم وزنا للدين ولا يقيم وزنا لمعصية رب العالمين، وارتكب الإنسان كل المعاصي والآثام، من يعاقبه؟ تعاقبه نفسه التي بين جنبيه، يشعر بالضيق، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله وصفهم الله عز وجل بأنه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذن أنا حينما أرتكب معصية وليس في مجتمعي من يحاسبني عليها، نفسي تحاسبني. يعني أنا حينما أقود سيارة شاحنة ومعي 20 طن وزن، أصل إلى جسر عليه لوحة كتب عليها الحمول القصوى 10 طن. دقيق، أنا إذا كنت جاهلا ألتفت، هل هناك شرطي يخالفني؟ لا، لا تبحث في هذا الأمر، الجسر نفسه يعاقبك، سوف تنهار مركبتك في هذا الجسر. يعني أنت لا تنظر إلى العقوبة، أنت إذا كنت أمام توتر عالي ومكتوب ممنوع الاقتراب من التيار، من الغباء الشديد أن تتصور أنك إن مسسته ولم يكن هناك من يحاسبك نجوت من العقوبة. التيار نفسه يعاقب من مسه. فالإنسان حينما يرتكب الذنب يحجب عن الله، وحينما يحجب عن الله يشعر بضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. وهذه مشكلة المشكلات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو أن في الأرض كلها واحدا يعرض عن الله وهو سعيد لكانت هذه الآية باطلة. قانون يعني في تطبيق شمولي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلذلك حسن العلاقة بالله أساس الدين، حسن العلاقة بالله سببها طاعته. فإن زلت القدم وكان قد وقع بهذا الذنب من قبل لا بد من ترميم، والترميم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا أسأت فأحسن. وهذا توجيه نبوي. وقد أراد أحد أصحاب رسول الله سفرا، قال يا رسول الله أوصني، قال له أعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا رسول الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. يعني صلي صلاة النافلة، توضأ عقب الزلة وصلي ركعتين لله عز وجل. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له. إذا أنا حينما أخطئ أبادر إلى الصلاة، هذه واحدة. حينما أملك مالا أتصدق بهذا المال، والصدقة قربة إلى الله. إذا كنت شابا فقيرا أصوم، إذا أتوضأ وأصلي، أو أصوم أو أتصدق، أو أخدم في مسجد أنظف هذا المسجد تقربا إلى الله عز وجل، أو أمشي مع أخ في حاجتي. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، يعني أبواب الخير لا تعد ولا تحصى. لمجرد أن يعلم الله من عبده المذنب رغبة أن يسترضيه، الله يسترضى. صدقة السر تطفئ غضب الرب، بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فباب مفتوح واسع جدا باب الحسنات. حينما يسيء الإنسان يتصدق، يعين ضعيفا،
2: يرعى يتيما، يصوم إن كان فقيرا جدا، يصوم، يصلي، يقرأ القرآن، يخدم في مسجد، يقدم عملا طيبا لإنسان متعب. فأبواب الخير لا تعد ولا تحصى، ولكن الذي أتمنى أن يكون واضحا عند الإخوة المستمعين أن الله جل جلاله يسترضى، بينما قوي لا يسترضى ولا يقبل أن تتوب إليه ولا يقبل أن يعفو عنك. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من إمام سوء، إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. استعاذ من جار سوء، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. بينما ربنا جل جلاله ينمي الخير الصغير، لو أن الإنسان ينطوي على خير قليل ينميه الله عز وجل، يظهر الجميل ويستر القبيح، هذه صفات الله عز وجل. إذن الإنسان حينما يتوضأ ويصلي يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يتصدق يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يصوم يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يخدم في بيت من بيوت الله يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يمشي في حاجة أخي المؤمن يكون قد كفر عن ذنبه، والله جل جلاله يسترضى. لكن هناك شيء لطيف جدا، هو أن الصلوات الخمس كما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقولون في ذلك؟ أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كأني أدخل في موضوع جديد الآن، أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما لم ترتكب الكبيرة، وصلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة مكفرات لما بينهن، وكذلك صيام رمضان إلى رمضان مكفر لما بينه. هذه التوبة الآلية إن صح التعبير، شيء طبيعي جدا، وهذا من كرم الله عز وجل.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. عن أبي حميد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير عباد الله من هذه الأمة الموفون المطيبون. عن المطلب بن عبد الملك بن حنطب المخزومي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال: يا رسول الله، وإن كان حقا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت باطلا فذلك البهتان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم ويجهلون. قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الشهداء والأنبياء يوم القيامة لقربهم من الله تعالى ومجلسهم منه. فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، صفهم لنا وجلهم لنا. قال: قوم من أفناء الناس، من نزاع القبائل، تصادقوا في الله وتحابوا فيه، يضع الله عز وجل لهم يوم القيامة منابر من نور، يخاف الناس ولا يخافون، هم أولياء الله عز وجل الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن أبي عمرو:

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آه الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية الدوري عن أبي عمرو.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 64 بعد 100.
1: باب قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. الحديث 1750. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. سورة المائدة. باب قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الحديث 1751. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. باب قوله عز وجل: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الحديث 1752. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. باب قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الحديث 1753. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. باب قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الحديث 1754. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية. الحديث 1755. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. حتى فرغ من الآية كلها. سورة الأنعام. باب قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الحديث 1756. عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر. باب قوله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الحديث 1757. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل أفي صاد سجدة؟ فقال نعم، ثم تلا ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. باب قوله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحديث 1758. عن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. سورة الأعراف. باب قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف. الحديث 1759. عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال. سورة الأنفال. باب قوله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الحديث 1760. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. سورة براءة. باب قوله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الحديث 1761. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت راء، قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة، قالا لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك، قالا أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. سورة هود. باب قوله عز وجل وكان عرشه على الماء. الحديث 1762. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأموالهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجزي اللهم سادتنا الصحابة الكرام خير الجزاء عن دينك وعبادك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفسر إن شاء الله مستمدا العون من الله الآيات التي تليت في الحلقة السابقة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يحدثنا القرآن الكريم عن أحوال هؤلاء الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، هؤلاء الفتية الذين أرجو أن يكونوا قد ضربوا مثلا عظيما للشباب المسلم في هذه الأيام، حيث كانت عقيدتهم أغلى عندهم من كل شيء. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. خلاصة هذه يا أخوة أن الشمس حينما كانت تطلع في الصباح من مشرقها كانت تزاور عنهم، بمعنى أنها لا تصيبهم، ثم إذا غربت فإنها كذلك تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أنها لا تصيبهم كذلك. كانت الشمس تبتعد عنهم يمينا عند المشرق وشمالا عند المغرب، لكن هذه القضية، أعني أن الشمس لا تصيب أجسامهم حتى لا تؤثر فيها، أهي قضية طبيعية ترجع لجغرافية الكهف ووضعه الطبيعي، أم هي كرامة من الله تبارك وتعالى؟ بعض الناس يرى أن هذه ترجع إلى وضع الكهف الطبيعي، أراد الله للكهف أن يكون هكذا وأن يكون بابه من الشمال بحيث لا تصيبهم الشمس لا عند مطلعها ولا عند مغربها وهم في وسط الكهف، ولكن كثيرا من العلماء يرون غير هذا، فيقولون إن هذه لا ترجع إلى وضع الكهف الطبيعي أو الجغرافي، وإنما هي كرامة من الله تبارك وتعالى أكرم بها هؤلاء، وإلا لو كان الأمر يرجع إلى وضع الكهف لا أصابتهم الشمس. ولعل الرأي الثاني أوجه، لأن هؤلاء الذين لجأوا إلى الله يمنحهم الله تبارك وتعالى من كراماته التي لا تحصى، ويكفي أنه ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك من آيات الله. الذين يرون أن عدم إصابة الشمس هؤلاء ترجع إلى الوضع الطبيعي يفسرون اسم الإشارة، أو يقولون اسم الإشارة يرجع إلى أحوال أهل الكهف، أي ذلك ما حدثناكم عن أهل الكهف من آيات الله. والذين يرون أن هذه كرامة يقولون: ذلك أي عدم إصابة الشمس لهم من آيات الله، كرامة من الله تبارك وتعالى، وذلكم هو الذي أرجحه لكم. ثم يقول الله: من يهدي الله فهو المهتد. نعم، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له وليا مرشدا يرشده إلى الخير، حتى إن أرشده إلى الخير فإنه لن يستجيب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يسمعون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم يبين القرآن الكريم لنا حالة من حالات أهل الكهف، يقول: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. حينما تنظر إليهم تظن بأنهم أيقاظ لأن أعينهم مفتحة، ويقلبون ذات اليمين وذات الشمال، وهذه كرامة أخرى، حتى لا تؤثر الأرض في أجسامهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، أي في فناء الكهف عند باب الكهف. يقول الله: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لهم هيبة يضعها الله في قلوب الذي يطلع، في قلوب الذي يطلع عليهم. ثم عيونهم مفتحة ويقلبون هكذا وهكذا، فوضعهم يستدعي هذا العجب كله. لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. هذا يرجع إلى الآية التي سبقت من قبل: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه الآية تفسر الآية السابقة: بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي ليسأل بعضهم بعضا. قال أحدهم: كم لبثتم؟ فقالوا، أو قال بعضهم: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال آخرون: ربكم أعلم بما لبثتم. ويستدل كثيرون من هذه الآية على أن أهل الكهف كانوا سبعة، لأن السائل واحد. ثم المجيبون الأول قالوا لبثنا جمع، وأقل الجمع ثلاثة، والذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم جمع كذلك وأقل الجمع ثلاثة. فإذا جمعنا ثلاثة وثلاثة مع واحد فهم سبعة، والله أعلم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ولكن دعوا هذه القضية الآن، كم لبثنا؟ هذا أمر ندعه الآن، الآن نريد أن نأكل، الجوع أصابنا. فابعثوا أحدكم بورقكم، بورقكم، الورق هي الفضة، العملة كانت فضية في أيامهم، بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. انظر يا أخوة إلى المسلم، انظر إلى المؤمنين كيف أزكى طعاما، طعام طيب طاهر، أحسن طعام. إياكم إياكم أن تبحثوا عن الشيء غير الجيد أو الرخيص، أزكى طعاما، أحسن الطعام، أرقى الطعام أحضروه. يا أخوة المسلم دائما يبحث عما هو خير، وعما يلبس خير اللباس، ويأكل خير الطعام، ويشرب خير الشراب، ويسير في خير الطرق. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، لأن الرزق من الله، يعني يشتري وليتلطف، لتكن معاملته للناس معاملة طيبة، حتى لا يظهر أمرنا ولا يشعرن بكم أحدا. إياه إياه هذا الذي ترسلونه أن يتحدث عنكم أو يشعر بكم أحدا من الناس. لماذا؟ لماذا يا أخوة؟ لأنهم يريدوا أن يحافظوا على عقيدتهم وعلى إيمانهم. إنهم إن يظهروا عليكم، يعني إن يظهر عليكم أهل المدينة، يرجموكم بالحجارة حتى تموتوا، أو يعيدوكم في ملتهم، ترجعون إلى الشرك، ولن تفلحوا إذن أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فاتقوا الله. إياه هذا الذي سترسلونه لإحضار الطعام ينبغي أن يكون حكيما. وصدق من قال: إذا كنت في حاجة مرسلا

آخرين ليعلم الناس أن وعد الله حق وأن الله قادر على أن يحيي الموتى هؤلاء الذين ضربت على آذانهم أو ضرب الله على آذانهم في الكهف. الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس أن وعده حق وأن البعث حق. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. اختلف الناس ماذا نفعل، وكان لهم آراء كثيرة، لكن الذين غلبوا على أمرهم ولعلهم كانوا من المؤمنين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وهنا يتساءل بعض الناس، كيف، أليست المساجد محرمة على القبور؟ نعم يا أخو، هذا في ديننا وشرعنا، لكن نحن لا نعرف شيئا عن شرع الآخرين. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، بعد أن بين القرآن الكريم لنا أحوالهم من حيث إن الشمس لا تصيبهم ومن حيث إن المطلع عليهم يولي فرارا، ثم حينما بعثهم الله وحينما أعثر عليهم واطلع الناس على أحوالهم، يبين القرآن الكريم لنا ما قيل في عددهم. قال بعضهم إنهم ثلاثة، وقال بعضهم إنهم خمسة، وهذان القولان ذكر القرآن الكريم بعدهما قوله رجما في الغيب. والرجم في الغيب معناه قول بلا حجة وقول بلا علم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. والمحققون من العلماء ذهبوا إلى هذا، وهو أنهم كانوا سبعة. لماذا؟ لأن القرآن الكريم ذكر بعد القولين قوله رجما بالغيب، ثم لم تأتي هذه الواو في القول السابقين، ثلاثة رابعهم، خمسة سادسهم، أما هنا فقد جاءت الواو وثامنهم كلبهم. ولذلك ذهب المحققون من العلماء إلى أنهم كانوا كذلك، أي كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وهنا يقولون إن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأنا من القليل، وأنا لم أحقق لكم هذا القول من حيث الرواية أصحيحة هي أم لا. على كل حال، الثابت أو الذي كاد يجمع العلماء عليه أنهم سبعة، يقول الله بعد هذا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجادل الناس فيهم إلا جدالا ظاهرا، وهو ما أخبر عنه القرآن الكريم، ولا تزد شيئا عن هذا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فيهم منهم ضميران، أما الضمير الأول فيهم فيرجع إلى أهل الكهف، وأما منهم فيرجع إلى أهل الكتاب، أي لا تستفتي، أي معناها لا تسأل ولا تطلب الفتوى في شأن أهل الكهف من أهل الكتاب أحدا، أي لا تسأل أهل الكتاب عن أمر أهل الكهف، واكتفي بما أخبرناك عنهم. والقرآن الكريم يا أخوة لو لم يبين لنا أسماءهم ولم يبين لنا المكان الذي كانوا فيه، أكانوا هنا في الأردن أم كانوا في طرسوس أم كانوا أم إلى آخره، هذه قضايا لا نعرفها. كثيرون يرون أنهم في الأردن ولهم مكان يذهب الناس إليه ليعرفوه ويزوروه. على كل حال، الأمر عند ربنا تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يا أخوة أقول في هذه المناسبة إنما يذكر من القصة ما فيه العبرة وما فيه الموعظة، والأمور الأخرى يتركها. ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قالوا إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما سئل عن أهل الكهف قال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله،

0: أنا والله ما أدري. على كل حال هذه نصيحة عظيمة لكل واحد، أن نقول إن شاء الله في كل ما نفعل وفي كل ما ندع وفي كل ما نريد أن نقدم عليه وفي كل ما نريد أن نتركه. هذا أدب عظيم يا أخوة، والغريب أن هذا الأدب العظيم لا يعرفه إلا المسلمون. يذكر الأستاذ محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي الداعية الإسلامي المعروف رحمه الله، في كتابه القيم مع الله، يقول إنه أحد الناس كان في هيئة الأمم، فجاءته إحدى الموظفات الأجنبيات الأمريكيات وقالت له: أمركم عجيب، يعني أنتم أيها الشرقيون دائما نسمعكم إذا أراد أحدكم أن يعمل عملا يقول إن شاء الله، فهذا أمر لماذا؟ قال لها: هذا أمر في ديننا وهو أدب. قال: وبعد هذا أخبرته أن هناك اجتماعا في الساعة 5 لكذا وكذا، ثم بعد ذلك قبل الساعة 5 بقليل ألغي الاجتماع لأمر ما ولسبب قاهر. فقال لها: أعرفت ما معنى إن شاء الله ولماذا نقولها؟ قالت: والله إنكم أيها الشرقيون أو أيها المسلمون لا أكثر الناس تعليما لهذه الدنيا، ويا ليتنا نتعلم منكم. فعلا إن كلمة إن شاء الله لها وزنها عند كل الذين يريدون الحق إلا إن شاء الله. ثم يقول ربنا: واذكر ربك إذا نسيت. بعض المفسرين يقول: اذكر ربك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله اذكرها فيما بعد. وبعض المفسرين يقول: لا، هما أمران اثنان. الأمر الأول إذا أردت أن تفعل شيئا قل إن شاء الله، والأمر الثاني دائما إذا نسيت أن تذكر الله وأنت جالس وأنت في عملك وأنت نائم وأن يعني حينما تريد النوم فاذكر الله دائما، يعني كن على صلة بذكر الله. كأن الآية فيها أدبان اثنان: الأدب الأول أن تقول إن شاء الله عند العمل أو عند ترك شيء، والأدب الثاني أن تذكر الله دائما في جميع أحوالك. وهذا هو التفسير الذي أرتضيه لكم والله أعلم. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي من الحديث عن أهل الكهف، أن يهديني إلى شيء آخر فيه خير وفيه نصيحة للناس أكثر من قضية أهل الكهف. والقرآن الكريم كله يا أخوة عظات ومواعظ وذكرى، نعم، ونصائح كبيرة. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كما اختلف الناس في عددهم اختلفوا كذلك في مدة لبثهم، فقال القرآن 300 سنين وازدادوا 9. قالوا هذه 9 سنين هي فرق بين الشمس والقمر، لأن كل 100 سنة شمسية تختلف 3 سنين قمرية، يعني 100 و3 سنين قمرية تساوي 100 سنة شمسية، 300 شمسية تساوي 309 قمرية. ولكن هل هذا القول هو الذي يعتمد؟ بعضهم يقول نعم لأن الله قال ولبثوا، وبعض الناس يقول هذا قول أهل الكتاب بدليل قول الله فيما بعد: قل الله أعلم بما لبثوا والله أعلم، له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. هذه صيغة تعجب يا أخوة، كما يقول النحويون صيغة التعجب ما أفعله وأفعل به، فهنا أبصر به وأسمع يعني معناه ما أسمعه وما أبصره. أبصر به وأسمع يعني ما أبصر ربنا وما أسمع ربنا، يعني الله هو السميع البصير، لا يسمع مثله أحد ولا يبصر مثله أحد. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، الله تبارك وتعالى ليس للناس ولي دونه وهو لا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أيها النبي، عن أهل الكهف وغيرهم، لا مبدل لكلماته، كلمات الله لا تبدل يا أخوة، هذا أمر معروف. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دونه ملجأ تذهب إليه وتميل إليه، وإنما الله وحده هو الذي تقصده في حاجاتك كلها، ولن تجد من دونه ملتحدا. تلكم هي قصة أهل الكهف، الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، فما أجدرنا وما أجدر الشباب أن يأخذوا من الحكمة، ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي، ما تيسر من سورة الزمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة اف ام، اعلانك عمان.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه، يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن عادة بسيطة إذا طبقتها بأول يومك ممكن تغير إنتاجيتك بشكل كبير. اسمها ابدأ بالضفدع، وهذا اسم كتاب مهم في عالم الإنجاز المهني. والضفدع هون مش ضفدع حقيقي طبعا، المقصود أصعب مهمة عندك على جدول أعمالك ويومك، أو المهمة اللي ممكن كل ما تتذكرها بتحكي بعدين بعملها بعدين بتضلك تسوفها. لأنه غالباً أول ما يبدأ يومك بتروح على الأشياء السهلة، بتفتح الإيميل، بترد على كم رسالة، بتعمل كم مكالمة سريعة، بترتب ملفاتك وبتنجز 10 شغلات صغيرة، وآخر اليوم بتكتشف أنه أهم شغلة لسه مكانها. ليش؟ لأنك استهلكت أفضل طاقتك على أشياء سهلة وخليت المهم الأصعب لوقت أنت فيه أصلاً تعبان. وهون القاعدة، أول ساعات يومك بتخصصها لأهم مهمة مش لأسهل مهمة. أعطيك مثال، عندك عرض مهم لازم تجهزه لعميل، هاي المهمة بدها تركيز ساعتين على الأقل،

0: توصل وتحدد أهم مهمة وتحط أول 60 أو 90 دقيقة إلها بدون إيميلات، بدون واتساب، بدون أي مهمة صغيرة بتسرق انتباهك. والمهم مش مطلوب منك تخلص الضفدع كله أول جلسة، المطلوب تبدأ فيه، لأنه أصعب جزء غالبا مش التنفيذ، أصعب جزء هو البداية. طيب كيف تطبقها من بكرة؟ قبل ما تنهي دوامك اليوم اكتب أهم 3 مهام اليوم التالي، وبعدين اسأل حالك أي وحدة فيهم لو خلصتها بكرة راح أعتبر اليوم ناجح. هاي هي الضفدع، هاي هي أصعب مهمة، وخليها أول مهمة في يومك. ولا تبدأ يومك بالسؤال شو عندي، ابدأ وانت عارف شو أهم شيء لازم أنجزه اليوم. وفي نقطة مهمة، مش كل مهمة صعبة جدا هي الضفدع. الضفدع هو المهمة المهمة، يعني تربطها بالأولويات، والصعبة طبعا أو اللي عندك ميل دائما لتأجيلها، لأنه إذا أنجزتها أولا بتدخل باقي يومك وانت مرتاح، أما إذا أجلتها بتضل موجودة في راسك طول اليوم. الموظف العادي بيبدأ بالأسهل لأنه بعطي شعور سريع بالإنجاز، أما الموظف الأكثر إنتاجية والمثالي بيبدأ بالأهم حتى لو كان أصعب. والخلاصة، لا تضيع أفضل طاقتك على المهام اللي ممكن تعملها وإنت تعبان، ابدأ بالضفدع، أنجز أصعب وأهم مهمة أولا، وبعدها خلي اليوم يمشي أسهل. وتذكر دائما إنت شركة اسمها إنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الناجحة ما بتبدأ يومها بالأسهل، بتبدأ بالأهم.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن، ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورق يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ آها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف انه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدنا الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا من عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا بنحكم العالم عمو، صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة، لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.

الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا عليك توكلنا، اللهم اجعل الصباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 202.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

0: إذن مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يمكن خرج مؤشر جديد تابع لمؤشر نيمبو يتحدث عن عام 2026، حبيت أشارككم بعض التفاصيل فيه لأنه صراحة ملفتة. وتصنيف الأردن في هذا المؤشر الثاني عربيا بعد مصر في أزمات السير، والثاني عشر عالميا ضمن الدول المدرجة عفوا بمؤشر نيمبو. طبعا الأرقام تشير إلى أنه إحنا اليوم أمام مشكلة كبيرة في موضوع الاختناقات والازدحامات المرورية، خاصة في أوقات الذروة. يمكن كثيرون قد يتساءلون، خاصة لما يشوفوا أسماء الدول الموجودة في المؤشر، بيقول لك معقول اليوم بلد بحجم الأردن يعاني من كل هذه المشكلة في النقل؟ الأردن اليوم اللي عدد سكانه حوالي 11 مليون، مساحته أقل من 90,000 متر مربع. اليوم أنا يعني لما أشوف أنه مشكلة التنقل ومؤشر الازدحام قريب من دول فيها عشرات الملايين ومئات الملايين من السكان، هذا يعني يبدو أنه إحنا لازم نفهم هذا المؤشر ونبحث عن الأسباب. يعني نيجيريا أكثر من 200 مليون نسمة بحسب المؤشر الموجود، أكثر من 200 مليون نسمة. الهند أكثر من مليار، ويمكن 350 مليون. مصر أكثر من 100 مليون، لكن مع ذلك الأردن قريب منهم في مؤشر الازدحام. هاي الصور أمامكم يا أخوان اللي تتحدث على موضوع الأزمات السير. لكن السؤال أنا بدي أحكي فيه الآن، يعني هل المشكلة بعدد السكان؟ يعني أنا قلت نيجيريا 200 مليون، الهند أكثر من مليار، مصر أكثر من 100 مليون، وإحنا قريبين من هذه الدول في مؤشر الازدحام. هل اليوم المشكلة بعدد السكان؟ المشكلة بحجم ومساحة الدولة؟ ولا المشكلة في أين يتركز السكان والسيارات والوظائف والخدمات؟ هي نقطة مهمة. يعني اليوم بنسمع كثير من كثير من الدول بيقول لك مثلا المدينة الفلانية مدينة الصناعة، المدينة الفلانية مدينة الزراعة، المدينة الفلانية مدينة السياحة، المدينة الفلانية مدينة مثلا خلينا نقول المغامرات، وهذه مدينة الأولمبياد، وهذه مدينة للألعاب، وهذه مدينة للرياضة. إحنا اليوم أين يتركز السكان والوظائف والخدمات؟ وهذه عادة الناس تبحث عنها. هذا السؤال أعتقد اليوم يقودنا إلى سؤال ثاني عن كفاءة شبكة النقل وإدارة الحركة، وهي نقطة جدا مهمة أعتقد اليوم لو نحكي فيها. يعني لموضوع تركز السكان، يعني سؤالي لكم اليوم، لو باعتقادكم توزعت فرص العمل والخدمات الموجودة عندنا، فرص العمل طبعا رقم واحد، لو توزعت فرص العمل ثم توزعت الخدمات بين المحافظات، باعتقادكم راح نخفف الضغط عن عمان؟ شو رأيكم يا إخوان؟ يعني هل عمان تتحمل ضغطا أكبر من قدرة بنيتها التحتية؟ طبعا بالصورة اللي أمامكم، نيجيريا، كوستاريكا، سريلانكا، بنغلاديش، كينيا، مصر، بيرو، إيران، إنديا، كولومبيا، إندونيسيا، ثم جوردن، أردن، بعدها تركيا. فأنا اللي اليوم لما أشوف هاي الأرقام، خلينا نحكي عن حالتنا. إحنا عنا 43% بحسب الإحصاءات الرسمية عنا في البلد، 43% من سكان المملكة بعمان، 43% من الأردنيين ساكنين بعمان، و62% وشوي تقريبا من المنشآت الاقتصادية التي تجذب الوظائف وتجذب العاملين موجودة في عمان. طبعا مش شرط اليوم اللي يشتغل في عمان كمان ساكن في عمان، غير الرحلات اليومية التي تأتي من المحافظات، سواء محافظات الشمال أو محافظات الجنوب، في ناس كل يوم عنده رحلة يومية داخل عمان وهو مش ساكن في عمان، هذا أيضا يزيد الازدحام. فهذا السؤال اليوم، لما نقول أنه 62% من الوظائف والقطاعات والحركة الاقتصادية بعمان، و43% من الناس في المملكة ساكنين في عمان، ماذا سينتج عن هذا التركز وعن هذا التجمع؟ شو راح يصير على الطرق؟ شو راح يصير على الشوارع؟ كم سيزيد الضغط على المواصلات والطرق والشوارع باعتقادكم؟ خلينا أرجع للمؤشر بأمانة. وقت التنقل في عمان هذا المتوسط، متوسط الرحلة بعمان 40 دقيقة. يعني أنت اليوم متوسط رحلتك في عمان 40 دقيقة، وها قد تكون هذه الرحلة مدتها 10 دقائق أو ربع ساعة، 20 دقيقة بالكثير. فهذا المؤشر اليوم يعتمد على هاي البيانات اللي اليوم يستخدمها الناس اللي تنقلوا، اللي اليوم بيقول لك أنا راضي مش راضي، عدم كفاءة في منظومة الحركة. فإحنا مثل ما قلت أنا يعني اليوم حبيت أشارككم هاي المعلومات حتى تشوفوا ونحكي عن تجاربنا اليومية في شوارعنا، سواء في عمان أو غير عمان، رايحين على الدوام ولا مروحين. هل صحيح أن الأزمات خانقة لدرجة أنها اليوم تستهلك أعصابنا ووقتنا ومصارينا؟ والوقت طبعا هو أهم شيء. شو رأيكم يا إخوان؟ لما أقول أنا متوسط، طبعا متوسط الرحلة باتجاه واحد لما قلت 40 دقيقة، لما أقول أنا متوسط التنقل داخل عمان في الاتجاه الواحد 40 دقيقة، شو السبب؟ هل السبب عدد السكان؟ هل السبب تركز الخدمات؟ هل السبب تركز الوظائف؟ طبعا دائما لما بدك تسأل الأهم الناس وين تشتغل، الناس لما بدها خدمة اليوم أين تبحث عن الخدمة، وين بدها تحصل خدمة. وإحنا كما تعلمون والكل شايف وعارف أننا تتركز الوظائف والخدمات والجامعات وكثير كثير من الأمور صراحة، وحتى المستشفيات أحيانا تتركز في مناطق محدودة عنا، وخلينا أقول أبرزها في العاصمة. فاليوم رحلات الناس أكيد راح تتجمع باتجاه نفس المكان، وبذلك يصير في ضغط على الشوارع، وتصير يعني الحركة أقل من قدر الشوارع أقل من قدرتها على استيعاب هذه السيارات. واللي ساكن بمحافظة ثانية غير عمان وشغله بالعاصمة فيقول لك أنا يعني بدي أجي كل يوم على عمان. اللي راجع مستشفى الطبيب مثلا مش موجود في المحافظات، هذا الاختصاصي أو الأخصائي موجود في عمان بده يجي للمؤسسة أو المستشفى التي يعمل بها في عمان. الناس يقول لك اليوم إذا بدي خدمة معينة أحيانا حتى صدقوني صيانة المركبات في بعض الأمور مش موجودة إلا بعمان، قطع معينة أو أشياء معينة. فالكل راح يلتقي على نفس المدخل، على مدخل المدينة. فهذا السؤال يا إخوان اليوم، كيف إحنا نوزع هذه الخدمات وفرص العمل نوزعها في المحافظات حتى نخفف الحاجة للمشوار أصلا، وحتى يقل متوسط الرقم اللي حكيته المشوار باتجاه واحد يصل إلى متوسط 40 دقيقة. فالنقل العام يمكن البعض بيقول هو اللي المفروض، النقل العام هو المفروض اللي يحل لك المشكلة، لأنه أنت كبنية تحتية ممكن تعمل لك جسر هون، نفق هناك، إشارة ضوئية، تفتح شارع، توسع شارع، قد تحل جزءا من المشكلة. لكن اليوم أكيد أنت ما رح المسرب اللي أو الشارع اللي عندك مثلا بمسربين أو ثلاث مسارب ما رح تقدر تعمله ست مسارب، لأنه خلص الناس بنت والنشاط التجاري صار موجود، ويعني المدينة صارت ملامحها واضحة. أو يعني يذهب التفكير إلى اللي كنا نحكي فيه قبل أشهر إذا تذكرون، عندما أعلنت الحكومة عن مدينة عمرة وقالت راح تكون شوارعها واسعة جدا وراح يكون التفكير في موضوع البنية التحتية لمائة سنة لقدام. أرجع للنقل العام، هل النقل العام هو من يحل المشكلة؟ شو رأيكم يا إخوان؟ طبعا أنتوا عارفين قديش عندنا مشكلة ضعف في النقل العام، ضعف كبير صراحة. يعني عندنا مشكلة في الأجور، عندنا مشكلة في عدم التكامل، يعني بدك تطلع مواصلتين وثلاث حتى توصل لمكان اللي أنت تقصده، عملك أو أي ارتباط عندك. وهي طبعا تعتبر من التحديات، يعني اليوم في الدول المتقدمة في النقل العام يقول لك أنا بطلع بوسيلة واحدة وهاي الوسيلة توصلني على أكثر من وجهة نفس الوسيلة. فاليوم عدم تكامل الرحلة، عدم تكامل الخدمات، موضوع الأجور أيضا. فالناس بيقول لك أنا تشتتت بهاي المنظومة، منظومة النقل العام، لا فأنا أروح أشتري سيارة أقساط ولا مش أقساط، أنزل سيارة وأنزل مع الناس بالشوارع وأسوق. فاليوم لما الناس تحتاج أكثر من وسيلة نقل عشان موعد واحد، ويقول لك أنا قاعد اليوم يعني أتغلب حتى أوصل أصلا إلى وسيلة النقل، يعني في مشي كثير على سبيل المثال، فبيقول أنا ليش أتمسك، ليش أتمسك بالنقل العام، لا أنا بشتري سيارة وخلص بحل مشكلتي. وأصلا مش منطق تقول له اترك سيارتك واستخدم النقل العام، لأنه النقل العام فيه مشكلة. فمثل ما قلت اليوم، يعني إحنا بعدين لما بدنا نقول للناس المفروض نشتغل على نخفف اعتمادنا على مركباتنا الخاصة، المفروض توفر له بديل، وأن يكون هذا البديل بديل عملي، بمعنى أنه اليوم أنا والله عندي تردد ثابت، عندي موقف ثابت، عندي مش ساعة أنتظر حتى تيجي وسيلة النقل، عندي الرحلة يعني إذا بدأ قيمها ناجحة بكل بكل بكل مقاييسها، ناجحة بالذهاب وبالإياب، ناجحة بالوصول، مش والله يقطع نص الخط وما يوصل للنتيجة وينزل الناس بنص الشارع. فالبعض بيقول لك أنا طب المحطة بعيدة، قديش مهم أنه إحنا نشتغل على أن يكون الطريق إليها آمن، يكون في رصيف على الأقل. فقديش هذا الموضوع قد يضعف الإقبال على النقل العام. الأرصفة المتقطعة عنا بالشوارع، الأرصفة المعتدى عليها، صعوبة أحيانا عبور من شارع لشارع، هذا كله يا أخوان يخلي كثير من الناس يفكر ويقول لك أنا اليوم مستحيل أني أفكر بالنقل العام، بدي أشتغل يكون معي سيارة خاصة. لذلك اليوم إذا بدك تفكر بتحسين المشي بين الأحياء وربط الأحياء بالنقل العام، هذا جزء أساسي من المعالجة. يعني خلينا أطرح لكم مثال، إحنا عنا يعني خلينا نقول تجربة ممتازة في النقل العام، وهي تجربة الباص سريع التردد. كثير من الناس بيقول لك الباص ممتاز، والباص يصير في مسرب خاص فيه أو في مسار خاص، وهذا يعني أغنى يعني يغني كثير من الناس عن موضوع الازدحامات المرورية الموجودة في الشوارع، وحل مشكلة كبيرة لكثير من الناس. لكن خلينا أقول معظم مرتدي هذه الخدمة يحكوا بنفس الملاحظة، إنه اليوم الوصول إلى مسار الباص أو محطة الباص سريع التردد فيها مشكلة. يا أنا بقطع شارع، يا أنا بمشي على رصيف متقطع، يا المسافة بيني وبين هذه المحطة ممكن تحتاج سيارة أو أحتاج تاكسي أو وسيلة نقل أخرى. يعني أعتقد اليوم إحنا لما نتفرج على هذه المشكلة، أعتقد إحنا إذا فكرنا كيف نعالج مشكلات الموجودة عندنا في ازدحام والاختناقات المرورية، فلازم نعالج الأثر الناتج عن عدم استخدام الناس لوسائل النقل العام. مثل ما قلت، إذا اليوم بدك تقول له اترك سيارتك الخاصة، بدك تجد له طريق أو بديل عملي ومنطقي ومناسب حتى يترك سيارته. هذا واحد. اثنين، أزمة الاصطفاف، وهذا تعتبر حسب المؤشر من الأمور اللي الناس أوصت فيها، إنه إحنا عندنا مشكلة في موضوع الاصطفاف، بمعنى التحميل والتنزيل. يعني بتلاقي سيارة تاكسي أو باص أو سيارة عادية وقف عشان يشتري غرض، ما عنده مشكلة يصف مزدوج ويسكر مسرب كامل، أو يأثر، بديش أقول يسكر، يأثر على مسرب كامل. سايق مثلا تلاقيه بيلاقي موقف بأي مكان تحس حائي، يعني يعتبر أنه هذا موقف ويصف في هذا المكان، ويكون سبب في اختناقات مرورية. مثل ما قلت التحميل والتنزيل، سواء النقل العام أو السرافيس أو التكاسي، أو حتى اللي يعني قاعد يودي بضاعة وينزل بضاعة، أو حتى المدارس، يعني باصات المدارس، التحميل والتنزيل، تغيير المسارب بشكل مفاجئ، هذا أثر على انسيابية الحركة، عدم إعطاء الأولويات أثر على انسيابية الحركة. يا أخوان هذا مش كلامي، هذا كلام المؤشر، أن هذه التصرفات الفردية اللي ممكن نشوفها صاحب التصرف، أنه أنا صفيت يعني على طرف الطريق بدي أتناول لي غرض، ولا أنا كسائق تاكسي صفيت بدي أطلع على الزبون، يعني شو الموضوع 20 ثانية 30 ثانية حتى حط له غرضين بالطبون وبعديها طلع معي. هاي التصرفات الفردية الصغيرة اللي يعتقد صاحبها أنه ما راح تأثر، هذه بحسب المؤشر تعطل يوميا مش عشرات، مئات السيارات. فالموضوع يعني مقسوم بعدة أمور، له علاقة بثقافة الناس، بثقافة القيادة، ثقافة احترام الطريق واحترام وقت الآخرين الموجودين معك على نفس الشارع، له علاقة بالنقل العام واللي مثل ما قلت يضعف جاذبيته بسبب التحديات الموجودة فيه، وأبرزها بعد المحطة عن الشوارع والأحياء، وعدم وجود ترددات ثابتة، وموضوع يعني التحدي اللي هو له علاقة بإني أنا ممكن أستخدم أكثر من وسيلة حتى أصل إلى مشوار واحد أو إلى موعد واحد. والنقطة الثانية لها علاقة بتركز الخدمات والوظائف في منطقة معينة وفي حالتنا الأردنية تركزها في عمان. فهي الصورة أمامكم، أنت قاعد تشوف دول مثل ما قلت فيها مئات الملايين من السكان. يعني إحنا قبلينا أندونيسيا يا إخوان، أندونيسيا فيها أكثر من 200 مليون إنسان، ويعني بعتقد اليوم قبليها أيضا بدولتين ثلاث، إنديا الهند اللي أكثر من 1,350,000,000. فبعتقد هذا بيخلينا نوصل إلى سؤال عن إدارة الطريق. يعني كثير من الناس يقول لك والله أمانة عمان ولا البلدية الفلانية بلشوا حفريات وبلشوا شغل وتحويلات في منطقة معينة، رغم أنه هذه المنطقة المفروض إذا بدهم يشتغلوا مثلا بساعات معينة نهاية أسبوع. كثير من الناس يتحدث عن سرعة التعامل مع الحوادث المرورية، أو واحد تعطلت مركبته أو تعطلت سيارته. البعض يتحدث، وهي من الملاحظات الكثيرة التي توصلنا، عن إشارات السير. يقول لك اليوم مثلا في إشارة مرور موجودة على خليني أقول على 4 اتجاهات. الاتجاه اللي طالع من الشارع الفلاني باتجاه الشارع الفلاني يطلع بس 4 سيارات، والناس تتعطل وتتأخر، ويعني يعمل ازدحام مروري. ليش ما يكون في ذكاء اصطناعي وتفعيل الذكاء الاصطناعي مثلا في إشارات المرور؟ الإشارة اللي عليها ازدحام بنزيد وقتها من خلال الذكاء الاصطناعي. في مؤشرات وفي حساسات لهذا الموضوع. الإشارة اليوم اللي عليها ضغط أقل بتسكر. طبعا أمانة عمان قالت انه في بعض الاشارات تعمل بهذه الطريقه، بس صراحه ما شفت ولا اشاره بزي هيك. قبل ما ارخص مدرسه، قبل ما ارخص مجمع تجاري، قبل ما ارخص محمص ولا حلويات ولا احطه على الشارع الرئيسي، طب الناس المرتادين الزباين اللي بدهم يفوتوا على هذا المحل، المعرض التجاري، المركز، المحمص، ايا كان، وين بدهم يوقفوا؟ والناس اللي رايحين واللي ما معهم سيارة بيجي مثلا من خلال النقل العام تاكسي أو غيره، وين بده ينزل ويحمل؟ وهذا قديش أثر المروري سيكون محسوبا على النقل العام. اليوم المدينة بتتوسع، ويمكن البعض يقول لك طيب إذا إذا إذا شبكة الطرق والبنية التحتية ما واكبت هذا التوسع، فإحنا نضيف أسباب اختناق جديدة إلى الواقع الموجود عندنا. فبدي أحكي أنا وياكم اليوم بهذا الموضوع. كثير من الناس، بدي أحكي لكم الآن ببعض الأرقام، لكن كثير من الناس يقول لك أنا أوصل شغلي، مش أوصل بيتي، أوصل شغلي مستنزف، قد ما يعني الواحد يحرق أعصاب على الطريق، وأوصل يعني البيت أرجع للبيت والأولاد وأنا يمكن ما عندي طاقة من وراء السواقة ومن وراء الرحلات الصعبة والازدحامات اللي قاعدين نشوفها. وكثير من الناس يقول لك والله أنا أحسب مليون حساب قبل ما أطلع من البيت، خاصة إذا كان مشواري أو ارتباطي أو موعدي في وقت ذروة، مليون حساب، ومرات أفكر أني ألغي. فدائما لما بدنا نبحث عن هذا الموضوع يجب أن نبحث عن الأسباب والمعالجة. وأعتقد المشكلة الأكبر في حالتنا، إذا بدي أحكي عنك أردن، أن 43% من الأردنيين يسكنون في عمان، وأن 63% من الخدمات والوظائف موجودة في عمان. فهذا ترتيبنا في المؤشر، وهذا المفروض يفتح لنا هذه الأسئلة. شو الخطط اللي نشتغل عليها؟ كيف نوسع التنمية في المحافظات ونشجع الناس كل واحد يظل في محافظته بدل هالاختناقات المرورية والرحلات اليومية التي تصل إلى أكثر من مليون رحلة في عمان يوميا؟ لأنه اللي نخسره اليوم بالأزمة يا إخوان مش بس بنزين، قاعدين نخسر ساعات، وهذا وقت، والوقت هو أثمن شيء عند الإنسان. وبعتقد اليوم هاي من عمرنا قبل كل شيء. فشو الحل؟ هل نوسع الطرق؟ بنقدر نوسع الطرق؟ نعمل طرق جديدة؟ ولا الحل كما قالت الحكومة قبل أشهر، بدنا نعمل مدينة اسمها عمرة، وهاي المدينة يعني بعيدة 40 دقيقة عن عمان والزرقاء، وهذه المدينة راح يكون فيها خدمات وشقق ونقل واستاد ومستشفيات ومراكز تجارية، فالناس تشتري الشقق وتسكن هناك ويخف الضغط عن عمان والزرقاء؟ ولا نوزع الوظائف والخدمات والمؤسسات خارج عمان؟ وين الحل؟ ولا ننظم استخدام السيارات للناس؟ كثير من الناس يطرح، لما أفتح دائما هذا الموضوع اللي له علاقة بالمركبات أو الطرق أو ازدحامات السير، دائما يطرح موضوع الزوجي والفردي، نظام الزوجي والفردي، يعني طلع السيارة أحد ثلاثة خميس واثنين يعني أربعة أو سبت اثنين أربعة والجمعة أعمله للجميع. فبعتقد اليوم هل فعليا ننظم استخدام السيارات هو الحل؟ ولا ما بتقدر تقول للناس اليوم إذا معك سيارة زوجي اليوم ممنوع تطلع، إذا معك فرد اليوم مسموح تطلع. إشارات المرور قديش مهم أن ندير إشارة المرور، هل ندير إدارة فضلة لإشارات الحركة المرورية؟ يعني بنقدر نميز انه هاي الاشاره عليها ضغط من زيد، هذه الاشاره عليها يعني عدد قليل من السيارات منقلل الوقت. شو رايكم يا اخوان؟ بدي اسمع منكم اليوم. احنا بحسب المؤشر يعني صراحه كان ملفت جدا لما يتحدث المؤشر ان الاردن في المرتبه الثانيه عربيا، يعني احنا بس قبلينا مصر يا اخوان، بس مصر، باقي الدول احنا وضعنا يعني قبليهم في موضوع قديش وقت الرحلة يحتاج من المواطن. فاحنا الثاني عربيا والثاني عشر عالميا، واللي قبلينا دول اقل دولة فيها 100 مليون نسمة. فبدي اسمع منكم يا اخوان، احنا طبعا مثل ما قلت الثاني عربيا و12 عالميا في موضوع الازدحام المروري، اين تكمن المشكلة عندنا؟ وليش احنا ترتيبنا بهذه الطريقة؟ هل الموضوع انه احنا متركزين في منطقة معينة مش متوزعين الأردنيين في المحافظات، ولا مشكلتنا في الخدمات، أم مشكلتنا في شوارعنا والبنية التحتية، أم المشكلة في النقل العام، أم المشكلة في ثقافة السائقين مثل ما قلت، وموضوع التحميل والتنزيل والاصطفاف المزدوج وعدم احترام وقت الآخرين؟ بعد موجز الأخبار مع صفية راح أسمع رأيكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول أن الأردن سيستمر في تعرية لإنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. الصفدي يقول علينا التحرك سريعا في غزة والضفة الغربية قبل أن نواجه كارثة جديدة. وزير الخارجية اللبناني يقول أن الأردن كان من أوائل الداعمين للجيش اللبناني، كما كان من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان خلال الحروب وانفجار مرفأ بيروت. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة في خطوة لم تتخذ بهذا الشكل منذ سنوات. الاحتلال الإسرائيلي يستولي على قرابة 95 دنما جديدا في رام الله بأمر عسكري. وإن الحالة الجوية يبقى الطقس اليوم معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 06-55-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.

مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.
1: حياة اف ام إعلانك
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: تطبيق أشيائي

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا واستطعنا لكم مرة أخرى، الأردن بحسب مؤشر نيمبو مصنف ثاني عربيا بعد مصر والثاني عشر عالميا في الازدحام المروري، أين تكمن المشكلة برأيكم يا أخوان؟ هل المشكلة في تركز السكان والخدمات والوظائف في منطقة معينة؟ وأكيد يعني العاصمة في المرتبة الأولى، ثم الزرقاء، ثم إربد في هاي المناطق المعينة، أم باعتقادكم المشكلة في ثقافة القيادة؟ يعني كثير منا لا يحترم وقت الآخرين وهو يعلم أن الطريق ملك للجميع، فيحمل وينزل أو يصف مزدوج أو يروح، يعني خلينا نقول تجاوزات بالطريق فتؤدي إلى الاختناقات المرورية وتؤثر على الانسيابية في الحركة. أم باعتقادكم الموضوع له علاقة بالنقل العام؟ فاليوم الناس مضطرة أن تركب بمركباتها الخاصة سياراتها الشخصية لأنه لا توجد منظومة نقل عام تشجع الناس وتجذب الناس وتخلي الناس تفكر اليوم تترك سياراتها وتطلع في النقل العام. أين تكمن المشكلة؟ أم المشكلة في شوارعنا وفي بنيتنا التحتية وفي إدارة النقل؟ على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-40-20-516-50-20-516-20-16-20-60-516-20-20 عبر الواتساب على 07-87-93-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع امل، تفضلي ستي.
1: صباح الخير.
0: هلا امل، صباح الخير.
1: اهلا. هلا موضوع الازمات واحنا ثاني اكثر دوله ازمه، هذا بيرجع لاسباب يعني تقريبا كل اللي حضرتك حكيته. احنا شوارعنا تصميمها غلط، الاشارات توزيعها عشوائي جدا، عدد الكثافة السكانية عم تتزايد خصوصا بالإجازة بالصيف مع وجود المغتربين وزيادة عدد السيارات اللي الشوارع أصلا مش مصممة لحتى تتحمل هذا العدد الكبير من السيارات. وبعدين عندك ثقافة إن الأولويات في الشوارع عنا معدومة جدا، تبعون النقل الله يصلحهم يعني متى بده بوقف بيشوف راكب على طول بوقف، لو إنه في مكان خطأ ما في مجال إنه يوقف بيوقف لحتى يحمل الراكب. أنا قدامي مرة صار إنه تحت الإشارة الخضراء سكر مسرب كامل، مع انه في كان مصمم مكان لا يدخل في مسرب خصوصي ليحمل الراكب، لكنه وقف في نص المسرب اللي غير مهيئ، هو الاصل المفروض انه السياره تمشي فيه، سكر المسرب لحتى انه يحمل راكب. فكل الامور مجتمعه عندنا احنا في الاردن تجتمع كل هاي الظروف لحتى تسبب الازمات. في شارع المطار ممكن حادث واحد يسكر شارع المطار لمدة أقل شيء 45 دقيقة لأنه ما في emergency lane صح، إنه

0: اللي هو مصمم للحوادث او لسيارات الاسعاف او لسيارات الشرطه اللي تستعمله. فبرضه اذا صار اي حادث بسيط لو تصادم خفيف بسكر مسرب كامل وتعطل الشارع المطار كله سكر.
1: نعم شكرا يعني ستي.
0: بعد فتره طويله. فاحنا عندنا مشكله في حتى توزيع الاشارات المرور. يعني عندنا ممكن تلاقي مسرب عفوا تقاطع على 5 شوارع كيف ما بتعرف، وما في ولا اشاره قف لحتى تحدد الاولويات. فاحنا عندنا مشكله في كل الامور.
1: تسلم. شكرا. اخوي راتب تفضل.
2: صباح الخير اخي لي.
1: هلا بيك صباح الخير.
2: والله كويس اللي اخذنا المرتبه الثانيه يعني وصيف ممتاز، هذا دليل انه من سنه دخل الجنه. هاي طبعا مداعبه اخي لي. اخي ليس انا بقول مشكلتنا انه المسؤول الاردني بيشتغل للمرحله اللي هو عايشها واللي
1: راتب
2: هو
1: الاردن 2 عربيا و12 عالميا، وين مشكلتنا؟
2: ما هي بحكي لك المسؤول الاردني ما بيشتغل للمستقبل، بيشتغل للحظته، ما بنظر للنظره التوسعيه في الاردن.
1: ليش احنا واصلين اعطيني الواقع، ليش احنا واصلين لهذا المرحله بهذا التصنيف؟
2: بكل اختصار ما في اداره صريحه وحقيقيه للعمل الاداري الصحيح.
1: شو العمل الاداري إدارة. ايش قصدك؟ مش فاهم عليك.
2: انت عندك الان الاردن الجبليه، منطقه جبليه.
1: طيب.
2: منطقه الان وين الجسور الحقيقيه اللي بتحل مشكله؟ بتعمل جسر المدينه الرياضيه، بتوقف شرطي، خلنا اقول لك بتعمل جسور، بتوقف شرطي على راس الجسر، بيعمل لك ازدحام خانق ساعه وانت واقف فوق الجسر. مع انه علميا قلت لك ألف مره علميا وتضاريسيا وكل شيء ممنوع الوقوف على الجسر.
1: قلت لي ألف مرة مثلا، قلت لي ألف مرة.
2: نعم.
1: طيب شكرا راتب. أبو أحمد شو رأيك؟
2: نعم
1: شكرا أخوي راتب تسلم. أبو أحمد شو رأيك؟ أخوي بشير تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
3: الأتراك التالي
1: أسباب. نعم وين مشكلتنا؟
3: النقل. ليش ما الحكومة تعمل مجمع كبير خارج العاصمة عمان لكل هالدوائر بخلص
1: الأزمة؟ يعني شوف هسه موضوع الدوائر المفروض انه خلص، يعني معظم المعاملات صارت إلكترونية غير ورقية، فلو انت المفروض انك مش محتاج توصل الدائرة الحكومية اللي انت عندك معاملة فيها.
3: البنية التحتية، النقل. البنية التحتية مش مهيئة
1: استاذ،
3: مش مهيئة. يعني لما تلها هالأزمات بتزايد وسيارات بشيء يعني مش معقول سيارة تدخل كل يوم أكثر من 20-30 ألف سيارة. يعني لما تعيش ما في تخطيط.
1: شو رأيك بأزمة الوقوف اللي موجودة عنا اللي لها علاقة بثقافة الناس اللي يصف مزدوج ويأثر على مسرب كامل، اللي يحمل وينزل أو يظل يلفلف حتى يلاقي موقف؟
3: يعني
1: هاي التصرفات الفردية قديش تعطل السير؟ السير برأيك
3: طبعا بتعطل السير. يعني البنية التحتية ما في تطور، البنية التحتية ما في، يعني تطور البنية التحتية ما في شيء. النقل يعني مش عارف لمتى تظل هالأزمات بالتزايد. لمتى؟
1: أشكرك بشير. أبو فراس تفضل.
4: السلام عليكم.
1: هلا أبو فراس. عليكم السلام
4: سيدي العزيز. أنا من واقع خبرتي كمهندس ماشي الحال.
1: نعم.
4: وكنت يعني مغترب برا. بدي أحكي لك أسباب الأزمة، عدة أسباب، أهمها مشكلة النقل. ما في عنا وسائل نقل بحيث إنه تخلي المواطن يستغنى عن سيارته.
1: نعم.
4: حتى مشروع الباص السريع اللي عملوه ما أدى الغرض اللي مطلوب منه لأنه ما في نقل أحياء. يعني شريانات أو تؤدي إلى الخطوط الرئيسية تبعت الباص السريع ما في من الأحياء.
1: طيب كونك متعمق في النقل أو في المرور، كيف الأردن اللي عدد سكانه 11 مليون يكون في مؤشر الازدحام المروري قريب من دول عدد سكانها عشرات ومئات الملايين؟ كيف؟
4: نعم صحيح أخي العزيز. أنا كنت في مدينة شيكاغو عدد سكانها كان 12 مليون. في الليل 6 مليون وفي النهار 12 مليون، يعني بنتقل لها 6 مليون خلال ساعات الصباح وبرجع خلال المساء. في وسائل نقل حديثة، في إحنا ما عندنا وسائل نقل. إحنا وسائل النقل بعد 70 بعد بداية 80 توقفت. في السبعينات ما كانت عندنا هذه الأزمات. ليش؟ كل حي كان فيه له باص، كان فيه باصات مؤسسة النقل العام وكان كان في سيرفيس على كل الاحياء.
1: انا اللي اقوله يا صديقي يا اخوي ابو فراس، احنا قبلينا ماليزيا مثلا، عفوا اندونيسيا اللي عدد سكانها تقريبا يعني واحنا لما نقول الدول نيجيريا الهند مصر، فاحنا ليش هالقد قريبين منهم في مؤشر الازدحام؟ ولا الموضوع ما له علاقه باعتقادك بعدد السكان؟
4: لا التخطيط. ساعة الشوارع قليلة جدا. اثنين عن حكينا عن النقل، ساعة الشوارع. ثلاثة التخطيط، انت بتيجي على شوارع رئيسية، شارع المدينة المنورة، شارع مكة، شارع المدينة الرياضية، كلها محلات تجارية بتطلع على مدن العالم، ما في محلات تجارية على الشوارع الرئيسية. بحكي لك انا من واقع خبرتي في برا في شيكاغو، ما كنت الاقي محلات تجارية على الشوارع الرئيسية. اثنين المطاعم،
1: هاي نقطة مهمة، نقطة جدا مهمة. يعني مثلا أبو فراس، أنا بدي أوقف على نقطة المحلات التجارية على الشارع الرئيسي. يعني اليوم كان يجينا ملاحظات الفترة الماضية على المحلات اللي أعطيت ترخيص وفتحت بشارع الشهيد مثلا، مطاعم، حلويات، محلات لزينة وإكسسوارات السيارات. فبيقول لك قديش هذا أثر. تفضل
4: في الشارع الشهيد، في بعض الأماكن في مسرب واحد، لأنه في مسرب بنزل تحت الجسر ومسرب بروح باتجاه شارع الملك رانيا العبد الله، بضل إلى عندك مسرب واحد.
1: نعم.
4: وعلى
1: شكرا.
4: هذا الشارع في محلات تجارية وفي 100% محلات.
1: شكرا أخوي أبو فراس. يا أخوان إحنا مثل ما قلت الثاني عربيا بعد مصر، شكرا يا صديقي، و12 عالميا في مؤشر الازدحام المروري. وين مشكلتنا تكمن باعتقادكم؟ يعني مثل ما قلت احنا قبلينا دول اكبر منا في عدد السكان بعشرات المرات. قبلينا مثلا مثل ما قلت قبل شوي اندونيسيا يا اخوان عدد سكانها 287 مليون، تعتبر رابع اكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين والهند وامريكا. فاليوم يعني، واذا بدي احكي عن الدول العربية، احنا قبلينا بس مصر اللي فيها تقريبا 120 مليون. حسين عبابنا، هلا اخوي حسين،
5: كيف حالك سيدي؟
1: يا مرحبا، هلا اخي حسين.
5: سيدي احنا بالاردن مشكلتنا الوحيده انه عدد سكان الاردن متجمع في 10% من مساحه المملكه.
1: نعم.
5: وال10% وال90% فاضي.
1: صح.
5: الان كيف اني ممكن تحل المشكله المروريه والازمات؟ الآن الواقع موجود، بس إحنا بدنا نحل الواقع، ما بدناش نقول ليش وكذا. ثقافة المواطن لا يمكن نتغيرها بسهولة.
1: نعم.
5: الآن التغييرات، الدولة الأردنية وضعها الاقتصادي يعني فنقول ضعيف. يعني في دول متقدمة بيعملوا مثلا قطارات بين المحافظات، هاي واحدة بخفف الوطأة، بيعملوا مهابط طائرات هوليكوبتر أو شغلات نقل بخفف الوطأة. الآن إحنا ما نقدرش نعمل هاي الحركة.
1: نعم.
5: انت هسه اربد عمان مثال، خط اربد عمان بتروح له، اقول لك سيارات زي سيل من السيارات عليه.
1: صحيح.
5: حوادث كثيره، مضبوط ولا لا؟
1: نعم.
5: على الجنوب نفس الشيء. ها انا كنت داوم في منطقه الجنوب فتره من الزمن، كنت امر بالتسعينات ما فيش سياره على الطريق.
1: نعم.
5: الان اختلف، كومبوي من السيارات ورا بعض.
1: نعم.
5: الان الوضع هو الوضع حل المشكلة اقتصاديا فقط.
1: يعني باعتقادك لأنه الخدمات والفرص العمل متركزة في مكان معين.
5: نعم. هي ممكن
1: فجزء كبير من السكان يا يسكنوا في هاي المنطقة يا يظلهم رايحين جايين عليها.
5: هاي ممكن تلعب دور، بس مش هاي الأساسية.
1: شو الأساسية باعتقادك؟
5: الأساسية أنه الآن إيجاد وسائل بديلة، وهذا بكلف الدولة اقتصاد بدأ مبالغ. الآن المبالغ مش موجودة. يعني مثلا تقدر تعمل،
1: يعني قصدك بديل اللي هو النقل العام اخ حسين؟
5: بالضبط. لا مثلا قطار مثلا.
1: يعني النقل العام يعتبر بالنهايه. نعم
5: بالضبط. من اربد مثلا للمفرق لعمان للزرقاء للعقبه والعوده نقدر نعملها هاي واحد. اثنين مهابط الطائرات مثلا بالعقبه في مطار، عمان فيها مطار، اربد فيها مطار، بتخفف الوطأة في النقل حتى لو 10 دقائق بدك تشوف الطياره مثال يعني.
1: نعم.
5: بس بتخفف الوطأة بدل ما ضلك انت ضاغط على طريق اربد عمان او ضاغط على طريق اربد الزرقاء.
1: نعم.
5: صح ولا لا؟
1: صح.
5: الان يعني هي المشكله اقتصاديه فقط.
1: نعم.
5: اما ثقافه المواطن انك تغير بسهوله مش بسهوله.
1: نعم.
5: بدك سنين.
1: نعم.
5: يعني مش انت بسهوله
1: يعني باعتقادك المشكله مش بحجم الدوله او بعدد السكان.
5: لا لا لا لا لا بالضبط.
1: المشكلة وين الناس والوظائف والخدمات وكفاءة شبكة النقل، وين متركزين؟
5: عدد السكان 11 مليون، شو 11 مليون؟ مدينة بالعالم، مدينة قد عمها قد الأردن. لاحظ القاهرة.
1: القاهرة فيها 15 مليون.
5: ولا لا؟ كيف العالم ماشيين أمورهم؟
1: صح
5: ولا لا؟
1: صح.
5: القضية وين؟ إنه تجمع السكان في منطقة.
1: وهذا اللي خلانا اليوم نسأل هذا السؤال، وأنا كنت بقول قبل شوي وأعيد نفس السؤال، إنه إحنا ليش قريبين على دول سكانها مش عشرات بل مئات الملايين؟
5: بالضبط.
1: مئات الملايين.
5: يعني إحنا مننافسهم بالأزمات.
1: يعني إحنا وقت التنقل، وقت التنقل في عمان المتوسط الرحلة في في في في مسار واحد يعني ذهاب أو إياب 40 دقيقة، وهذا رقم كبير صراحة. يعني أي مشوار بدك تطلعه في عمان متوسط المشوار 40 دقيقة، طبعا بحسب المؤشر هذا يعني أنا أقرأ منه، يعني هاي البيانات صراحة بتأشر على إنه إحنا صراحة أمام مشكلة كبيرة في الوقت والتنقل.
5: لا صحيح. مشكلة.
1: تسلم أخوي حسين عبابلي، شكرا ويسعد صباحك. أخوي عمر أبو زيتون، تفضل عمر.
6: صباح بالخير أبو زيد.
1: هلا يا سيدي، صباح الخير.
6: الله يعطيك العافية حبيبي.
1: حياك هلا أخوي.
6: سيدي على مشكلة الأزمة الخانقة اللي عندنا في الأردن، خاصة في عمان، معروف يعني معروف يعني في أولا يعني أهم مشكلة عندنا اللي هي تخطيط المدن وشبكة النقل. يعني الكل بلاحظ يعني شوارعنا غير مهيئة فعلا، زي ما تفضلت الأخت إحنا قبل شوي، شوارعنا غير مهيئة إنها تستقبل العدد الكم الهائل الكبير من السيارات.
1: طب كيف نفكر طب نخفف الضغط عن الشوارع أخوي عمر، كونه إحنا شوارعنا مش مهيئة وإحنا دولة يعني مواردنا محدودة، فما عندنا القدرة نقعد هسه نعمل قطارات ونعمل جسور ونعمل أنفاق، كيف نخفف الضغط عن عمان؟
6: الآن اللي هو توسع لإطلع برا عمان. هسه عندك زي ما تفضلت أنت حكيت إنه 46% من أو 43% نسبة الدوار أو اسم السكان في عمان،
1: 43% من سكان الأردن بعمان،
6: وهذا عدد كبير
1: طبعا،
6: يعني مش سهل هذا العدد.
1: يعني كل
6: هذا بيعمل اختراق أولا في كل شيء، مش بس في المواصلات، يعني في كل شيء بصير عندك فوضى.
1: صح.
6: الآن عندك أطراف عمان فاضية، أطراف عمان عندك طريق الجيزة، طريق بعد المطار صاروا على المفرق عبارة عن يعني فيها مكان واسع، ما في أزمة زي عمان. الأزمة المقتضى دائما في عمان وبالزرقاء وشوي بجزء بإربد،
1: هو ثلاث مدن الرئيسية. صحيح، عمان زرقاء إربد. نعم.
6: ليش؟ لأنه معظم معروف عمان فيها الدوائر الحكومية وفيها خدمات وفيها كل شيء موجود فيها، والزرقاء فيها برضو مصانع وفيها المعسكرات والجند، لكن المحافظات الثانية تيجي على عمان قاعدة.
1: طيب انت ذكرت عمر، انت ذكرت قبل شوي المفرق قديش بعيدة عن عمان؟ 50 دقيقة.
6: مش بعيدة
1: 50 دقيقة، وطريقها ممتازة وطريقها سهلة. المفرق أكبر من عمان 3.5 مرات من حيث المساحة.
6: صح. نعم صحيح.
1: من حيث المساحة المفرق هي ثاني أكبر محافظة في المملكة بعد معان، وأكبر من عمان تقريبا 3.5 مرات. طيب ليش ابن المفرق يجي على عمان أو يشتغل بعمان أو ساكن بعمان؟
6: لانه الدوله مش موفره دوائر حكوميه غاد او مش
1: موفره. فانا ليش اليوم ما افكر انه مثلا في عندي مدينه كبيره مثلا زي المفرق اذا بدنا نقول عن الشمال، او زي معان اذا بدنا نقول عن الجنوب، عندي مدينتين كبار، ليش ما افكر اشتغل على التنميه في هاي المدن؟
6: وخلي
1: الناس مثلا اهل الشمال مثلا يصير يروحوا على المفرق بدل ما يجوا على عمان على سبيل المثال، اهل الجنوب يصير يروحوا على معان بدل ما يجوا على عمان.
6: هذا اللي حكيتك يا ابو زيد، انه فعلا الاستثمار يكون في المحافظه،
1: بتخفف الضغط على المدن الرئيسيه اللي هي الزرقاء واربد وعمان.
6: طبعا بتخفف كثير ضغط. كثير بتخفف الضغط، لانه يعني وبعدين المفرقه والله شوارع، انا لما اروح غاد والله بحب امشي فيها، بحبش اطلع من يعني بتمنى امشي بشوارع عمان.
1: الناس يسمعون اهل المفرقه يقول يا عم اتركونا بحالنا احنا ناقصنا ازمات سير.
6: والله حاسدينهم، انا والله حاسد، انا لما كانت بنتي تدرس في البيت كنت اروح غاد والله كنت بمشي على الشارع، انا
1: مكيف
6: اني ماشي على الشارع كويس عمان او في الاردن.
1: اليوم الناس متركزين والسيارات والوظائف والخدمات كله، حتى حتى حتى احيانا شيء له علاقه يعني بالمستشفيات كله متركز بعمان. ف يعني عمان صارت تتحمل ضغط اكبر من قدرتها على تحمل هذا الضغط، اكثر من قدره بنيتها التحتيه صراحه.
6: صحيح. واضيف الى ذاك ابو زيد اخوي انه في نقطه برضو مهمه علينا احنا اللي بده يضبط بقدونس يضبط عنا ضربه خبز بتلاقي اللي يصف.
1: يعني هاي الثقافه صراحه انا حكيت فيها قبل شوي، في ناس مع الاسف طبعا يعني عنده ازمه في موضوع الاخلاق في السواقه. شكرا اخوي عمر. عامر ابو خليل، هلا اخوي عامر. عامر معي.
7: السلام عليكم.
1: هلا اخوي عامر.
7: اخوي ابو زيد.
1: هلا يا سيدي.
7: كيفك يا دكتور نلغاني؟
1: يا هلا والله، صباح الخير.
7: محب حياتي في امك.
1: هلا بمحب حياه، يا هلا.
7: حياك الله. سيدي انا عندي نقطتين ما بدي اطول عليك.
1: تفضل.
7: النقطة الأولى اللي راح أتحدث فيها. المشكلة والمعضلة الكبيرة اللي عملتها وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام اللي هي التطبيقات الذكية. نزلوا 250 ألف سيارة على الأردن والأردن ما فيها متسع.
1: لا الرقم الرقم ما أعتقد هالقد الرقم مش 250 مستحيل.
7: قديش الرقم يا أخوي أبو زيد؟
1: ما بعرف بس مستحيل 250.
7: اسأل هيئة النقل.
1: أنا أذكر الرقم كان بالأربعينات بالخمسينات هيك ألف.
7: الرقم مش بين الرقم أنا إحنا ما بنتحدث عن رقم أنا بحكي عن العدد المهول من السيارات اللي نزلت على الشارع.
1: هل هي هي هل هذه هل هذه الخدمة الجديدة هي اللي عملت أزمة بالشوارع؟
7: هاي ماضنة كثرت عدد السيارات هاي النقطة الأولى أنا بحكي فيها كثرت عدد السيارات بالشارع وكله شغال بالشارع وكله بيمشي بالشارع على الطرقات كاملة هاي النقطة الأولى اللي عملت معضلة بالشوارع صح؟
1: مش
7: النقطة
1: عارف.
7: الثانية النقطة الثانية بدي أتحدث فيها مش ما أطيل عليكم اللي هي إحنا كسكان منطقة الزرقاء الزرقاء يعني الاكتظاظ السكاني اللي فيها والعدد المهول اللي فيها من عدد السكان يعني قاعدين بيفتحوا مناطق جديدة خلينا أضربك على سبيل المثال منطقة جبل بارك لما انفتحت منطقة مدينة الشرق لما انفتحت بعد ما طلعت معسكرات الجيش منها هلا منطقة شومر منطقة بيرين اللي قاعدين بتوسعوا فيها والمدينة منه أنا ضربت لك أمثلة هاي الشوارع كليات اللي المناطق الجديدة ما فكرت البلدية ووزارة الأشغال إنه يكبروا الشوارع الرئيسية فيها والشوارع الفرعية بحيث إنه لمن يمشي السيارات لأنه عدد السيارات صار عدد مهول بالنسبة مقارنة مع الأعداد اللي كانت بالعشرات السنين الماضية نفس عرض الشارع نفس المسارب ونفس المداخل بيدخلوا على بعض الشبكة
1: نعم
7: فعشان هيك صار عندنا اكتظاظ كثير عندنا
1: احنا عشان اعطيك الرقم عشان وضحت الرقم اخوي عامر قبل شوي يعني هذا التصريح بشهر 12/25 قبل تقريبا 10 اشهر عندنا 50,000 مركبة تعمل على تطبيقات النقل الذكي وليس 250 كما تفضل
7: هذا يمكن هذا يا أخي أبو زيد هذا المعلن هذا المعلن عن طريق الهيئة
1: تمام
7: نهيك عن اللي مش معلن ومش داخل بدون تصريح وبدون موافقات وبدون أمور ثانية اللي أنت بتعرفها
1: أشكرك تمام تسلم أبو جهاد حياك تفضل
8: أخي الكريم في أسباب رئيسية وأسباب فرعية من الأسباب الرئيسية إنه دوام المدارس مع دوام الموظفين ويا ريت يصير فرق بينهم ساعتين اللي بوصل أولاده على المدارس برجع بلاقي الشوارع فاضية اللي بروح على الدوام بروحوا الشوارع فاضية
1: يعني كل الدول اللي في العالم يا أخوي أبو خلي أبو جهاد كل الدول في العالم نفس الإشي كمان
8: ممكن إحنا
1: كل الناس بتطلع على دوامها الصبح وطلاب المدارس في كل الدول العربية وغير العربية تقريبا بنفس المواعيد
8: طيب نرجع للشوارع في شوارع رئيسية وفي شوارع فرعية الشوارع الرئيسية لي دائما عليها ضغط والشوارع الفرعية دائما فاضية يعني لو تيجي تحسبها نفسها وتناسبها بتلاقي 90% 80% شوارع فاضية اللي هي الفرعية الجانبية لكن احنا همزة الوصل بين الشارع الرئيسي والشارع الفرعي اللي هي الدخلات او احنا نسميها زقق او الشوارع الصغيرة هذه ممكن يكون عوض عنها اللي هي الانفاق نسوي انفاق تحت الشوارع احنا لله الحمد لله البنية التحتية في الغالب يعني صخر فأنت لما تحضر فيها وتعمل أنفاق جانبية بتفرغ الشارع الرئيسي لأنه كله بصير يروح على الأنفاق اللي يروح على الشوارع الجانبية حتى يدخل المنطقة السكنية بغير ما يضل بالشارع الرئيسي ومسدين صافين طابور يعني هذه في كثير أراضي إذا بتلاحظ إحنا بالله الحمد لله 100 سنة احتفلنا ذيك اليوم بالمئوية
1: شو اللي خلانا أخوي أبو جهاد نوصل لمؤشر يقترب من مؤشر دول عدد سكانها مئات الملايين في الازدحام
8: أخي الكريم الدول المتحضرة حلوا جزء من المشكلة بالقطار السريع وإحنا ما عملنا قطار سريع إحنا عملنا باص بس الباص يعني زاحمنا بنفس الشارع القطار بيكون تحتك ما بيزاحمك في الشارع يعني إحنا حلوها ما بعرف حل جزئي يعني ضعيف بالنسبة للقارن بين الباص السريع اللي هو على وجه الأرض مع القطار اللي بيكون زي شارع آخر الفكرة اللي حاول بيفكروا يعملوها من صويلح لمرج الحمام لطريق المطار جسر معلق كامل انت هيك بدك انت عملت شارع اخر بديل ما مش تجيب لي ناس معاي على نفس الخط وزيك على السيارات الخصوصي ووسعت الباص السريع حليت الباص السريع وأزمت على اغلب المواطنين يعني انت في حلول انت شايفها انها هي حل لكن هي جزء من المشكله
1: نعم الاخ بشير قال انه اليوم بعض المدارس وبعض المجمعات التجاريه الكبيره لازم يكون اثرها المروري محسوب كيف تحطه على شارع رئيسي وبدون ما تحسب اثر المروري شو رايك
8: كلامه فيه جزء من الحق. احنا اليوم حتى اذا بدك تطلع جزء من المشكله المواقف احنا كل يوم حاطين احجار وحاطين صبغ بطون وحاطين حدايد والمواطن عشان يروح لمؤسسه حكوميه واحده او مدرسه ممكن يلف الشارع مرتين عشان ما يتسلبش. يعني انت ساعدته انه يضل يعني زي الزمان يضل بنفس الشارع يشكل
1: زي مثلا زي مثلا مراجعين مستشفى البشير. انا اكثر من مره توصلي ملاحظه انه احنا اليوم يعني لازم نروح اثنين او ثلاث بالسياره عشان اثنين ينزلوا مع المريض او واحد ينزل مع المريض واحد يضل يلف حتى يخلصوا لانه ما في مصفات.
8: طيب ما في
1: مصطفى او بده 2 كيلو بعيد. شكرا ابو جهاد. بعد اذنكم سعود لاتصالاتكم بدي اروح للواتساب بس عشان ابو عابد بدناش نطول عليه. ابو عابد تفضل.
9: الله يسعد مساك ابو زيد.
1: هلا ابو عابد صباح الخير.
9: ما راح اطول عليك سريعا.
1: نعم
9: طبعا انا سايق تاكسي.
1: الله حييك. هلا ابو عابد.
9: اكبر مشكله اللي حكيت انت فيها قبل شويه اللي هي مشكله الاصطفاف. ما في اصطفاف.
1: ما في اصطفاف صح.
9: ما
1: يعني انت كتاكسي يعني بدك تحمل اشر لك شخص بدك تحمل هذا الزبون.
9: انا حملت شخص حملت مرة بدها تنزل على مدخل النسائية في البشير.
1: أيوة.
9: تمام.
1: طبعا
9: ثلاث ارباع اللي داخلين على البشير بدهم يصفوا ما في مصفات. دوس لف انزل اطلع. انت بدك تنزل الراكب بتجيب الراكب تحطه على النسائية. طبعا اذا كانت مرة تعبانة ولا مرة معها عيال اعرف انه الازمة وصلت للباب اللي تحت. ما في حلول. انت ما في مكان تنزل فيه الراكب ما فيش.
1: نعم.
9: وكذلك إذا بده يشتري خبز مثلا بده يشتري لأولاده خمس حبات حمام بده تصل الأزمة آخر دين بده يصف على باب المخبز ما في. إذا مرة حاطة التلفون جوا المنديل وبدها تصف في أي مكان شوف الأزمة. يعني لازم يكون كل البلد مختلفين سواقة.
1: يعني إذا حطت التلفون جوا الحجاب
9: شو رأيك؟ رقم واحد. رقم اثنين وهي الأهم يا أبو زيد.
1: علق يعني إذا بقيتك التلفون مش شايفي حدا قدامها.
9: ايوه. رقم اثنين والاهم ثلاث ارباع البلد بدهم يشتغلوا سواقين ممرضين اطباء مهندسين مواطنين عاديين. اي شاب بطلع معي اي متقاعد جيش اي متقاعد امانه بقول لك انا بدي سياره وطقطق عليها. البلد ثلاث ارباعها شوفريه والشوارع مش متحمله. هذول نقطتين مهمات.
1: تسلم ابو عابد شكرا. يسعد صباحك. ابو طه ابو صالح سعود اليكم بدي اروح للواتساب. خليني اسمع محمد عدنان. يلا.
10: السلام عليكم أخي ليث.
1: عليكم السلام. عليك
10: وعلى محمد. جميع المستمعين الكرام.
1: هلا.
10: هلا بالنسبة لأزمات السير وعدد الحافلات اللي بتدخل من شمال عمان إلى عمان. عدد الحافلات بالساعة 160 حافلة بتدخل على عمان كل ساعة من الشمال. إحنا نتكلم بس على حافلات.
1: والله الرقم دقيق رقم كبير.
10: لا. كبير. عمان فيها أزمة فيها أزمة والسبب وجود عدد كبير من المركبات خصوصا أنه قبل فترة إحنا سمعنا أنه هناك في مركبات غير مرخصة. فلو عملنا نقاط أمنية من شرطة السير على مداخل عمان نمنع فيها السيارات غير المرخصة من دخول عمان ونحجزها.
1: أشكرك. نسمع أبو خليل.
11: أبو زيد الله يسعد صباحك. والله يا أبو زيد أكثر من عامل. العام الأول أقول لك من الاستثمار نفسه يعني الاستثمارات كلها داخل عمان
1: صح.
11: يعني المفروض المستثمر لما يجي يسوي استثمار يشترطوا عليه مثلا بالمفرق بإربد إلى آخره. يعني ما في داعي.
1: أنا باعتقادي هذا أكبر أكبر مؤشر وسبب
11: يقضيها مواصلات
1: إنه الناس متركزين في البنية
11: التحتية أبو زيد. يعني أقول لك اطلع الجسور والأنفاق الجسر أقول لك بين المدخل والمخرج 50 متر. أي والله لو بسكوليتات تصدر بالمحل. ثالث شغل يا أبو زيد الأخلاق. والله عنا أقول لك يعني إلا ما رحم ربي بتلاقيه صاف مزدوج عشان ينزل يتناول خبز ولا إلى آخره ومعطل ألف واحد وراء.
1: صح في منه. وهذا أنا قلته قبل شوي العلاقة في عنا مشكلة بحسب المؤشر الأردن فيها مشكلة في سموه أزمة الوقوف. إيش يعني أزمة الوقوف؟ يعني السيارة تصف مزدوج مش يسكر بل يأثر على مسرب كامل. واحد يلفلف بشكل يعني مش ماشي بحسب السرعة المقررة بلفلف عساس يلاقي مصف. شخص اليوم يحمل وينزل سواء نقل عام تاكسي سرفيس باص مدرسة يعني سيارة قاعدة تحمل عند محل تجاري. تغيير المسارب بشكل مفاجئ. كل هذا سموه أزمة الوقوف في الأردن. وهذا بحسب المؤشر يعطل يوميا آلاف المركبات. موضوع الانسيابية وانتم بتشوفوا لما يكون عندنا حادث مثلا أو يكون في عندنا شخص صاف مزدوج كيف بتكون الأزمة. حتى لما توصل بتقول شوفي تعتقد انه في شيء معين، لكن فعليا هو بيكون شخص واحد السبب في كل هذا الكلام. خلينا نسمع محمد حنون.
12: السلام عليكم، مساء الخير.
1: هلا اخوي محمد.
12: سيدي، هي في عده امور، بس انا بدي احكي على جزئيه بسيطه اللي احنا دائما بنشوفها بشوارعنا للاسف. بكون مثلا سايق الباص، خلينا نقول بده يحمل وينزل، طب ماشي حمل ونزل، بس مش هون المشكله. المشكله انه بده يستنى ركاب لسه عشان، طب انت حملت ونزلت، بتقول له يا ابن الحلال في وراك سيارات وفي ناس معطله، بقول لك شو يعني ما ترزقش؟ يا عم ترزق، بس احنا كمان بدنا نترزق برضو، والناس اللي وراك بجوز في واحد ماخذ واحد على المستشفى، في ناس رايحه على شغلها تتاخر عن شغلها في كذا، فانت حملت ونزلت امشي، قول يا الله توكل على الله. بكون ينزل بضاعه نفس الشيء، بقول لك شو ما ترزقش. بكون بدي يشتري سندويشه، عادي لو السير كله يسكر وراه مش مشكله، المهم يشتري السندويشه او كاسه القهوه. فأخوي والله احنا بدنا تغليظ عقوبة على هذا، هاي الشغلة بالذات. بيجي رقيب السير بقول له يلا حرك حرك، ما بيخالفه، وهم عارفين انه طول ما انا بسيارتي رقيب السير ما راح يخالفني. فيا ريت دائرة السير تنتبه لهذا الاشي، لانه والله ما بلاقي ازمة الا بلاقي واحد صافف مزدوج، او واحد ماشي شوي شوي بقصدر بدور على محل، او واحد بحمل وبنزل مسكر السير.
1: نعم.
12: هذا الشارع الصايدين ملك للجميع. انت بعد الصايدين على اليمين شوف اي محل وقف عليه، هاي مشكلتك انت او مشكلة صاحب المحل اللي انت بتحمل وبتنزل من عنده، مش مشكلتنا احنا كمان. زي ما انت بدك تترزق احنا بدنا نترزق. الله يسعد صباحك.
1: هلا سيدي نسمع طارق.
13: السلام عليكم، الله يصبحك بالخير ابو زيد، انت والمستمعين والمشاهدين. ابو زيد، المسؤولية مشتركة ما بين ادارة تنظيم طرق، ما بين وجود بنية تحتية صح. ثالثا السواقين، كثرة السيارات، يعني والله أنا بداوم بالمكان الفلاني في إشي بيخدمني، في ناس كثير والله استغلت الباص السريع يعني صراحة ريحتها وخففت على الشوارع شوي، لكن السيارات بزدياد بالشوارع. بعدين أنت لا تنسى أنه كل الوزارات بعمان
1: صح،
13: أغلب الدوائر الحكومية لازم تواجهها داخل الوسط، فالأصل أنه يتوزع عن هذولا، يا بتوزع الوزارات على الأطراف عمان، يا ما أنك بتعمل مجمع كامل للوزارات.
1: أشكرك. نسمع أبو وسيم.
14: السلام عليكم.
1: هلا أبو وسيم.
14: الله يعطيك العافية الحبيب أبو زيد.
1: هلا سيدي.
14: والله يا أخوي أنا صلي 30 سنة بسوق.
1: نعم.
14: يعني الأزمات شفناها من تقريبا من 5 سنين وجاي، يعني الشوارع والله يا أخي فعلا مش متحملة هالسيارات، يعني فعلا سيارات يعني أزمات كثير، يعني بتأخذ معاك بعض أيام طريق المطار، تخيل طريق المطار تحكي أنت طريق حيوي، الأزمة بتصير من السابع لعند دس النعور لعند جامعة البتراء،
1: المفروض أنه طريق
14: خارج يعني كثير. نعم. والله كثير أزمة.
1: نعم.
14: يعني احنا شايف أنا معي باص جامعة، والله يا أبو زيد أقسم بالله بنعاني لأمرين.
1: الله يقويك. أنا يا إخوان بدي أذكركم باللي كنت أحكي فيه قبل شوي، الأردن الثاني عربيا، يعني إحنا بس مصر قبلينا، المصر بيننا وبينها إحنا 10 مليون، 11 مليون، مصر 120 مليون، و12 عالميا في الازدحام المروري، والدول اللي قبلينا ال12 كلها دول فيها مئات الملايين بدون مبالغة، مئات الملايين. فشو اللي وصلنا لهاي المرحلة؟ يعني وين مشكلتنا باعتقادكم؟ نسمع إيهاب.
15: السلام عليكم أخ لي.
1: هلا أخوي إيهاب.
15: الله يسعد لي هالصباح.
1: عليكم السلام.
15: معك إيهاب الأخرس.
1: صباح الورد إيهاب.
15: أخ ليث، العامل أزمة بالبلد كلها شوفرية التكاسي، لأنه بتلاقي السيارة ماشي بيشيل راكب بنص الشارع، بضرب بريك بحمل الراكب وبضل ماشي، فهذا اللي بيعمل أزمات في البلد. أخ ليث، معك إيهاب رحان سائق تاكسي.
1: الأخوي إيهاب.
16: السلام عليكم، أسعد الله صباحك أخوي أبو زيد، صباح الوطن الجميل. نحن مشكلتنا بالإدارة الله يسامحهم، الحين بس يجينا سائح بروش على عبدون ودير غبار، وين بده يروح على المناطق الأثرية زي البلد أنت هديت البلد، وبدك تعمل تل فريك وتصنع لنا أزمة من جديد، صح ولا لا؟ ليش هي كل الأردن عمان بس وزع؟ احنا عندنا خطأ في التوزيع، ما عندنا أزمة، عندنا خطأ بالتوزيع بس. انت خنقت عمان من جديد، خنقت البلد من جديد بالمشروع هذا اللي بدك تسويه.
1: نعم.
16: ويسعد صباحك.
1: تسلم اخوي ابو اسامة نمر خضر، شكرا، صباح الخير. نسمع أبو نمر تفضل.
17: الله يسعد صباحك أبو زيد وصباح المشكلة.
1: هلا صباح الخير أبو زيد.
17: الحل السريع، الحل السريع للتخفيف الأزمات، الحل السريع الفردي والزوجي ولا في بعد الفردي والزوجي لعمان.
1: أشكرك ماهر. نسمع ماهر.
18: صباحك أبو زيد.
1: هلا أخ ماهر.
18: جميع. بالنسبة لموضوع تكلمت فيه يعني موضوع مهم وحساس كثير، يعني في كثير ملاحظات عليه، بس يعني أنا بالنسبة لي اللي بقدر أكتبها هسه هي مثلاً أول شيء الفوضى والاستهتار بتاع باصات الكوستر اللي بيكون لف اليمين وشمال بوقف وين ما بده،
1: وأكيد ما بوقف بشكل مفاجئ
18: وما عنده استعداد يخلي واحد قدامه إلا يذمر له كذا. هذا واحد. اثنين، هسه الباص السريع مثلاً في بينزل على البلد، في باص بينزل على وسط البلد. هذا بس ما بيجي مثلا على إشارة الدوريات، هو جاي من أبو نصير ما بيجي على إشارة الدوريات، بيروح على البوابة الشمالية. طب يعني لو يجي مثلا ليش ما يجي على إشارة الدوريات؟ أنا متأكد إنه يعني أنا أول الناس على سبيل المثال لو يجي هنا ما بروح في سيارتي على وسط البلد أو على العبدلي أو على الأماكن اللي تودي لوسط البلد. بعدين في بالنسبة لتوقيت الإشارات، في فعلا إشارات يعني ممل كثير، يعني إشارة اللي بتيجي من البيادر أو مدينة طبية على صويلح، يعني اللي جاي من الصناعة بيدور على مدينة طبية بتفتح له 5 ثواني أو 10 ثواني، بتمشي سيارتين ثلاثة أربعة وبدك تقعد بعدها 5 دقائق ولا أكثر، فبتوصل الأزمة في الصناعة لعند دوار الصناعة وبعده.
1: أشكرك. بدي أعود لأبو طه. أبو طه تفضل.
19: السلام عليكم.
1: طولنا عليك. هلا أبو طه. عليكم السلام.
19: لا بسيطة مش مشكلة، يعني أنا سمعت الجميع الكل يعني كيف وصفه. أنا بدي يعني باختصار شديد وعندي قضية سريعة يعني لا تتجاوز دقيقتين.
1: نعم.
19: كمان هو طبيعة البلد، تضاريس البلد يعني بدها هندسة صحيحة، يعني مش عارف هو عنا يعني صعب جدا كهندسة معمارية يقوموا بتنظيم البلد، ما بعرفه. هناك في تنظيم النقل، يعني مشاكلنا متراكمة من سنوات طويلة، يعني كل 10 سنوات بنرجع بنحكي بنفس الموضوع. تمام. فهاي هي. أما بالنسبة للقضية اللي بدي أطرحها بعد ابنك أستاذ ليث، احنا سواقين في أمانة عمان في منطقة الشعائر اللي هو المكب الرئيسي اللي هو في منوارة، فالشهور هم بقتطعوا منا 30 دينار بالخطأ.
1: تعطي الشباب التفاصيل، تعطي الشباب التفاصيل ونتابع لك إياها، شو رأيك؟
19: والله يا ريت. أنا كنت حاب إنه على الهواء حتى إنه يدخل واحد معنا
1: مسؤولين أمانة عمان، بس عشان نفهم عند مين عشان
19: مش مشكلة له. مش مشكلة.
1: ماشي أبو طه على طول. حياك أبو صالح تفضل. بالله أحكي مع أبو طه. عودي. هلا أبو صالح. عليكم السلام.
20: حيا الله أبو زيد. الله يبارك فيك أبو زيد. يعني ما شاء الله الجميع كفى ووفى بالموضوع. اللي بدي احكي انا يعني هم اتوقع انه في شغلتين برضو مهمات. اول شيء التعامل بين الناس بين بعضها بتحس فيها يعني نوع من ازمه، يعني نفس الشخص ما بكون متفهم شو التضاريس اللي قدامه او شو الازمات اللي قدامه، فبتلاقي بتحس انه في عداوه بينك وبين السائق الثاني بالسياره الثانيه،
1: وانت لا تعرف ولا يعرفك. ها
20: والله تعرف ولا يعرف.
1: يعني صادق والله
20: بتحس امرات انه شخص
1: يأخذ الموضوع شخصي. معك صح.
20: أيوة موضوع شخصي
1: صح.
20: يعني أنا اليوم صار معي موقف الصبح في طبرمو، تقاطع عند السهل الأخضر أزمة اللي وصل إشارة وصل. أنا طالع دوري. أنا
1: طبربور يقول لك طالع. اللي داخل منها معلوم والخارج منها أنتك تدور عليها.
20: يعني مسكرين التقاطع كامل والناس بدها تطلع، اللي بدي يروح على شمال اللي بدي يروح دوري، يدوب مشيت سيارة راح الدرز وراه مباشرة ما فتح مجال السيارات الثانية. طب يا أخي أنت يعني أنت ما تعديت المتر، ما تعديت المتر. سحب حاله وتحرك لقدام يعطل على غيره. طب افتح مجال لغيرك عشان ليش أنت تسكر طريقه وهي أصلا مسكرة.
1: طيب أبو طه، مشكلتنا أنه الناس والسيارات والوظائف والخدمات والعمل وفرص العمل متركزين في عمان. لا يعني لو توزعت هاي الأشياء على المحافظات راح تكون أمورنا ممتازة.
20: والله
1: ولا عندنا مشكلة ثانية إحنا لازم نبحث عنها، شو رأيك؟
20: يعني في مشكلة يعني معظم الدوائر الحكومية ومعظم مصانع والشركات يعني 80% مركزة بالعمان.
1: بعمان شكرا.
20: بجذب الناس كلها تيجي لعمان.
1: صح.
20: في شغلة ثانية ملاحظة
1: سريعا
20: شغلة الزحمات برضو من العوائق اللي بتكون أطراف الشارع يعني بيعمل الأمانة حملات إزالة وحتى المحلات بتلاقي 90% من بضاعته برا المحل وبالشارع بيعملوا حملات بيشيلوها بتكون
1: أمور. أشكرك تسلم أبو صالح شكرا يا حبيبي بارك الله فيك. نسمع إبراهيم زيادة.
0: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين وعلى المشاهدين. أبو زيد في البداية لما حملوا الباص السريع طلع أمين عمان وصار يحكي أنه في باصات داخلية بتوصل المواطن للباص السريع مجانا وهذا للأسف في الحكي. أبو زيد احنا مشكلتنا في البلد المسؤول للأسف المسؤول ما عنده خطط ولا عنده أفكار ولا بيعرف يشتغل صح. حلول الأزمات والله حلها بسيطة أبو زيد. انسى الفردي والزوجي تباعد الدوامات يعني مجرد ساعة تغيير الدوام ساعة بس. المدارس فكمثال الساعة 7 الحكومة الساعة 8.
1: طيب تسلم. نسمع أبو عدي.
21: السلام عليكم صباح الخير أخو أبو زيد.
1: هلا أبو
21: معك أخوك أبو عدي.
1: هلا.
21: والله أبو زيد المشكلة كلها لأنه كل السكان بعمان المحافظات يعني كلها بالشغل كله بيجي على عمان.
1: صح.
21: يعني لو في المحافظات فيها شغل يوسعوها يعملوا فيها استثمارات حتى سكان عمان ابن عمان بروح يشتغل في المحافظات وبرجع على عمان آخر النهار. يعني الحل في الوضع الحالي هو الفرد والزوجي ما في حل غير هيك.
1: شكرا. نسمع
22: اخوي ابو زيد. الله يسعد هالصباح انت والاخوه المستمعين الكرام. اخوي ابو زيد الاسباب الرئيسيه والكارثه الكبرى اللي هن شركات التسهيلات هي سبب الكارثه اللي حصلت في المملكه الاردنيه. يعني هم المسؤولين بالدرجه الاولى عن الكارثه اللي احنا بنمر فيها الان. لانه طريقه التسهيلات وعمليه التسهيلات الموجوده في الاردن مش موجوده ولا بدوله بالعالم. الله يسعد صباحك
1: ويعطيك الصحه والعافيه. نسمع بكر لحام.
23: اخوي ابو زيد الله يصبحك بنور النبي لك ولجميع المستمعين. اخوي ابو زيد والله مشكلتنا سهله. جيبوا خبراء سير من اليابان لانه ما حدا بحل لنا المشكله جد الا خبراء سير مش متهزه. بحكي جد امانه الله. هاي شغله. شغله ثانيه علينا 51 و 52 مليار دين على البلد ما نعرف شو هن. طب بدل يندان وخليه من دان اخرى 50 مليار وسعوا هالمحافظات ويزبطوا هالمدن اللي قريبه من عمان ويفتحوا شغل فيها يخفف ضغط عمان. يا زلمه الصلاه اللي بده يصلي بطل يصلي بمنطقته صار يطلع يصلي بعمان لانه كل شيء متوفر بعمان. صلاه صار روح يصلي بعمان لانه الصلاه بتجوزش بالمدن الا بعمان والله المستعان.
1: شكرا. نسمع صبحي.
24: دكتورنا الحبيب ابو زيد يسعد صباحك. والله يا حبيبي انا هسه فتحت على الاذاعه كنت متاخر شويه بس سمعت هذا الشاب اللي بيحكي عن التاكسي انه بقول لك هو اللي عامل ازمه. لا والله انه غلطان مع احترامي الشديد لرايه.
1: هو سايق تاكسي طبعا.
24: التاكسي ما بيعمل ازمه بالعكس التاكسي
1: الاخي هذا
24: من اولى اولوياته انه يخفف الازمه. ابو زيد اللي عامل ازمه في البلد عندنا البنوك. البنوك اللي بتعطي على الهوية والشركات التمويل اللي بتعطي على الهوية. ليش؟ لأنه ثلثين البلد سياراتها مرهونة للبنوك والثلث الآخر مطلوب للحجز. يا أبو زيد لو ظلت السيارة على الكاش يا أبو زيد زي أول ما بتلاقي عندنا هالأزمات هاي نهائيا. حبيب قلبي يا أبو زيد الله يرضى عنك.
1: شكرا.
24: دكتورنا الحبيب.
1: هلا أخوي صبحي.
24: صباح الخير لكل كادر حياة الفم.
1: شكرا عصام الجمزاوي. شكرا ميساء غانم خالد أبو طير. صباح الخير مؤنس المومني هشام الوحش وكل الإخوان على التعليقات بارك الله فيكم. أبو أحمد منى إبراهيم رياض كمال يا صباح الخير. أحمد أمجد قلقيسي هلا أخوي بكر صباح الخير. شكرا لكم جميعا عبير السرور وكل الشباب. بدي أروح للمهندس وفائي مسيس رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث السير. مهندس وفائي سؤالي إذا سمحت صباح الخير في البداية يعني كيف الأردن اللي عدد سكانه 11 مليون في مؤشر الازدحام قريب من دول أو دول آسف سكانها عشرات بل مئات الملايين كيف؟
25: سيدي كلامك صحيح. بداية صباح الخير أخي لي.
1: صباح الخير.
25: لابد من كونه نحكي عن موضوع ازدحامات مرورية وازدياد بالسكان وازدياد بعداد المركبات لابد من شرح للمستمعين والمشاهدين ما هي الازدحام المروري علميا. خلينا نشرحها. لما يكون حجم المرور عالي كثير على الشارع أكثر من سعة الطريق، بحيث يضطر السائق إلى تخفيف سرعته أو الوقوف التام. لما يصير في وقوف تام على الطريق هنا بصير في عندنا تسمى الازدحام المروري أو الاختناق المروري، إنه السيارة بوزها مع نهاية المركبة الأخرى.
1: مهندس وفائي، متوسط التنقل باتجاه واحد بعمان 40 دقيقة، وهذا رقم كبير.
25: رقم كبير لأنه صار عندنا النقاط أدرجوا موضوع الازدحامات المروري بموضوع نقاط. الأردن حاليا حوالي 189 نقطة، رقم عالي
1: عالي. احنا قبلينا مهندس وفائي، قبلينا اندونيسيا 287 مليون.
25: سيدي كلام سليم، لابد من العمل.
1: غريب الموضوع.
25: على على على اجراءات. اولا لابد من تسميد الاجراءات، اجراءات سريعة واجراءات متوسطة واجراءات تأخذ وقت طويل، منها عمل جسور جديدة أو شوارع ذات طوابق جديدة وأنفاق. أما في بعض الأمور نقدر نساويها من خلال، يعني بقدر أحكي لك من خبرتي كمهندس مرور مختص بالمرور. عزيزي، أكثر الازدحامات المرور نشاهدها ما بين الإشارات الضوئية والدواوية.
1: طيب مهندس وفائي، الوظائف والخدمات والجامعات والمستشفيات وفرص العمل معظمها موجودة في العاصمة أو في مدن معينة زي زرقاء وعمان. هذا قديش سبب ازدحامات على هاي المحافظات؟
25: لا هلا هذا الموجود، هلا احنا بدنا نتعامل بالموجود حاليا، بدنا نقول والله لازم كان نعمل مدن ثانيه.
1: لا قصدي ليش ما نشتغل على انه نوزع هاي الفرص العمل والخدمات على المحافظات ونخفف الضغط على المدن الرئيسيه.
25: هذه من الاجراءات اللي واجب على حكومتنا انه تبلش تفكر فيها، توزع الدوائر الحكوميه على مناطق بعيده شوي اللي يقدر السائق يروح والمواطن يروح بأريحية سوق. لكن خلينا نفكر بموضوع بالإمكان عمله. الإشارات الضوئية أخي العزيز اللي عم نشاهد عليها بتوقف 5 و6 دقائق و7 دقائق، اللي هون بتبلش تحس إنه أنت بالفعل
1: قاعد تستهلك أعصابك ووقتك وفلوسك. فعلا
25: لابد من معرفة أحجام المرور، لابد من أمانة عمان، أخواننا بأمانة عمان والمهندسين تعديل أوقات الإشارات الضوئية وتفعيل دور نظام التحكم الموجود المركزي بأمانة عمان، خليه يشتغل وتحديث النظام، لأنه هون صار يشتغل على حسب الطلب.
1: طيب يعني سؤال الأخير مهندس، النقل العام طبعا. شو رأيك؟
25: يا باي، النقل
1: العام ليش الناس ما بتطلع بالنقل العام؟
25: هو مربط الفرس. إذا بلشنا إحنا اللي عنده مركبة يستخدم النقل العام، هون بقول لك إنه النقل العام عندنا أثبت جدوى، لكن لا نزال إحنا النقل العام اللي عم بيستخدمه
1: غير جاذب سيدي،
25: اللي ما عندهم مركبات وكانوا يستخدموا النقل العام سابقا. هذا اللي يسموه الباسيف رايدر، يعني اللي ما عنده مجال آخر إلا يستخدم. أما لما يبلش الشخص اللي عنده سيارة وعنده اختيار، هون بنقدر. أنا بنظر النقل العام هو أول إجراء لابد من العمل عليه، تنظيمه، زيادة في باصات بسموها الفيدر اللي هي المغذية للمناطق، عساس أقدر أنا إذا بدي أروح على النقل العام اللي أقدر أمشي، لو مشيت 100 متر ما في مشكلة، 200 متر، أما أمشي كيلو لأوصل لباص، هاي صعبة، ما أظن بقدر حدا يساويها.
1: تسلم، شكرا مهندس وفائي مسيس على وجودك وعلى هذا الإيضاح، الرئيس الجمعية للأردن للوقاية من حوادث السير، وشكرا لكم جميعا لاتصالاتكم وتعليقاتكم. فاصل ونعود.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن الأردن سيستمر في تعرية لإنسانية الاحتلال ودمارية استمراره. الصفدي يقول علينا التحرك سريعا في غزة والضفة الغربية قبل أن نواجه كارثة جديدة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن الأردن كان من أوائل الداعمين للجيش اللبناني، كما كان من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان خلال الحروب. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. وكالة الأونروا تحذر من ضغوط تمارسها حكومة الاحتلال على الوكالة قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل لكسب أصوات الناخبين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية وتواصل اقتحام المدينة وسط مداهمات لمنازل الفلسطينيين واعتقالات واعتداءات وإطلاق قنابل للصوت والغاز. وإلى الحالة الجوية، يبقى الطقس اليوم معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kaboli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة.
2: يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-1100.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: التقنية لصناعة الزجاج.
4: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
5: تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. نعود لاتصالاتكم وسنبدأ باستقبال على 06-516-2020 516-5020 516-2060. لكن اسمحوا لي أبدأ مع الدكتور مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم. يا هلا دكتور مهند، صباح الخير.
1: هلا أخي ليث، الله يسعد صباحك وصباح جميع الإخوة المستمعين، حياكم الله.
0: مبارك الموقع الجديد وإن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: مناسب في المكان المناسب، الله يقويك.
1: الله يجزيك طول
0: عمرك. قائمة القبول الموحد متى ستكون وهل ستتضمن قبول جميع الطلبات؟ تفضل سيدي.
1: نعم سيدي، الله يسعد صباحكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، هو حقيقة سؤال مهم جدا وفي مكانه أخي ليث. احنا باذن الله تعالى الان في المراحل النهائيه، وكما صرح معالي الوزير يوم امس بانه سيتم مساء اليوم الخميس باذن الله تعالى اعلان القائمه. تمام الساعه 7 مساء سنبدا بارسال الرسائل النصيه لابنائنا الطلبه على ارقام هواتفهم الكلويه المخزنه في الطلبات اللي قاموا بتقديمها. وفي تمام الساعه 8 باذن الله سيتم نشر النتائج على الموقع الالكتروني للوحده ولاول مره ايضا على تطبيق سند. القائمه التي ستعلن اليوم ستتضمن جميع انواع المكارم الملكيه الساميه والتخصيصات كامله المنصوص عليها في السياسه العامه للقبول، باستثناء جزء واحد فقط، هي قائمه القبول للطلبه ذوي الاعاقه. كما يعرف الجميع بأن السياسة العامة للقبول تنص على تخصيص مقاعد خاصة لأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة يتنافسون عليها فيما بينهم، ولكن شرط الاستفادة والمنافسة على هذه المقاعد أن يكون الطالب حاصلا على البطاقة التعريفية الصادرة من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وجدنا هذا العام أن هناك كم كبير من الطلبات تقدموا بطلبات وأفادوا بأنهم من حملة هذه البطاقة التعريفية لتحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلبة الفضلة. وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم تأجيل إعلان قائمة ذوي الإعاقة ضمن القائمة الموحدة اليوم حتى نعطي زملائنا في المجلس الأعلى فرصة أكبر للبت في جميع الطلبات التي تقدم فيها أبنائنا الطلبة، بحيث أنه إحنا بعد أسبوع أو 10 أيام حسب ما ينهي المجلس الأعلى البت في الطلبات الموجودة لديه تكون عملية المنافسة بين كل أبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة مرة واحدة. نحن لا نريد أن نقوم
0: يعني بعد، خلينا نقول بعد أسبوع من الآن ستخرج قبولات
1: يعني. نعم بإذن الله تعالى
0: طلبة ذوي الإعاقة
1: بيعتمد أخي ليث على الموعد اللي راح ينهي فيه المجلس عمله في البت بالطلبات، لأنه اليوم إذا إحنا نفذنا قبول أبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة وأعلنا النتائج اليوم، ممكن والله بكرة يجي طالب حاصل على البطاقة التعريفية معدله أعلى من معدل الطالب اللي أخذ مثلا مقعد الطب أو مقعد طب الأسنان، وبالتالي حقيقة هذا مش راح يكون فيه عدالة. وبنفس الوقت لا نستطيع أن نزيد في الأعداد وأن نخالف السياسة العامة التي

0: تحدد الأعداد. لذلك بطمئن أبنائنا الطلبة ذوي الإعاقة مقاعدهم موجودة، محقهم محفوظ. الفكرة أن نعطي الفرصة لأكبر عدد من الطلبة اللي ممكن يحصلوا على البطاقة حتى ينافسوا على هذه المقاعد مرة واحدة.
1: تسلم على التوضيح. إذن اليوم مساء الساعة 7 مساء ستصل رسالة من خلالكم للطلبة، والثامنة مساء ستعلن عبر تطبيق سند. شكرا دكتور مهند الخطيب على التوضيح، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله التوفيق لكل الطلاب والطالبات.
0: شكرا سيدي.
1: هلا يا سيدي.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم. سمع ملاحظاتكم. أبدأ مع أم دانا. أهلين أم دانا، تفضلي ستي.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: معك أم دانا، طالبة مدرسة أساسية، سحم الكفارات.
0: سحم الكفارات إربد.
1: أيوة بالضبط، إربد بني كنانة.
0: الله حييك. هلا أم دانا.
1: هلا فيك، الله يسعدك يا رب. أنا راح أحكي بصوتي وبصوت كل أم وكل طالبة.
0: تفضل.
1: مش بس بصوتي بس. أنا عندي بنت عمرها 11 سنة.
0: نعم.
1: عانت معاها كثير البنت بالمدرسة بسوء استخدامات الحمام. كل مرة تشكي لي وأحكي لها خلص يا ماما تحملي، خلص تحملي.
0: يعني قصدك بسبب إيش السوء الاستخدام؟ عدم النظافة؟
1: بسبب عدم نظافة، قذارة بشكل مش طبيعي ما بقدر أي إنسان يتحمله. بسبب عدم توفر المي.
0: عدم توفر المي.
1: أيوة. بالضبط. وصلت لمرحلة إنها البنت تروح علي بباص فيه طلاب شباب بنات عامليتها على حالها للأمانة. لما باجي الصبح بدي أعبي لها مي بمطرة كبيرة معاها، بعبي لها إياها يعني زي أي أم تعبي لبنتها بالصيف مي باردة. بنتي بتطلب المي تكون مش باردة. لما بسألها ليش بتحكي لي لأن أنا بستخدمها كمان بالحمام. يعني أنا بنتي بتشرب مي بالصف ونفس المطرة بتستخدمها بالحمام.
0: من متى موضوع يعني انقطاع المي في المدرسة وعدم النظافة، من متى مستمر هذا الموضوع؟
1: من لما بلش الفصل. وبنتي مش بس اليوم ومش بس مبارح ومش بس يعني اللي قبله، لا، منواجهها دائما. تتوفر اليوم 10 ما بتتوفر. لما انك تيجي تحكي ليش ما في مي، تحكوا لك المي مش فايتة على البلد. طب احنا شو ذنب طلابنا انها المي مش فايتة على البلد؟ مش هي مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم؟ صح ولا مش صح؟
0: نعم.
1: انا لما بنتي تصير عندها التهاب مسالك، لما بصير عندها تبول لا إرادي بسبب إنها بتحشر حالها، هذا حرام ولا مش حرام؟
0: إيش اسم المدرسة أم دانا؟
1: مدرسة سحم الأساسية للبنات.
0: طيب يعني شوفي، أنا قبل يومين يعني قبل يوم ولا مبارح صراحة، يمكن من كثرة القضايا الواحد الموضوع اللي صار مبارح يحسه من أيام. على العموم يا مبارح يا أول أمس إجتني ملاحظة شبيهة على موضوع النظافة، نظافة الحمامات في المدارس
1: امبارح.
0: فأنا اللي أقوله إنه، وكنت أسأل سؤال، قلت إنه يعني ليش إحنا في معظم حماماتنا العامة ومدارسنا ومستشفياتنا الحكومية ويعني خلينا نقول والمراكز اللي الناس تراجعها التابعة للحكومة دائما الحمامات فيها عليها ملاحظات
1: دائما
0: ودائما فيها مشكله صراحه. فيعني ما بعرف، احنا كنا طلاب في المدارس الحكوميه انا طبعا. والناس اللي حوالي، وصح، واحنا شفنا واقع المرافق الصحيه بمدارس الحكوميه، واقعها صعب صراحه، صعب. فيعني انا بقول انه طب يعني خلينا نقول على جيلنا كان واقعها صعب، طب اولادنا اليوم يعني ما تحسن الموضوع بعد 20 سنة، خلينا نقول ما تحسن الموضوع بعد 30 سنة، ما تحسن الموضوع، فهي مشكلة أبداً. والله مشكلة صراحة. أنا بدي أروح لمديرة التربية في لواء بني كنانة ست هدى شطناوي. عطوفتك صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: شو رأيك باللي تفضلت فيه الأخت أم دانا؟
2: والله شوف أحكي لك للأمانة، يعني موضوع توفير المياه مدارسنا هي أولوية أساسية من أولوياتنا بمديرية التربية والتعليم وأيضا من مدراء المدارس. مشكلة انقطاع المياه،
0: يعني مشكلة إذا أنها أولوية والمي مقطوعة دائما.
2: المشكلة هي عامة في مناطق عدة ببني كنانة، وتم خطب جهات مختصة بصرف المياه. هلا إحنا مش طرف بهذا الموضوع، لأنه الظاهر إنه في لأمانة، لأنه كنت أنا باجتماع سابق الأسبوع الماضي مع الحاكم الإداري والجهات المعنية، بأنه هناك مشكلة ما بعرف هي موضوع ضخ المياه الشبكات المياه في خلل معين، وللأمانة ما قصر، يعني هم هلأ قاعدين بيعالجوا بهذا الخلل. أنا لم
0: خلل إيش نزلك من ولي الأمر؟
2: خلل بتزويد المياه. هلأ تزويد المياه
0: يعني من متى هذا المياه الخلل بلش ستي؟
2: الفصل هذا للأمانة، والظاهر إنه قاعد بتكرر مناطق كتيرة. يعني مش بس سحم، يعني هلأ عندنا المنصورة، عندنا سفر روسان، في عندنا مناطق كتيرة بالمنطقة بيعانوا من عدم توفر المياه. وتم التواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص للأمانة. إحنا يعني أي ملاحظة توصلني للأمانة أنا بتحرى وبتابع جميع الملاحظات.
0: المي بتروح وبتيجي بسبب إحنا عندنا مشكلة في البلد كلها في المي، ماشي بدنا نمشيها. طب والنظافة يا ست هدى؟
2: يعني للأمانة موضوع النظافة ترى إحنا يعني حريصين تمام الحرص بأن تكون نظافتنا بجميع المدارس. لم تصلني أي شكوى من مدرسة سحم الأساسية بخصوص نظافة المدرسة. إحنا مبارح كنا بزيارة الأمان للمدرسة، وإحنا زياراتنا دورية للمدارس، لم تصلنا أي شكوى. كنت أتمنى
0: لما تزور المدارس بتمري على المرافق الصحية.
2: أنا بشوف المرافق الصحية يعني شوف أحكي لك الصراحة
0: بعد إذنك دقيقة يا أم دارة، شو تقييمك ست هدى؟ تفضلي.
2: هلأ للأمانة نعم. للأمانة إحنا أنت عارف هلأ أنت ببيتك بجوز بتلاقي 5 أطفال بفوتوا على الحمام، أنت لازم تنظفوا دوري، فما بالك لما بكون استخدام الحمام ل 300 و 400 طالب خلال ساعات اللي هي نقول 3 أو 4 ساعات.
0: صراحة هذا الجواب سمعته مبارح من مدير التربية نعم. في إربيل في عمان إحنا بس صراحة مش مقنع الكلام والله.
2: الأعداد لا
0: مش مقنع الكلام العزيز. يعني هل أنا اليوم لأنه عندي ضغط ضغط على الحمام، الحمام يصير غير صالح للاستخدام؟
2: لا طبعا مش فيش. هلا احنا عندنا ماء، ولكن احنا يعني كمان احنا دائما بنوعي طلابنا باستخدام الامثل للحمامات الحكوميه. وللامانه يعني احنا هلا باعتماد صحي لهي المدارس بنوفر كل الامكانيات المتاحه بمدارسنا لحتى تكون بيئه امنه لطلابنا، وبنعمل كل الاجراءات. وحتى انا يعني اوعز المدارس في حال عدم وجود المياه او انه صار في خلل بتوزيع المياه او عدم تزويد المياه فورا اشتروا تانك مي. يعني هلا احنا عملناهم
0: وهذا اللي المفروض يصير. يعني ما دام
2: نعم
0: ما في مي ما وصلت
2: المدرسه فورا اشتروا فورا تانك مي وتم تزويد المدرسه بالمياه.
0: طيب يا ست هدى انا بدي اسالك مره ثانيه سؤال. هل باعتقادك اليوم وجود 300 ولا 400 طالب في مدرسه معينه يعني يعطيني مبرر انا كمدير مدرسه او كمدير تربيه اقول والله احنا بسبب الضغط على الحمامات فهيك الحمامات وضعها صعب؟
2: انت بجوز حكيت هلا يعني كلمه او عباره انه هي موجوده مش بس بالمدارس، يعني هي بالمستشفيات بالدوائر الحكوميه وين ما بتروح الضغط على الحمام موجود. هلا ضغط يعني الحمام بده
0: انا بحكي هيك لانه احنا بدنا نحسن
2: للأمانة احنا بنحاول نوعي طلابنا دائما وباستمرار انه ضروري انه احنا نتعامل مع الحمامات. يعني انت عارف هلا هي فروق فرديه الامانه بين طلابنا، الحمامات هي موجوده المياه موجوده فيها.
0: كم آذنة تعمل في المدرسه؟
2: يعني حسب تشكيلات المدرسه، مرات بيكونوا 2 ومرات بيكونوا 1 حسب تشكيلات المدرسه.
0: في مدارس عندك ما فيها اذينات؟
2: لا الموجود كله. واحنا الامانه احنا بنشكر وزارتنا المره هاي هي سمحت لنا بشراء خدمات الاذنه في حال عدم توفر اذن اصيل او مراسل اصيل. تم هلا إعادة المدارس
0: لتوفير شراء خدمات. مش عارف شو أقول لك صراحة، بس أنا يا ما بدي أعمل مقارنة لأنه مبارح كنت التقيت بشخص وبيقول لي يا أخوي أنت كل يوم الثاني تحكي عن المدارس الحكومية، بس والله الهدف يا أخوان إنه إحنا نرتقي شوي يعني بكل الخدمات اللي بنقدمها. وأنا قلت في بداية حديثي ويمكن تسمعتيني تحت الهواء قلت أنا كنت طالب في المدارس الحكومية وكنت بشوف المرافق الصحية دائما عليها ملاحظات، وما عمره فتنا على المرافق الصحية بمدارسنا وطلعنا راضين صراحة، دائما نطلع يعني وإحنا مش مبسوطين، بس مرات الواحد أحيانا يضطر يدخل إليها. لكن أنا اليوم يعني كونه في عندي مشكلة في التوعية كما قلت يا مديرة التربية، ليش ما يكون في عندي مثلا بكل حصة مثلا أو مثلا باليوم مرة أوعي الطالبات أو أوعي الطلاب أقول لهم قديش مهم أنه إحنا يكون عندنا موضوع النظافة، إحنا مسلمين، النظافة من الإيمان، النظافة الشخصية، نوعيهم بهذا الموضوع شوي مثلا. شو رأيك؟
2: إحنا في عندنا برنامج لمدرسة أنتمي وفي عندنا الأمانة بيئتي الأجمل واللي بتركز كل التركيز، هاي مبادرات برامجية ومؤسسة ولي العهد الأمانة، يعني هي مبادرة نهتم فيها كلنا مع مدار السنة، وهي مبادرة يعني يستمتع فيها طلبتنا بأنه كيف إحنا يصير عنده النظافة هي قيمة، ويعتبر إنه هاي المدرسة أو هذا الطفل إنه يكون جزء من من من من يومه، عرفت كيف؟ فهلا الأمانة إحنا قاعدين بنعطي الطلبة على أجمل صف وأنظف صف، وهي المبادرات موجودة بجميع مدارسنا. وللأمانة مدرستنا
0: طيب حابة تحكي شيء يا أم دانا؟ تفضلي مديرة التربية تسمعك، تفضلي.
2: يا ريت إجت عندي لأني أنا لم تصل.
3: ما خلوني إحنا كنا طالعين اليوم 36
2: ليش ما خلوك؟ ليش ما خلوك
3: معانا مبارح بالليل الساعة 11 وحكونا لا تطلعوا؟ أنت ما شفتي اليوم النشاط اللي هم فيه؟ البلدية بترش عمال النسوان اللي كانوا يشتغلوا بالبلدية مبارح عفوا بالمدرسة، أقسم بالله العظيم الأم روحت 10:30 بالليل وهي تحش. طب هذا الإشي ليش مش على مدار اليوم على مدار
2: السنة؟ لا ستي إحنا هذا على مدار السنة، إحنا على مدار السنة حملات النظافة وحملات التوعية للأمانة، إحنا على مدار السنة للأمانة جميع مدارسنا. أنا مدارسنا أم دانا
3: للأمانة رحم سمر لو تفوتيهم اليوم بشكل عام، أنا بحكي لو تفوتيهم اليوم عن جد راح تشوفي اشي عن جد احنا بحياتنا ما شفناه.
4: هذا معنى احنا متابعين جميع الملاحظات. هذا معنى انه احنا متابعين جميع الملاحظات.
3: انه مديرة التربية والتعليم في زيارة لبناء للواء بني كنانة اليوم. انا بنتي ما كانت تطلع المدرسة خوف. اجاهم الخبر انه في تفتيش.
4: هلا في التفتيش هو يوميا. انا اليوم لأمانة بجوز بتتابعيني على صفحة المديرية. انا يوميا بالمدارس. انا ما بترك مدرسه يوميا الا انا بزور جميع مدارسنا. ترى بنتك بنتنا يعني وتاكدي تمام التاكد انه انا اذا بشوف ملاحظه يتم متابعتها مليا من جهتنا احنا كمديريه التربيه والتعليم, وهي مسؤوليتنا بالنهايه, مسؤوليه اداره المدرسه ومسؤوليتنا جميعا بانه نوفر بيئه امنه لطلابنا, بيئه صحيه, بيئه تتلائم و يعني الامان نقول السير الدوام المدرسي. تاكدي تمام التاكيد انه مدارسنا بخير, واذا بتصير ملاحظه او بتصير مثلا انه هي فصل مؤقت عن المي بسبب توزيعات المي, احنا اوعزنا للمدارس بشراء تنكات. واعتقد مديرة المدرسه فورا اشترت تنك مي الامانه وزودت المدرسه بالمي.
0: شكرا ست هدى.
3: لما سألناها متى رح ترجع المي تنقفى تحكي لك حسب اذا توفر عنا توفر
4: ستي ما توفر. اذا انقطعت المياه انا ما اعطي اعاز للمدارس بشراء التنكات, ولكن هي مشكله الامانه مع سلطه المياه لابد من حلها.
0: شكرا.
4: لابد من حلها ومش بس سحر يعني هي المشكله بجميع مناطقنا للامانه مش بس.
3: اتمنى انها تضلها متابعه المدرسه والمدارس.
4: اكيد اكيد امدانا جميع مدارس بني كنانه بخير, واحنا متابعين جميع الملاحظات. واذا عندك اي ملاحظه بابنا مفتوحه لك, يعني احنا بنرحب بجميع ملاحظات وجميع اي ملاحظه لك احنا جاهزين
0: ستي. شكرا ستي بارك الله فيك مدير تربيه لواء بني كنانه هدى شطناوي. شكرا امدانا على ملاحظتك. شكرا.

0: اللي بردان.
1: اروح لمحمد. هلا اخي محمد.
2: اهلاني. هلا هلا ابو زيد. الله يعطيك
1: العافيه. حياك. هلا اخوي محمد. يا هلا.
2: الله يسلمك يا رب.
1: هلا
2: صراحه صراحه انا بعثت لك صوره فيديو امبارح كنت بمنطقه الزرقاء الزواهر.
1: بالزرقاء بالزواهر. هاي الفيديو على البث المباشر. نعم.
2: والله والله انا كثير مستاء من هيك تصرف من اولاد تقريبا يعني شباب. والله كيف بتعلقوا بهالسيارات؟ هسه هو الحق ما بيجي الحق على السايق، مستحيل يجي الحق على السايق لانه هو مش واضح معاهم.
1: يعني صراحة هذا المشهد بنشوفه على كمان بالبيكامات يمكن أو السيارات الديانة أكثر صح؟
2: أكيد 100%.
1: وموجود بكثير مناطق.
2: وكانت مسافة طويلة للشباب طالعين، حتى في له أصحاب كمان قاعدين بالحقوهم بالبسكليتات يعني. نفترض لو واحد وقع وفي سيارة جنبه كانت ماشية، هاي أكيد كانت صارت كارثة.
1: طيب يعني أنا بدي أقول لك شغلة، هذا الموضوع له علاقة بالتربية صراحة، وقديش احنا كأهل يعني اليوم قاعدين من نزرع في أبنائنا خلينا نقول المنظومة الأخلاق اللي مع الأسف واضح انه في انحدار فيها الفترة الأخيرة. شو بدك تقول لولد عمره 15 ولا 16 سنة يعني يتصرف هذا التصرف، قبل ما تسأل وين أهله عن مثل هذه التصرفات صراحة. ويعني مع الأسف خليني يعني أقول لك هذا مش أول فيديو وصلنا بهاي الطريقة، كثير وصل لي فيديوهات سابقا لشباب يعني يشتغلوا على التاكسي، هذول اللي يكونوا على السكوتر أو السكيت اللي تلاقيه ماسك بسيارة وماشي بالسكيت، اللي تلاقيه بماسك بكم ورافع حاله وماشي مع البكم، كثير كثير صراحة كثير. فهذا كله يعود إلى التربية، إن شاء الله نكون قادرين كآباء وأمهات وكأسرة أن نزرع في أبنائنا القيم، نغرس فيهم هذه القيم والأخلاق حتى نصل إلى مرحلة اليوم يعني نرتقي شوي نرتقي شوي. لكن ما في مدينة فاضلة أكيد، المجتمع فيه هيك وهيك، لكن على الأقل تخف هذه المشاهد. شكرا أخوي محمد، راح نرسل يعني الفيديو للجهات.
2: هنا نكون في رسالة توعوية يعني إنه بس للسيارات الكبيرة هاي.
1: شو بدهم يتخذوا
2: رسالة توعوية للأولاد الصغار؟
1: يعني هو لو واعي عارف انه المفروض انه هذا يشكل خطر عليه، لكن
2: خطر 100%. انا متاكد لو انه بس دار وجهه على الشمال او على اليمين ووقع، انت تتاكد 100% انها راح تكون في كارثه. يعني كان وقع، يعني كان واحد وقع بمشكله ما له دخل فيها، سواء السائق او السائق اللي بيجي جنبه.
1: صح كلامك 100%.
2: والله
1: تسلم محمد. تسلم يا صديقي، بارك الله فيك.
2: اهلا
1: حياك. هلا بيك.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو. جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
1: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. تطبيق أشيائي.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. اعود لاتصالاتكم، اروح لمحمد. هلا محمد.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا مرحبا محمد. يا هلا يا هلا ستي، تفضلي.
1: الله يرضى عليك، الله يسعدك. انا بدي تحط لي بشكر الدكتور ابراهيم رئيس القسم العيون.
0: وين اي وين اي مستشفى دكتور ابراهيم؟
1: مستشفى العيون اللي بالاشرفيه البشير.
0: بشير، اوكي.
1: وبشكر ليث برضو بعاونوا، عمل لي امبارح عمليه، والله ما شاء الله طولوا بالهم علي، طلع الضغط عندي وطولوا خلوني عبين ما يعني الضغط حوالي ساعتين لما نزلوا الضغط، ويحكوا لي فكر بشي تاني يا حجي ويا حجي، ما شاء الله عليهم. بشكر كل الفريق اللي هناك بالقسم، والله
0: ما شاء الله عليك، الحمد لله على سلامتك.
1: والله الاردنيين كلهم بشكر جلاله الملك،
0: الحمد لله على سلامتك والله يا محمد.
1: بشكرك يا حبيب قلبي، انت بحبك، بسمعك بس ما بعرفش اقرا واكتب
0: دائما. الله يحبك ويحفظك ان شاء الله يا محمد.
1: الله يسعدك
0: ويعطيك الصحه والعافيه خاله.
1: تصلوا ان شاء الله بصحتك وعافيتك يا رب يا حبيبي.
0: تسلمي، الله يطول بعمرك، والحمد لله على السلامه مره ثانيه. الحمد لله على السلامه، وشكرا وشكرا لكادر مستشفى البشير وللدكتور ابراهيم.
1: الله يرضى عليك.
0: دكتور ابراهيم هو اللي عمل لك العمليه؟
1: إبراهيم شحادة رئيس القسم.
0: رئيس القسم،
1: وغيث برضو كمان ساعده.
0: وغيث.
1: ليث
0: ولا غيث؟
1: ليث.
0: يلا الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة.
1: والله يوصل له شكري، الله يرضى عليك.
0: تكرم.
1: الله يسعدك. يسعد كل الحكومة، يسعد جلالة الملك. بظلوا على راسنا يا ربي يا الله.
0: الله يسعدك، يسلمك محمد، تسلمي، بركتنا محمد. شكرا ستي، شكرا.

0: خليني اروح ل مين معي؟ ام ريان.
1: ايوه معك ام ريان.
0: ام ريان، هلا ام ريان.
1: السلام عليكم.
0: هلا هلا ستي.
1: والله يسعدك يا ربي. انا مشكلتي امبارح انا حكيت معاكم بخصوص الضرر في المدرسه.
0: شو قصه المدارس يا جماعه الخير؟
1: انا والله ما بعرف،
0: كل يوم صار يجيني
1: يعني انا هلا لسه مروحه من عند المرشد المدرسه على اساس انه يحل الموضوع، وانا عارفه ما راح القى نتيجه لانه
0: انت حكيتي معي امبارح حضرتك؟ حكيتي معي امبارح ستي؟
1: انا امبارح حكيت معاكم
0: عشان مدرسه اللي بجبل حسين.
1: ايوه.
0: طيب وطلع معنا مدير طلع معنا مدير المدرسه وقال لك خلص الموضوع؟
1: كان معنا مدير المدرسه. ابني امبارح مروح مضروب نفس الضرب اللي على رجله، يعني اجره رجع يعني اعنف الضرب عليش عندها
0: من نفس الاستاذ،
1: من قبل استاذ ثاني، من ماده ثانيه،
0: من استاذ ثاني.
1: يعني انا هلا رحت اتواصلت مع المرشد وحكيت.
0: لا خلص، انا مثل ما قلت لك امبارح، في حال ما كان في تجاوب تقدر تقدمي شكوى خطيه عند مدير التربيه، اطلع عند الدكتور مدير تربيه الماركه، ترى قريبه عليك وفي نفس بجبل حسين يعني، فاطلع عند الدكتور زياد العواوده مدير تربيه ماركه. بل حطي الدكتور زياد بالصوره.
1: تمام.
0: الجامعه
1: زياد العواوده
0: مش جبل حسين؟
1: جبل الحسين.
0: طيب يلا رني عليهم يلا. لا خليكي معي خلينا نحاول. على الاغلب راح يكون معنا مدير تربيه. فانا مثل ما قلت لك قدمي شكوى خطيه وخلص، يعني مدام موضوع
1: يعني انا حبيت اكون متعاونه واحكي مع المدير. انا يعني بعد ما احل الموضوع مع
0: احنا امبارح كان معنا المدير حدد. امبارح كان معنا مدير المدرسه،
1: كان معنا مدير المدرسه، اليوم رحت مش موجود، حولوني للمرشد.
0: طيب شو صار مع المرشد؟
1: يعني انا حكيت له، قال لي هذول بدهم انذار، يعني راح ياخذ فيهم عقاب فيهم. قلت له يعني انا ابني عفوا موديه على مؤسسه تعليميه، مش على مؤسسه يعني تضرب الطالب، يعني مش عامل شيء ابني، وابني لابس كشافه، متفوق، مؤدب، يعني اسال عنه بمدرسته القديمه.
0: بالمقابل شوفي ام ريان، بالمقابل في طلاب مشاغبين، في طلاب عندهم مشكله في الاخلاق وفي التربيه. انا خليني احكي الواقع، بس لا يعني ذلك اني اضرب.
1: انا معاه.
0: لا يعني ذلك اني اضربه. انا ممكن اليوم اتخذ اجراءات بعد اذنك، انا ممكن اليوم اتخذ اجراءات تاديبيه بحق الطالب المشاغب الذي يحاول يعطل سير الحصه المدرسيه داخل الغرفه الصفيه. اذا انا اليوم قدرت اني مثلا اسيطر على هذا الطالب كمعلم كان به، انا اليوم حاولت وما زبط هذا الطالب بده تاديب، ففي عندي اداره، في عندي ولي امر، في عندي ارشاد نفسي. اما اني احمل بربيش صراحه ويعني اضرب ويعلم بجسم الطالب، اعتقد هذا مو حل يا اخوان، مو حل.
1: انا هلا بسال المرشد لابني شو عامل، انت قال له ولا شيء، بس لاني قمت كبيت البري، شلت الزباله، بس
0: توكل على الله، توكل على الله. هينا بنحاول نتواصل مع الدكتورة إيمان عبد الجواد. خليكي معي.
1: الله يسعدك يا رب.
0: خليكي على الخط.

0: يعني أنا بس بدي أعود للملاحظة اللي كنت أحكي فيها قبل شوي، وشفت جزء من تعليقاتكم على موضوع النظافة. والله صرت أفكر يعني نعمل حلقة عن هذا الموضوع ونسمع عن آرائكم بموضوع المرافق الصحية ودورات المياه في مؤسساتنا الحكومية، دوائرنا الرسمية، في الأماكن العامة، الحمامات العامة. نسمع رأيكم، هل المشكلة في قلة الاهتمام بهذه المرافق أم المشكلة في الذين يستخدمون هذه المرافق؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل مثل ما قالت قبل شوي مديرة التربية المشكلة في الطلاب مش في الآذنة؟ الطلاب هم مش يعني بتعاملوا بطريقة مش صح داخل الحمام، وشو رأيكم؟ ولا المشكلة في في في إنه ما في متابعة حقيقية؟ المدارسنا شو واضحة؟ المرافق الصحية ودورات المياه، جامعاتنا، دوائرنا الحكومية، مديريات الحكومية، يعني حمامات العامة، إذا بدنا نحكي عن حمامات عامة موجودة زي اللي موجود مثلا في وسط البلد، شو رأيكم؟ كيف وضع النظافة فيه؟ اللي جنب المدرج الروماني، شو وضع النظافة فيه؟ هل المشكلة في الناس؟ أم المشكلة باعتقادكم بأنه ما في اهتمام حقيقي لمثل هذه بدنا نحاول نعمل إشي عن هذا الموضوع، لأن أنا قرأت أكثر من تعليق، الكل بيقول أنه إحنا عندنا مشكلة في حمامات المدارس والمراكز الحكومية. برجع لأم ريان بس نحصل مدير التربية، بدي أروح لأم إبراهيم. تفضلي أم إبراهيم.
1: يعطيك العافية أستاذ.
0: هلا هلا أم إبراهيم.
1: أستاذ، أنا بنتي تعرضت خلال مدرستها خلال الحصة التربوية لإساءة لفظية وطعن في الشرف من قبل معلمة دون إثبات أو دليل.
0: شو قصة المدارس؟ كلها مدارس.
1: طفلة عمرها 13 سنة. أنا حكيت معك من القهر، كون بنتي إجتني منهارة، أول إشي ما كانت فاهمة شو بتقصد المس. وبعد هيك على
0: يعني كانت الكلمة شتم للطالبة،
1: شتم بطعن شرف. أستاذ أنت فاهم شو معنى الكلمة؟ لما إنه تكون المس موجودة في داخل الحصة.
0: طيب قدمتي شكوى؟ قدمتي شكوى لإدارة المدرسة؟
1: أنا قدمت شكوى. أنا وصلت التربية مبارح وكنت موجودة والمدير ما كان موجود، قالوا لي روحي.
0: طيب هاي مدير تربية معي دكتور فواز العقيل، مدير تربية مادبة. دكتور صباح الخير.
2: العافية يا رب.
0: هلا يا سيدي، حياك. تفضل يا أم إبراهيم. يلا هاي مدير تربية اسمعك.
1: صباح الخير يا دكتور.
2: صباح الورد، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا دكتور.
0: سريعا ستي سريعا، تفضلي.
2: تفضلي.
1: تمام دكتور. أنا بنتي تعرضت مبارح داخل صفها، داخل الحصة التربوية، لإساءة أو شتم وإهانة أو طعن في الشرف من قبل معلمة دون إثبات. لما تحكي لها
0: طيب. خلص أكيد في لجنة تحقيق يشكلها الدكتور بدون ما تحكي لنا شو حكت لها. تفضل دكتور فواز.
2: صباحك أختي. تفضل عندنا بالتربية قدمي شكوى بقسم الإرشاد وراح يتم تشكيل لجنة تحقيق وتأخذي حقك كامل.
1: تمام.
0: تسلم سيدي. أم إبراهيم مر اليوم على الدكتور فواز وبيرتب لك الأمور.
2: احنا الآن في ورشة عمل
0: الأحد يعني سيدي؟
2: يوم الأحد أوكي. يتم تشكيل لجنة سريعا ويتم إجراء اللازم.
0: أوكي.
1: جيت على الدكتورة علا وقالت لي كتبي شكوتي تجيبي لي إياها الصبح، وأن هي الشكوى موجودة معي وأنا جاي على التربية.
2: طيب.
1: يعني أنا ما قصرت معي الدكتورة علا، شفتني منهارة مبارح.
2: الله يعطيك العافية أختي، وإحنا نعتذر كمان إذا في أي ساعة راح يتم تشكيل لجنة تحقيق ويتم إجراء اللازم، ولا يهمك يا أختي.
1: تمام.
2: الله يحفظك.
0: هلا أم إبراهيم، هلا ستي، شكرا. شكرا دكتور فواز العقيل مدير تربية مادبة. حياك سيدي، حياك، شكرا لعطفتك، شكرا. يا اخوان الملاحظات عشان تكونوا بالصوره ومطلعين على اللي يصير تحت الهواء، الملاحظات اللي وصلتنا الايام الماضيه، او خلينا اقول منذ بدايه العام الدراسي لليوم، احنا صارنا شهر تقريبا في بادين السنه الدراسيه الجديده، والله كبيره جدا. ويعني اللي يطلع على الهواء صدقوني انه لا يتجاوز 50%، اذا بدي ابالغ في الرقم بدي اقول 50%، 50% من بس يعني 50% نصف الملاحظات نقدر نطلعها، الباقي يعني لضيق الوقت او بنحولها تحت الهواء مع مدراء التربيه او مع مدراء المدارس او مع الوزاره بشكل مباشر. فيعني بعتقد اليوم مهم احنا نشوف كيف واقع مدارسنا والملاحظات اللي بتيجي هون وهون. يعني كان في اربد، كان في الزرقاء، في العقبة، الآن في مادبة، وقبل شوي كنا نحكي عن عمان، مش عارف. بخصوص أم ريان في عمان جبل حسين، الدكتورة إيمان عبد الجوادي، أم ريان إذا تسمعيني معي، أم ريان أم ريان إذا تسمعيني على الراديو، الدكتورة إيمان عبد الجواد خطها مشغول صراحة، لكن إحنا أم ريان تسمعيني يا ستي؟
3: أي معك.
0: الدكتورة إيمان عبد الجواد مشغول خطها، مديرة التربية، لكن إحنا راح نبعث لها الآن على الواتساب رقم تليفونك وهيك بريف سريع على الملاحظة على أساس إنه يتواصلوا معك إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
0: الأحد خبرينا شو يصير معك أم ريان، خبرينا شو يصير معك.
3: يا هلا. هلا أخبرك.
0: الأحد بس يتواصلوا معك.
3: الأحد إن شاء الله.
0: خبرينا شو يصير معك. معي دكتورة. خلاص يلا للأحد إن شاء الله، بس بعثي لها واتساب والله يا شفاء. يلا ستي إحنا الرقم تليفونك والتفاصيل راح تكون عندها على الواتساب. شكرا لكم، انتهى وقت صوتها. شكرا عدي القاضي شفاء شلو المؤمنة معالي أنس عربد عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث لجبور، نلتقي الأحد إن شاء الله. إلى اللقاء.
4: صوت حياة مع ليث لجبور. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، تطبيق أشيائي

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن عادة بسيطة إذا طبقتها بأول يومك ممكن تغير إنتاجيتك بشكل كبير، اسمها ابدأ بالضفدع، وهذا اسم كتاب مهم في عالم الإنجاز المهني. والضفدع هون مش ضفدع حقيقي طبعا، المقصود أصعب مهمة عندك على جدول أعمالك ويومك، أو المهمة اللي ممكن كل ما تتذكرها بتحكي بعدين بعملها بعدين بتضلك تسوفها، لأنه غالباً أول ما يبدأ يومك بتروح على الأشياء السهلة، بتفتح الإيميل، بترد على كم رسالة، بتعمل كم مكالمة سريعة، بترتب ملفاتك وبتنجز 10 شغلات صغيرة، وبآخر اليوم بتكتشف أنه أهم شغلة لسه مكانها. ليش؟ لأنك استهلكت أفضل طاقتك على أشياء سهلة وخليت المهم الأصعب لوقت أنت فيه أصلاً تعبان. وهون القاعدة، أول ساعات يومك بتخصصها لأهم مهمة مش لأسهل مهمة. أعطيك مثال، عندك عرض مهم لازم تجهزه لعميل، هاي المهمة بدها تركيز ساعتين على الأقل، لكن أول ما توصل المكتب عندك مثلاً 15 إيميل وكم رسالة واتساب واجتماع صغير، فبتبدأ فيهم بتحس إنك أنجزت، لكن بعد ساعتين لسه العرض ما بدأ. لو طبقت قاعدة ابدأ بالضفدع بتوصل وتحدد أهم مهمة وتحط أول 60 أو 90 دقيقة إلها بدون إيميلات بدون واتساب بدون أي مهمة صغيرة بتسرق انتباهك. والمهم مش مطلوب منك تخلص الضفدع كله أول جلسة، المطلوب تبدأ فيه، لأنه أصعب جزء غالباً مش التنفيذ، أصعب جزء هو البداية. طيب كيف تطبقها من بكرة؟ قبل ما تنهي دوامك اليوم اكتب أهم 3 مهام لليوم التالي، وبعدين اسأل حالك أي وحدة فيهم لو خلصتها بكرة راح أعتبر اليوم ناجح. هاي هي الضفدع، هاي هي أصعب مهمة، وخليها أول مهمة في يومك. ولا تبدأ يومك بالسؤال شو عندي، ابدأ وانت عارف شو أهم شيء لازم أنجزه اليوم. وفي نقطة مهمة، مش كل مهمة صعبة جدا هي الضفدع، الضفدع هو المهمة المهمة، يعني تربطها بالأولويات، والصعبة طبعا أو اللي عندك ميل دائما لتأجيلها، لأنه إذا أنجزتها أولا تدخل باقي يومك وإنت مرتاح، أما إذا أجلتها بتضل موجودة في راسك طول اليوم. الموظف العادي بيبدأ بالأسهل لأنه بعطي شعور سريع بالإنجاز، أما الموظف الأكثر إنتاجية والمثالي بيبدأ بالأهم حتى لو كان أصعب. والخلاصة، لا تضيع أفضل طاقتك على المهام اللي ممكن تعملها وإنت تعبان، ابدأ بالضفدع، أنجز أصعب وأهم مهمة أولاً، وبعدها خلي اليوم يمشي أسهل. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الناجحة ما بتبدأ يومها بالأسهل، بتبدأ بالأهم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن الأردن سيستمر في تعرية لا إنسانية للاحتلال ودمارية استمراره. إعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية اليوم للعام الجامعي 2026-2027. والاحتلال الإسرائيلي يكثف من وجوده العسكري في الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها اللاشرعية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها تعرت أمام العالم، مؤكدا أن الأردن سيستمر في تعرية لإنسانية الاحتلال ودمارية استمراره وحشد خطوات دولية عملية وفاعلة ورادعة. وقال الصفدي إن الأصوات ترتفع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية اللاإنسانية وضد قتل الأطفال وتدمير المدارس وتجويع المدنيين وانتهاك حق 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال في الحرية. وأضاف أن أدوات الكذب الإسرائيلية وأبواقها تستوحش في حملات بائسة لتشويه التاريخ وطمس الحقائق وتشكيك في صدقية كل من يدين جرائمها ويطالبها باحترام القانون الدولي والقيم الإنسانية. هذا ودعا الصفدي إلى التحرك سريعا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل حصول كارثة جديدة. وقال الصفدي خلال فعالية بمناسبة مرور عام على إطلاق إعلان حماية العاملين في المجال الإنساني الذي أطلق من قبل الأردن وأستراليا والبرازيل وكولومبيا إن هناك أكثر من 500 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في غزة وأكثر من 100 من الأمم المتحدة، مضيفا أن ما يجري في غزة الآن يتحدى إنسانيتنا جميعا. وأوضح أن وكالة الأونروا التي ما زالت تعمل في غزة إضافة إلى وكالات أخرى تطالب بوصول المساعدة التي تنتهي صلاحيتها إلى الأطفال الذين يحتاجون إليها. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن الأردن كان من أوائل الداعمين للجيش اللبناني كما كان من أوائل الدول التي قدمت مساعدات إنسانية للبنان خلال الحروب وانفجار مرفأ بيروت. ووصف رجي من نيويورك خلال تغطية تلفزيونية لاجتماعات الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الأردنية اللبنانية بالممتازة وتمتد لأكثر من 60 عاما، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي لبنان اهتماما ويدافع عن قضيته في المحافل الدولية. تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. وقال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن الوحدة ستبدأ عند الساعة 7 مساء بإرسال رسائل نصية إلى الطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم، على أن تعلن لاحقا النتائج التفصيلية ومعدلات القبول التنافسية عبر موقعها الإلكتروني. أضاف محافظة أن نتائج القبول الموحد ستكون متاحة لأول مرة هذا العام عبر تطبيق سند. أظهر الاقتصاد الأردني مرونة ملحوظة خلال نصف الأول من العام الحالي رغم التداعيات السلبية للصراع في الشرق الأوسط، ذلك وفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي أشار إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعا بنشاط قوي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي محمد البشير. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، البنك الأوروبي لإعادة التنمية وصف الاقتصاد الأردني بأنه يظهر مرونة ملحوظة، ما المقصود بهذه المرونة هنا وما هي العوامل التي أبقت الاقتصاد الأردني متماسك بالرغم من هذه الظروف الإقليمية؟
1: نعم، شكرا على الاستضافة. أود أن أؤكد على أن هناك جملة من العوامل أهمها طبعا رغم الاضطراب الإقليمي هناك نسبة نمو يعني معقولة بظل هذه الظروف. أسبابها الرئيسية تمثلت في يعني انعكاس وتداعيات أزمة الإقليم على الصانع المنتج الأردني سواء كان منتجا زراعيا أو صناعيا في أن يتكيف مع ارتفاعات الأسعار على كثير من السلع المستوردة. فلذلك شهد القطاع الصناعي والقطاع الزراعي نسب النمو الأفضل أكثر من القطاع التجاري، بمعنى أنه الزراعة والصناعة تسيدت في تحقيق نسب نمو معينة ساهمت في الوصول إلى هذا الاستقرار. هذا التحدي يضاف إليه محاولات الملك في أكثر من مناسبة في أكثر من زيارة في أن يصطحب الفريق الاقتصادي لجلب استثمارات وبنفس الوقت لفتح أسواق، وهذا ساهم في يعني الإقبال في الأسواق العالمية على كثير من السلع الأردنية، مما رفع من حصة السلع الأردنية في الأسواق الأخرى. بالإضافة إلى ذلك السوق السوري وانفتاحه وارتفاع معدلات التصدير له، أو يعني اعتبار الأردن منفذ للواردات السورية خلال الفترات الماضية. جميل. عندما كان الصهاينة يقصفون في سوريا في أكثر من مكان وخاصة منطقة الموانئ. ورقم أربعة طبعا نحن نحكي دائما كان الأردن هو المنفذ على غزة وعلى فلسطين وما تعاني وما تحتاجه من مساعدات كانت تمر على الأردن سواء كانت بضائع قادمة أو كانت تصنيعية في الأردن تذهب إلى فلسطين. جملة هذه العوامل ساهمت في شكل أو بآخر في أن تخلق هذه التحديات وبالتالي تنتج هذه النسبة من النمو رغم تواضعها لكنها إيجابية. لكنها هل هي التي تعالج مشاكلنا؟ أبدا. نحن نحتاج إلى نسبة نمو تصل إلى 5% و6% و7% حتى نستطيع أن نخفف من المؤشرات السلبية للاقتصاد الوطني
0: من بطالة وتحدي
1: وتمر بالعجز في الميزان التجاري وتنتهي في البطالة.
0: نعم، يعني هذا الرقم في النمو المتزايد 2.9% نمو واضح ملحوظ، لكن هل هو نمو مستدام برأيك بالرغم من تراجع أيضا قطاعات التعدين والسياحة؟ برأيك أستاذ محمد ما هي أكثر القطاعات التي أثرت في هذا النمو؟
1: طبعا القطاعين الإنتاجيين اللي هم بحاجة إلى حقيقة دعم ومساهمة ومطلوب من الحكومة ومجلس النواب أن يعالجوا مشاكل هذين القطاعين المتمثلان في ضريبة المبيعات ومتمثلان في الطاقة ومتمثلان في أسعار التسهيلات البنكية. هذه العوامل الثلاث إذا نجحت الحكومة في معالجتها فهذين القطاعين بسبب تدني مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي التي لا تزيد عن 30% تجعل من نمو وتحقيق نسب تصل إلى 4 أو 5% و6% واردة. هذا التحسن في نسبة النمو والمتوقع في 27 أن ترتفع أكثر هذا رهن قدرة الحكومة ومجلس النواب في تعديل التشريعات الناظمة للسياسات المالية المتمثلة بملف الضرائب على وجه الخصوص. يعني عندما نتحدث عن العنوان الأول ضرائب، عندما نتحدث بالضرائب غير مباشرة طبعا ومعالجة ضريبة الدخل المتدنية على أرباح الأغنياء بشكل أو بآخر. لذلك عندما نتحدث عن هذه العوامل نقول إن ضريبة المبيعات وانعكاسات على الطاقة، يعني الطاقة عم تدفع ثمن، يعني عم ندفع ثمن غالي بالطاقة سواء كمنتجين أو مستهلكين هو بسبب ضريبة المبيعات ضريبة الغير مباشرة على ذلك. أما الفوائد النقدية فهذه السياسة النقدية يجب أن يعود البنك المركزي يعني محاولة جعل في حدود معينة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتخفض من كلف الإنتاج. وخاصة أن الشركات لديها أكثر من 22 مليار مديونية للبنوك.
0: نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد البشير على هذه التفاصيل. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منتصف الليل بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما تواصل منذ أمس اقتحام المدينة وسط مداهمات لمنازل الفلسطينيين واعتقالات واعتداءات وإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص. قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة الغربية المحتلة وأسناد المسؤولية إليها عن مناطق في جنوب الضفة بما فيها محافظة الخليل، في خطوة وصفتها تقارير إسرائيلية بأنها استثنائية ولم تتخذ بهذا الشكل منذ سنوات. وبحسب تقارير إسرائيلية ستتولى هذه الفرقة التي تضم ألوية من المظليين ووحدات الكوماندوز مسؤوليات المنطقة الجنوبية من الضفة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تقديرات لدى أجهزة الاحتلال باحتمال تصاعد التوتر في الضفة خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع حلول عيد العرش اليهودي وبدء موسم قطف الزيتون واقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تحتاج إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية، وإنها تؤمن بالدبلوماسية لكنها لن تستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تسمح باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها. كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وإن بلاده نقلت شروطها لإحياء التفاوض وتشمل وقف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات وتحرير الأصول المجمدة وقبول مسار الملاحة في هرمز وفق الاتفاق

0: حوتة حجرية هربت بصورة غير قانونية من موقع تدمر الأثري خلال فترة تدمير تنظيم ما سمي بالدولة الإسلامية للموقع. وصادرت السلطات الأمريكية هذه القطع والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار من متحف متروبوليتان الفنون في نيويورك ومن عدد من جامعي القطع الأثرية. ويبقى الطقس اليوم معتدلا في أغلب مناطق المملكة وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، فيما يكون الطقس ليلا مائلا قليلا البرودة في أغلب المناطق ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4277، الفضة الحالي للأونصة 63.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: بيت حواء مع

0: شوية حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رندا عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. يعني اليوم يوم الخميس، يوم الفرفشة والأناشيد الحلوة، ولا لا يا أنس؟
1: شو

يا هلا يا هلا بفصل الخريف اللي بلش من مبارح مع النسمة العليلة والألوان البرتقالية اللي موجودة بالشوارع، ومش بس بالشوارع وديكورات البيوت. اليوم كل ستات البيوت عم بيحضروا للديكورات، أشكال بسيطة خفيفة لطيفة، ألوان بني برتقالي أوراق شجر يقطينات، الجراني بتكون مختلفة بالبيوت. كل ستات البيوت إلا أنا، والله أنا بالنسبة لي دائما ديكور نفسه بكل الفصول، ما بغير أبدا، بس هو الحلاوة إنه نغير. يعني الفصل الخريف مدة تقريبا 3 شهور 90 يوم، هاي الدول 90 يوم أجواءهم الحلوة، خف الشوب، بلشت نسمة البراد والجاكيتات الخفيفة تكون بالسيارات، مشاوير الليل بلشت تخف خصوصا مع الأطفال، فيا مرحبا بك يا الخريف.

يعني مع الاعتدال الخريفي ببلش طول الليل يزيد تدريجي والنهار يقصر على 4:30 الدنيا بتليل والليل ببلش الطويل بكون عبارة عن ليلتين من الصيف على قد ما هو طويل. يعني أخبار جميلة لمحبين الشتاء وأخبار سيئة لمحبين الصيف. يعني بالآخر محبين الشتاء أو الصيف هذا الوقت سيمضي، سواء بتحب الصيف مضى، سواء بتحب الشتاء برضو حيمضي، فاستمتعوا بالأجواء شو ما كانت تكون. كل فصل كل فترة لها هيك كينونتها جمالها كنكنتها مع العيلة أجواءها الخاصة، المهم تكون الصحة بخير والقلوب صافية والمودة موجودة والنية الصافية تكون حاضرة.

يعني دخلت فيها حكي أنس الله يهديك ويصلح حالك على هيك أغاني ماشي تحت المطر لحالي، ذكرني بزمان أيام المراهقة لما كنا نستخدم مقولة بحب المشي تحت المطر عشان تخفي دموعي وما حدا يعرف إني كنت أبكي. أنا هاي الأجواء أعرف تذكرتها. يلا هاي من أنس للمستمعين.

أما صيف بيت حواء وشمسها وهواءها النقي وأجواءها الجميلة دائما بكومنتاتكم محبتكم يلي دائما تغمرونا فيها، وهي الشمس اللي ما بتغيب عن بيت حواء. نبدأ بتصبيحاتكم كلامكم الطيب. ميساء غنام يسعد صباحك يا ميساء. مي البلبيس يسعد لي هالصباح. ميساء بتقول اللهم اشفي أمي شفاء تماما، شفاء لا يغادر سقم وجميع مرضى المسلمين، اللهم آمين يا ميساء يا حبيبتنا، الله يشفيها ويعافيها ويطمن قلبك عليها يا ربي. أم أحمد بتقولنا هناك ديون لا تقاس بالمال، ديون المواقف والكلمات، ديون لكل من بث في قلبي الأمل والتفاؤل، ديون من طبطب على قلبي وهو محزون، ممتنة لبيت الدافئ، لبيت العائلة، لبيت العز والحب. فلكم من أم أحمد رفعت الكرد كل التحايا الحلوة، مكللة بأجمل أنواع الورود والزنبق والياسمين. يسعد لي هالصباح يا أم أحمد، يسعد هالكلام الطيب يا ربي.

سناء سويلم يسعد صباحك خولة، يا هلا ويا رحب فيكي. عمر أبو زيتون يسعد هالصباح يا عمر. عمر بحكي لنا خلي حياتك دائما مبنية على مبدأ لعله خير، مهما حسيت أنه حظك قليل في الدنيا خليك راضي ومطمن. سيدنا عمر بن الخطاب قال: ستمضي أقدارك على كل حال فاجعلها تمضي وأنت عنها راض، فلربما ثواب رضاك يرضيك. يعني الأقدار ماشي ماشي، فخليك راضي عشان تكسب الأجر، وما تنسى أن كل شيء يتعب القلب والنفس ربنا يجعله سبب لمغفرة ذنوبك. اصبر وتذكر دائما أن العاقبة

محمد الشافعي يسعد هالصباح، فاطمة أبو غليون يسعد هالصباح، يسعد لي صباحك وكل أيامك يا رب. أم خالد ضمرة صباح الفل، والياسمين يا أم خالد يا حبيبتنا. مأمون ميناوي شريفة طباخي يا مجاد الله يسعد لي هالصباح. عزيزة يسعد صباحك يا حبيبتنا، الله يرضى عليكم ويرضيكم. أم أحمد بتقول طيب شو رأيك، أنا بحب كل الفصول وبحبك أنت يا فراشة بيت حواء. نيالنا فيك يا أم أحمد يا حبيبتنا، يسعد لنا هالصباح يا رب. جميلة يسعد لي صباحك يا جميلة. راتب الباز يسعد صباحك. مي يسعد صباحك يا مي خلف، يسعد لي هالكلام الطيب. عم بحاول قدر المستطاع اني اجمع اكبر عدد ممكن من الكومنتات قبل الفاصل. نادر العسالي هي معموري يسعد لنا صباحكم. ايات سامي يا هلا ورحب. منى ابراهيم يسعد صباحك وكل اوقاتك، يسعد صباحكم وكل اوقاتكم، يسعد كلامكم الطيب اللي دائما دائما بتغمرونا فيه. فاصل، وبعد الفاصل بدنا نحكي كيف بنعرف انه يلي حوالينا اصدقاء حقيقيين مش مجرد رفاق وقت، يعني مش هيك تمشي حال موجودين بالشغل جيرة مؤقتة، لا هم أصحاب حقيقيين وشو ما غربلتهم المواقف بضلهم ثابتين. بعد الفاصل رح نحكي بهذا الموضوع إن شاء الله، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أراماس.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تبريدات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة. المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية. تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة

وجفاء. اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي ذات حياة اف ام في برنامج بيت حواء. مكملين معكم بدردشتنا لليوم، كيف نعرف انه يلي حوالينا اصدقاء حقيقيين مش مجرد زمالة وعلاقة مؤقتة؟ بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. نشوف الكومنتات شو بتحكي. طبعاً الناس عم بتصبح على أم أحمد، هيام عمور تقول يسعد صباحك خالت أم أحمد أصدقاء بيت حواء، يسعد لي هالصباح يا هيام. أزهار الضمور يسعد صباحك يا أزهار، بتقولنا أم أحمد الصاحب الوفي ما بيتغير مهما تغيرت الظروف والأحوال، بحبك لشخصك مش لمصلحة، والغالبية الآن بيشتغلوا على مصلحتهم، ربنا يبعد شرهم عنا، لكن إن خليت باليات 100% يا أم أحمد. هيام جادلة بتحكي لنا من خلال المواقف والشدائد نكتشف الرفيق المخلص والحقيقي من الرفيق المزيف المنافق 100%. أزهار بتحكي لنا الأصدقاء الحقيقيون هم الذين يشاركوننا كل المواقف في السراء والضراء، هم الذين نجدهم في المناسبات كلها، وكما يقول المثل الصديق وقت الضيق اللهم ارزقنا خليلا صالحا، إن نسيت ذكرني وإن ذكرت أعانني. آمين آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا أزهار. وميساء بتقول يعني أهم إشي الصداقة ما تكون مصلحة، ويكونوا يفهموا بعض تحملوا بعض، يعني لو تغير شوي مو ضروري نظن في الظن السوء، نتروى قبل إصدار الحكم عليه، وأهم إشي تكون الصداقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادل وعدم نكران الجميل وتذكر المواقف الحسنة بينهم، والله المستعان.

0: شريفة بتقول عندما تصادق صديق صديقه صادق، هذا هو الصديق الصح الوفي المخلص. لما يكون صديقك صادق معك هذا هو 100% صديق الصح والوفي. راتب بقول اللي بيبين لي عيوبك المرآة لأحسن حالي، واحدة في كل حالاتي. 100% يا راتب. قدي حلو انه نكتشف الاصحاب يلي حوالينا، الناس يلي وثقنا فيهم، يلي للوهلة الاولى شعرنا بقربهم، شعرنا بطيبتهم، حكينا سماهم في وجوههم، فلان طيب، يا الله شو طيب، شو صديق وفي، شو صديق كذا كذا، من الصفات الجميلة، ويكون عن جد عند حسن ظننا. لكن الكارثة لما ننخدع بالوجوه الطيبة، ننخدع بالكلمة الحلوة، ننخدع بالتصرفات اللي قد تبدو لنا إنها لطيفة، البحنين، حدا منيح، وفجأة نكتشف إنه يعني فعلياً ما خفية أعظم، إنه يلي بباطنه عكس ظاهره. وهذا الكلام بصراحة ينطبق على كتير ناس، الناس اللي بتوثق وبتقولك أنا ما إلي حظ بالأصحاب. ممكن نحن بنحكي ما إلنا حظ بالأصحاب، بس بالحقيقة إحنا مش عارفين نختار صح، وبنوثق مع كل ما هب ودب. معنا مشاركة عبر الهاتف، محمد رواشدي. محمد يسعد صباحك. محمد يسعد صباحك.
1: هلو. يا صباح النور.
0: يا صباح الورد. أهلا أهلا، كيف أمورك يا محمد؟
1: الله بخير
0: الحمد لله رب العالمين. احكي لنا يا محمد،
1: والله يا ستي إذا أنا بدي أمشي مع هاي الفرضية هذه، من هم أصحابي الحقيقيين وغير الحقيقيين، أنا بدخل في دائرة متعبة.
0: ليه؟
1: لأنه أنا بدي أبني على الفرضية الطبيعية إنه الكل هم كويسين أصحابي اللي حوالي. بدي أبني فرضية، لأنه الاستنتاج إنه هذا صاحبي يعني مش حقيقي، وصديقي هذا مش حقيقي، لأنه الاستنتاج والفراسة والكذا والكذا أقصى ما تعطيني رأي تعطيني يعني دليل ظني وليس دليل حقيقي، لأنه إذا حاورني في يوم من الأيام هذا الإنسان رأي يغلب.
0: بس محمد مرات أنت يعني بتمر بظروف وبتشكي.
1: أنا بترك الأمور، ببني حسن النية كلهم أصحابي كويسين وأحسن مني كمان.
0: طيب محمد، يعني هلأ أكيد بحياتك اللي مريت فيها، سواء أصدقاء مدرسة، جامعة، عمل، جيران، إلا ما بيوم من الأيام ملت على حدا واكتشفت بعد بوقت أنه ما كان يستحق أنك أنت توثق فيها الأد.
1: حتى شوفي، حتى لو وصلت لهاي النتيجة بترك هذا الأسلوب للنتيجة الحقيقية وليست للاستنتاج، لأنه العلاقات يعني لا تبنى على الاستنتاج ولا على يعني الفراسة أو الظن.
0: طيب اليوم في كتير من الجيل الجديد عم بيسمعك محمد، وبخبرتك بالحياة إيش ممكن الشخص يحذر من الشخص المقابل لإله؟ ما يستنتج، بس بقول لك هذا الموقف دليل إنه هذا الشخص ما بدمر لك الخير.
1: ما يبالغ في العلاقات.
0: ما تبالغ.
1: ما يبالغ لا في الحب ولا في الكره.
0: صحيح.
1: يعني المبالغة في الكره والحب أختي الكريمة يعني ما إلها سلبيات لا تحصى ولا تعد.
0: صح 100%.
1: لأنه العلاقات اللي حولنا يفترض أن تكون مبنية أولاً على حسن الظن. أنا ببني على حسن الظن أنهم كلهم أحسن مني. اثنين، إذا وصلنا إلى لحظة يقين.
0: صح.
1: وليست إلى لحظة استنتاج وظن، لأنه العرب كانوا الإمام الشافعي تعلم الفراسة بثلاث سنوات، هو بتعلم الفراسة حتى يعرف الناس من وجوههم.
0: جميل كلامك يا محمد، شكرا على مشاركتك معنا، وتحياتنا لإلك، والله يبعث لك الناس الطيبة اللي حنيني حولك. شكرا يا محمد،
1: حياكم الله،
0: الله يخليك ويبارك فيك. معنا كمان مشاركة، عمر يسعد صباحك يا عمر.
2: الله صباحك الخير علينا.
0: يا هلا ورحب، كيف أمورك؟
2: الله يبارك فيك، ربنا عز وجل يرضى عنك.
0: يلا يسعدك. يعني عمر اليوم أنا ما بدي أسألك إنك أنت شخصيا، أنا بدي أعتبر حد من أبنائك أو أحفادك حكى لك يا جدو أنا مش عارف هذا الشخص صديق لإلي ولا لا، انصحني، كيف بدي أعرف إنه هذا شخص صديق حقيقي لإلي ولا لا؟
2: أولاً اخترن يعني اختار كيف اختار صديق إلي، أو بعرف إنه حقيقي أو مش حقيقي أو إنه صاحب مصلحة. المواقف.
0: نعم.
2: المواقف اللي أو يعني من خلال معاشرتي معه او انطباعي عنه. انا اولا قبل كل شيء اذا كان ابني مثلا انا بقول عدت علينا لكن عرفنا مصالحنا. لازم نسيت اقول لك على البدايه لابد ان اوجه التحيه لاصدقائي اللي هم بالجروب العميل واحنا اللي تعرفنا عن بعض على طريق وداع الحياه.
0: يا عيني
2: اصدقاء هذول 12 واحد احنا و13 واحد هذول هم الاصدقاء الصحيح
0: ما شاء الله
2: الاصدقاء الحقيقيين. لانه اخترنت ما في مصلحه
0: صح
2: مظبوط ما في مصلحه. احنا زي اهل اخوه
0: صحيح.
2: الصديق بقول لابني او لحفيدي اختار صديقك اللي لما توقع يرشدك لما تغلط ينصحك مش صديقك اللي مثلا انا اقنع بالفرح. الفرح الكل بيش بشارك بالفرح الكل كذا بيكون موجود معك لكن انا بهمني صديق لما اكون انا في ضيق
0: صح صح
2: مش بدي ساعد ماديا لا انه يوصيني يحاول يشيلني من الموقف اللي انا فيه. انا هذا الصديق اللي بعتبره الصح اللي كان معاي في وقت الضيق. يعني انا ما بختار اي صديق يعني رب خلك لم تلده امك في المقوله صحيحه. في فعلا احنا اصدقائنا انا يعني مره ثانيه بقول يعني اخواني وحبايبي اصدقائي في الجروب من اذاعه حياه والله العظيم انه يعني انا بعتبرهم اهل اخوه الى صديق حقيقيين.
0: الله يديمكم بعد.
2: اي واحد في نفسي عنده اي موقف الكل حنكون موقفين معه.
0: الله يديمكم
2: الكل بعد. عنده شفناه في عنده اي طريقه مثلا او بده يعمل اي شيء بستشيرنا بنوجهه الصح.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يديمكم بعد.
2: هذا صديق الصح هذا صديق الصح. لذلك بس ما حكيت يعني ابني صدق. او حفيدي بقول له اختار الصديق هذا اللي بيدلك على الله. اللي بيدلك على الله
0: صح
2: بس هذه واللي بدلك على الله خلاص افهم وراها شو ما كانت وراها لا تخاف
0: صح 100%. الله يسعدك ويبارك فيك يا عمر ويديم الناس الحلوه حواليك اللطيفه واللي بتخاف الله. شكرا لك يا عمر. بس خليني اختم بهاي الكومنتات سريعا قبل ما انتقل لموجز الاخبار. ام احمد بتقول عندي صديقه ببعث لها احلى التحيات ام فراس رصرص. صداقتنا واخوتنا لها 45 سنه وهي اختي التي لم تنجبها امي ومستشارتي وهي رفيقه دربي. يسعد صباحك يا قلبي وربنا ما يحرمني منك. يسعدنا هالصباح. حيان بتقول صديق بوقف معك بشده بيحفظ سرك بتحس معه بالامان والراحه معه. حنين العاصي بتحكي لنا الصديق الحقيقي هو اللي بوجهك صح واللي بينصحك بطريقة صحيحة مش قدام الناس وما بفضحك قدام الناس اللي بخاف عليك كأنك أخوه أو كأنك أختها. وأخيرا شريفة بتحكي لنا صديق الوفي نعرفه من المواقف فإذا كان بحبك بدون مصلحة ودائما بيسأل عنك وبينصحك هذا الصديق الصح. أتفق معاكم جميعا وشكرا على مشاركاتكم. رح ننتقل لموجز الأخبار مع زميلة صفية أبو طعيم وبعدها للمطبخ الجزائري مع الشيف ليندا. شو مخبيت لنا؟ خليكم معنا.
3: الحادية عشرة ظهراً بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفد يترأس اجتماعات أممية بشأن أطفال فلسطين والقانون الدولي الإنساني. وزارة المياه والري تضبط خلال حملة أمنية في جنوب عمان اعتداءات في نعور وأم العمد. كوادر الجمارك الأردنية تضبط معملا غير مرخص لتصنيع مستحضرات دوائية داخل منزل في عمان. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتلع أكثر من 400 شجرة زيتون في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. والولايات المتحدة الأمريكية تعيد إلى سوريا 36 قطعة أثرية مسروقة بقيمة 5 ملايين دولار. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
10: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
11: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: تسابيح عمان شارع الملكة رانيا 065-515-83-82 الزرقاء الجديدة 05-385-60-30
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

صابان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: دريم هوم.
3: مطاعم الخيمة اليمنية. كلية حطين. باور بانك جيليكو.
0: شركة أراماس.

0: يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة فم في برنامج بيت حواء. وزي ما أنتم متعودين علينا كل خميس في عنا مطبخ، واليوم في عمان عنا المطبخ الجزائري. شو قصة هالمطبخ الجزائري وشو مكوناته الطيبة؟ يعني بنتشرف إنه نرحب بالشيف ليندا. أهلا وسهلا فيك يا شيف، كيف أمورك؟
1: الله يسعدك.
0: يا هلا ورحب بالجزائر، كل أهل الجزائر يلي عنا.
1: حبيبتي الله يسعدك يا رب.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. أدي لك بعمان أو بالأردن بشكل عام؟
1: 11 سنة تقريبا.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: 2015.
0: أو والله والله فترة منيحة. 11 سنة ما شاء الله. هيك حسيتي عمان قريبة إلى القلب لفتيها ولا بتحني للجزائر؟
1: أنا أكيد الواحد يحن لبلده، بس الأردن حلوة بناسها وبطبيعتها وهيك، نحبها كمان الأردن.
0: وإحنا نحبك والله.
1: يعني بلاد ولادي.
0: ماشاء الله بلاد ولادك طبعا. أيوه. ولادك أردنية تبارك. أيوه. الرحمن الله يخلي لك ياهم
1: يا رب،
0: وتشوفيهم أحسن الناس
1: يا رب. الله يسعدك يا رب.
0: شو خطر لك مطبخ جزائري في عمان بالأردن؟
1: والله
0: يعني فكرة غريبة بصراحة.
1: والله هي الفكرة بدأت، أنا أصلا نحب الطبخ ونحب المطبخ وكل إشي، فوالله الفكرة بدأت من بنات جزائريات كانوا يتوحموا. فكل مرة واحدة يعني عشان الصديقات وهيك تحكي لي مثلا أنا مشتهية الطبق الفلاني بدي ناكله نقدم له، فاللي كنت نقدم لهم اقترحوا علي ليش ما تعملينا هيك مشروع صغير وهيك
0: مطبخ جزائري.
1: مطبخ
0: واحد هيك يحس حاله ببلده. يعني والله صح انكم بين أهلكم وأحبابكم بيناتنا وإحنا بنحبكم، بس فعلا كل ما واحد ما يحن لرغيف أمه كانت تعمل له إياها. أيوه. حلو بتعملوا. أيوه إياه ما شاء الله. طبعا نانيتا بتقول لك منورة حبيبتي ليندا، بترحب فيك.
1: الله يسعدك يا رب حبيبتي.
0: الله يخليك ويبارك فيك. يعني ليندا، واليوم وإحنا عم نحكي عن الأطباق الجزائرية ومطبخ الجزائري، لا أخفيكي مثلي مثل الناس اللي بتسهر بالليل على ريلز الأكل. وبتطلع لي الحلويات الجزائرية خصوصا بالأعياد. يعني يا جمالها، ما بتحس إنها مصنوعة بالبيت؟ فلما شفت لا والله مصنوعة بالبيت هيها تبارك الرحمن. رح نفرجيكوا أكيد يعني الأطباق الموجودة عندنا، يعني اسم الله الإتقان تبارك الله. فكل هذا الشغلات تعلمتيها أيام ما كنتي بيت أهلك ولا بعدين لما تغربتي حنيتي؟
1: لا والله هي يعني أي فتاة جزائرية في البيت هيك تتعود، عشان كل عيد نعمله حلو زي ما هو مثلا كل عيد معمول. مثلا تساعدي أمك، تساعدي خالتك، تساعدي تيتا. فنفس الإشي عندنا.
0: والله ما أخذ لهجتنا مزبوطة يا جماعة الخير. لك تيتا، أنت جزائر تحكوا تيتا نفس الشيء؟
1: لا إحنا أنا أمها لأمي نحكي لها ماني الله يرحمها،
0: رحمة الله عليها،
1: وأمها البابا نحكي لها ميمة الله يرحمها كمان،
0: رحمة الله عليهم.
1: حبيبتي
0: على فكرة سأل. بحس في بعض العائلات عنا أم الأم نحكي لها تيتا وأم الأب نحكي لها جدة، بعرفش ليش. إحنا في عنا نفس الشيء، جدة.
1: إحنا كمان عندنا نانا حكين فلي حكوا نانا.
0: نانا.
1: إنه جد يحكوا نانا.
0: هو بصراحة أحكي لك شغلة، أنا قد ما عندي فضول هلأ أحكي معاكي معلومات، مش هنحكي بس عن المطبخ، بدي أحكي عن الجزائر ولهجاتكم. تغلبتي بالتواصل عنا هون لما دخلتي على الأردن؟ يعني أكيد اللهجة عنا مختلفة عن الجزائر.
1: شوفي أنا أكثر واحدة تغلبت في اللهجة، يعني لحد الآن هيك يمكن مع أولادي عشان هم مدرسة هيك بديت نتعود شوي. بس يعني الكل يحكي لي إمتى حتتعلمي أردني؟
0: بس
1: نحكي يعني أنا كتابة، شوفني كتابة شاطرة.
0: يعني أنا شفت شفت الكتابة ما شاء الله. لا عادي أردنية. أيوه. تمام.
1: بس إذا حكيت يعني نحكي شوي وبعدها
0: خلص بتبين الجزائر الأصول الجزائرية بتظهر وتبان. بس أولادك بيحكوا بلهجتك ولا لهجة أبوهم وأهلهم؟
1: والله لما كانوا صغار كانوا لهجتي. حتى يعني المسنة بتحكي لي ابنك يحكي فرنسي وجزائري كتير، يعني خليه يحكي عشان يفهموا عليه الطلاب. فصرت نحكي أردني
0: ما شاء الله،
1: وهو هلا صار يترجم.
0: ما شاء الله،
1: لما حدا يحكي اردني ترجمها للجزائري او جزائري ترجمها اردني.
0: طب ممتاز. اي صف؟
1: محمد امير سنه الرابعه.
0: صف الرابع. ما شاء الله تبارك
1: صف الثالث.
0: تبارك الرحمن. هم كيفين على الاكلات الطيبه معناته؟
1: اكيد.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب والله عندي فضول، يعني سامحيني اذا سؤال شخصي لا تجاوبي.
1: اكيد لا لا.
0: تواصلك مع زوجك فرنسي برضه نفس الشيء وجزائري؟
1: والله من الاول كان يعني هيك عربي فصحى، على انه زي ما يحكون تبعوا باب الحاره، يعني شوي سوري شوي لبناني شوي هيك. مع الوقت تعود خلص، صار هو يعرف جزائري.
0: خيلت ام عصام وابو عصام يا جماعه.
1: من هيك اول مره

0: يجي يحكي لي شو بتحكي انت نرجع نحكي خصوصا اذا عصبت
1: اذا عصبت خلاص ما في شيء بده
0: مره ويرجع يحكي لي ليندا انت شو حكيتي هذيك الكلمه كله رح ترجم
1: رح ترجمه عشان تعرف. طب سؤال ام احمد بتسالك، هذا الزي اللي انت لبسيته هو زي جزائري لبس جزائري؟
0: هو قفطان جزائري مسجل في اليونسكو.
1: نعم. ما شاء الله. أيوه. تبارك.
0: واكسسوار هذا خيط الروح.
1: خيط الروح.
0: أيوه
1: اسمه
0: خيط الروح.
1: له سبب لمسمى؟
0: والله في اسباب كثيره، يعني تاريخ وكله هيك، يعني من جد الجدة الجدة فمتوارث هذا الإشي،
1: خيط الروح. وهذا أيوة قفطان الجزائري. قفطان. مع انه بتعرفي بالمفهوم العام انه احنا القفطان مغربي. بنحكي القفطان المغربي.
0: في كتير.
1: فهلا في قفطان جزائري، بايش بيميزه عن القفطان المغربي؟
0: شفتي مثلا شفتي الثوب ثوب تطريز، في تطريز اردني وتطريز فلسطيني.
1: صحيح. صحيح.
0: ما هو هيك نفس الإشي،
1: قفطان جزائري.
0: وكلنا يعني كنا نبقاو
1: كلنا من المغرب العربي،
0: هم عندهم قفطانهم احنا عندنا قفطان.
1: ما شاء الله. أيوه. تبارك الله. والله حبيب. انكم ما شاء الله روحكم الجميله وحضوركم الجميل، وشرفتينا والله اليوم في بيت حواء.
0: جاكي
1: سؤال بتقول لك ام احمد، كيف تعرف عليك زوجك؟ يعني كيف التقيتوا مع بعض؟ جزائري وجزائري واردني.
0: والله شغل، هو شغل. كان يشتغل في الجزائر وتواصلنا هيك.
1: سبحان الله، يعني نصيب بالآخر.
0: نصيب. أيوه.
1: الحمد نصيب لله. سبحان الله. ستي اليوم نبدأ بأطباقكم. إيش هو الطبق الرئيسي في الجزائر يلي زي نحن كيف كل جمعة في عنا منسف؟ شو الطبق الرئيسي للجزائر؟
0: شوفي الجزائر كبيرة وعريضة. يعني تخيلي انت هي محافظات. يعني كتير مثلا في منطقتي يعملوا رشطة، كاين منطقة ثانية يعملوا كسكسي، منطقة ثانية يعملوا أكلة اسمها شخشوخة تشبه الخبز الشراك مع صوص وهيك. بس أكثر إشي كسكسي كسكسي ورشطة.
1: والرشطة؟
0: أيوة والرشطة.
1: الكسكسي اللي هو نفس اللي بيشبه المفتول بيكون.
0: نفسه أيوة، بس هو يكون رقيق عليه.
1: وإيش الخضار اللي بتضيفيها عليه عادة؟
0: بطاطا، كوسة، جزر، وكمان يعني إذا في عرس تكون كوسة بس مع حمص ولحم، وإذا في البيت يحطوا الخضار اللي بدهم إياه.
1: التقديم، طريقة التقديم كيف بتكون؟
0: هي تكون في الصدر تبع خشب ويتحط الكسكسي وتحط فيه الخضرة ومع اللحم، لحم أو جاج.
1: الخضار مسلوقة ولا بتكون مقلية؟
0: لا تكون مع اليخنة.
1: مع اليخنة.
0: يخنة صوص حمرة.
1: والأكلة الثانية؟
0: الأكلة الثانية رشتها، نفس الإشي. رشتها هي تتعمل بالإيد زي المعكرونة هيك طويلة. ونفس التقديم، بس الرشتة تجيب اللفت وقرفة وجاج.
1: والله كلها بروتينز، البروتينات والله. الأكل ما شاء الله.
0: خضر.
1: لا ما شاء الله. إذن هذا هو أطباق اللي ممكن نحكي مشهورة اليوم بالجزائر.
0: في كتير، في المتوم اللي أنا عملتوكم اليوم.
1: إيش المتوم؟
0: المتوم يعني اللحم، والحم هو يجي عبارة عن يعني قطع لحم كبيرة،
1: لحمة مع لحم.
0: أيوة. وزي الكفتة تبعكم بس احنا نعملها دائرية مع حمص.
1: مع حمص.
0: تتاكل تغميس أو تحبيها على الرز.
1: وبتنحط بالفرن ولا كيف تنطبخ؟
0: لا هي على الطاجن. على الطاجن وعلى نار هادية.
1: على نار
0: يعني
1: هادية،
0: يعني يتقلى اللحم منيح. وبعدها لما يتقلى يعني يستوي شوية، يستوي منيح، يستوي لازم يستوي كله، تحطي الكرة تبع اللحم الباقي.
1: ما بتستخدموا اللبن ابدا باكلكم؟
0: لا والله يعني اللبن كان انا بالنسبه لي اما لما اجيتهم شفت استغربت، قلت كيف اللبن فوق النار؟
1: اللبن فوق.
0: يعني اللبن ما اعرف ان نشربوه كيف، بس صرت من عشاق المنسف. انا من اول مره حبيته صراحه، يعني اول ما ضيفونا دار حماي ضيفونا منسف وحبيته.
1: استغربت فكرة اللبن يكون عم يغلي.
0: يعني انا استغربت بابا ماما لما اجوا حكوا كيف لبن لبن عنا.
1: شوفوا مش بس منسف، الشاكرية، المخشي.
0: أيوة المخشي،
1: كل الأكلات الموجودة باللبن.
0: الحمد لله والله هيني، يعني حتى الأكل الأردني يعني نطبخ كل إشي
1: ما شاء الله. يعني أنت اليوم مطبخك ليندا مش بس أطعمة جزائرية،
0: لا في أردني،
1: في أردني كمان.
0: في أردني.
1: في أردني. إيش أكتر طبق عم ينطلب منك بهذا المطبخ اللي عم تعمليه؟
0: يعني الأردني أو الجزائري أكل؟
1: لا الأكتر طبق، أكثر طلب.
0: والله اللي حكيت لك عليهم يعني في رشتة، في الكسكسي، في شخشوخة، في أطباق ثانية مثلا كبدة مشرملة، كبدة تبع الخروف.
1: ما شاء الله. جميل. طب شو رأيك نبلش بالأطباق اللي موجودة عنا لحين وصول الطبق الأساسي؟
0: تمام.
1: الطبق الأساسي والرئيسي هي على الطريق. رح يوصلنا إن شاء الله ورح نشرح عنه فور وصوله، لكن إلى حين وصوله بدنا نقرأ، مش نقرأ عفوا، نشوف الأطباق الجميلة فلازم أشارككم فيها. نبدأ بهذا الطبق، تبارك الله، هي الطبق موجود على الهواء، احكي لنا عنه هذا الحلو.
0: هذا مقرط اللوز.
1: مقرط اللوز اللي لونه أبيض.
0: أيوة، اللي تصنف أول عالميا، وهذا تشارك المسكر، هذا العريش، وهذا المخبز.
1: جميل جدا، اشرحي لنا واحدة واحدة عن مقروط اللوز. نبدأ، هي مقروط اللوز إذا بدي أبينه على الكاميرا. هذا صح، هذا مقروط اللوز اللي شكله زي الاسطواني، هو موجودين حاليا على الشاشة عم بيعرضوها الصور. مقروط اللوز اللي هو هذا اللي بإيدي، إذا عبد الله ممكن الكاميرا تيجي عنا هون نشوفها، هذا مقروط اللوز. إيش مكونات المقروط؟
0: مقروط اللوز وزبدة وليمون، يعني عصير ليمون ومزهر وبشور الليمون.
1: شو بيفرق عن المقرط اللي بنعملها مع التمر؟
0: لا مش نفس الشيء،
1: مش نفس الشيء بس تشابه إلى حد ما.
0: المقروط تبع التمر، هذا مقروط الكوش، يعني هو مقروط
1: مختلف. المقروط هون مختلف.
0: أيوه.
1: ده أي واحد اللي
0: أيوه
1: زي الوردة.
0: هذا
1: أوكي. أيوه. أوكي. أوكي أوكي، هذا بيشبه المقروط اللي عنا.
0: هذا إحنا نحكوله مقروط الكوش، يعني مقروط الفرن. لأنه في مقروط اللي في كتير أنواع.
1: طب عودة لمقروط اللوز، شو طريقة صنعه؟
0: هو حكيت لك لوز وليمون وبيض ومبشور ليمون، بس يتلموا مع بعضهم، يعني في طريقة لهم يتعملوا عشان السكر يذوب مع اللوز، ما يبقاش هيك يقرش جوا الفم، ويرتاح، لازم يرتاح ليلة كاملة أو ليلتين، يعني كل ما ارتاح يكون أحسن.
1: نعم.
0: وبعدها نبدأ يعني نعملوه،
1: تشكلي،
0: نشكله ونقطعه زي المقروطة، وبعدها نلمه في سكر.
1: نعم نعم. وهذا هدول الأطباق تعملوهم عادة بشكل عام ولا بالعيد أو مناسبات معينة؟
0: مناسبات،
1: مش بس
0: عرس أو مثلا كتب كتاب، حفلة هيك.
1: وبصراحة من شكله منظرهم فعلا. أيوه. تطبق بهيك مناسبات. طب هذا الشكل الثاني زي حدوة الحصان.
0: أيوه.
1: والله هيك شكله، عشان أوصف للناس يعرفي ميزة. أي واحد فيهم إيش هذا اسمه؟
0: إحنا نقوله هلال، زي الهلال.
1: زي الهلال. أيوه. يعني خيالي. أيوه. واسع أنا.
0: هذا تشارك المسكر. تشاريك مسكر.
1: تشاريك المسكر إيش هذا؟
0: هي تكون عجينة مبسة مطحين وسمنة وماء الزهر وحشوتها جواها لوز.
1: يا عيني يا عيني، والله بتقول لي أم أحمد ذوقي وأحكمي، والله لو تشم الريحة يا أم أحمد رح أدوق بإذن الله، بس بدها قهوة، ما بزبط لحالها هيك، لازم صح، لازم مع الشاي بتاكل ولا مع قهوة؟
0: هذه مع الشاي وهذا مع القهوة.
1: وهذا
0: في العرس يقدمون.
1: ما شاء الله. وهذا
0: هذا مخبز اللوز.
1: مخبز اللوز.
0: أيوه.
1: أوكي، إيش مكوناته؟
0: هو كمان يعني ليمون ولوز، في منهم من حط جوز ولوز هيك يخلط مع بعض. كمان يرتاح، وفي طريقة بسيطة، يعني تكنيك بسيط بينه وبين مقروط اللوز.
1: بس في عليه ملبس إشي من برا.
0: هذه إحنا نحكولها الطلية.
1: إيش هي؟
0: هي تجي سكر ناعم وحليب وماء زهر وليمون.
1: الطلية، وأنت أيوة. بتلونيها زي ما بدك. ستعمل؟
0: لا أنا مش ملونتها، أنا هذا بس هيك.
1: ما شاء الله اللون. فأنت بتلبس إيه؟ بتغطيها غط ولا بتعمليها هيك؟
0: لا مش نغطيها غط، نحطها على الشباك زي تبع الفرن مثلا. نحطهم فوقها، بعدها لما نعمل هاي الخلطة اللي هي الطلية نطليهم هيك
1: بالوحدة. ما شاء الله.
0: وبتنزل بس تجف شوية، وبعدها نحطوا لها اللي
1: هذا الورد ما بتاكل صح؟
0: هذه عجينة السكر.
1: هذا عجينة السكر.
0: أوكي.
1: وحتى هذا الورد أنت صنعتيه؟
0: في البيت.
1: ما شاء الله، والله فكرت.
0: اللي هيك حكيت لك المرة الماضية يعني ياخذ وقت.
1: ما شاء الله، لأنه أنا فكرت صدقا هذا الورد فكرت اصطناعي. ما توقعت إنه شيء.
0: عجينة السكر، هذه كلها عجينة السكر.
1: ما شاء الله. وهذا الإشي؟
0: في صديقتي كمان تساعدني، إكرام.
1: ما شاء الله.
0: يعني شريكتي.
1: الله يخليكم لبعض يا رب، ويديم عليكم الصحبة اللطيفة والحلوة.
0: يا رب.
1: هذا إيش نوعه؟
0: هذا عريش.
1: هذا عريش. ايش
0: عريش؟
1: عريش.
0: ايوه
1: عريش، هذا اللي عريش يا جماعه. شوف الجمال العريش. احكي لي شو مكوناته.
0: نفس الشيء، العجينه تكون بس بالسمنه، يعني تبسس منيح، وجواها كمان لوز،
1: يعني
0: كاين اللي يحط مع اللوز قرفه، كاين اللي يحط ليمون، كل واحد كيف.
1: والله انه كل نوع
0: بس كلهم يعني كلهم اللوز.
1: لسه بدي احكي انه المكون الاساسي اللوز.
0: اللوز.
1: طيب بدنا نحكي عن الخبز.
0: ايوه
1: برضه بتحكوا له خبز اكيد ولا
0: هذا كله مطلوع؟
1: مطلوع. أيوة. مش خبز هذا
0: مطلوع بعد. لا خبز مطلوع او خبز خمير او خبز طاجن.
1: ايش بيكون مكوناته؟ لانه مش خبز مش عويص.
0: السميد السميد وطحين وخميرة وملح
1: بس
0: كمان يتخمر وهيك وبعدها يتقرص ويتخبز.
1: وايش بنحشى عادة؟
0: زي ما بدك.
1: يعني هذا للتغميس بتعملوه؟
0: هذا للتغميس اذا بدك اشي كتير زاكي. فلفل.
1: ايوه
0: بتحطي عليه مشاوي.
1: الله هو المشاوي ده شو ما تحطيها صراحة بتذكر إشي
0: أو بطاطا بس هذا الخبز كتير كتير كتير يزبط معه
1: والله يا جماعة.
0: أو بطاطا وجبنة وهيك تحشيها جوا بجنن.
1: أنا مسكت السلة سخنة من النار
0: فأنا أنا عملته جديد وأنا جاي
1: ما شاء الله يسلم هالديات.
0: الله يسلم.
1: الريحة فيه زي سم زي زبدة فيها إشي؟
0: لا خبز
1: الريحة رائعة
0: ريحة حلوة عشان الطاجن.
1: يا سلام يا سلام يسلم هالديات. رح نكمل بموضوعنا بالمطبخ الجزائري بس بعد الفاصل. شو رأيك؟ إن شاء الله فاصل وراجعين خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
4: شركة أراماس للسيارة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: رأيكم ما يقول المكالمة تنسى موضوع المخالفة حول عاجلكم حول عاجلكم
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06 56 306 30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاماً من الثقة والريادة والتميز.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647 92 555.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك جيليكو،
1: شركة أرامان.

0: يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا مستمعي ذات حياة FM في برنامج بيت حواء ومكملين معكم في المطبخ الجزائري مع الرائعة ليندا السطيب. أهلا وسهلا فيك ليندا.
1: أهلا فيك. أهلا
0: بيك. الله يسعدك. وصل الطبق الرئيسي يا جماعة الخير. وصل الطبق وصل الروائح. يعني العين بتاكل قبل التم دائما بحكيها, بس المر الأنف يا جماعة, الأنف أشبع بالروائح اللذيذة ما شاء الله تبارك الرحمن. اشرحي لنا عن هذا الطبق ليندا.
1: هذا الطبق هو جزائري تقليدي بس يعني بالتحديد منطقة العاصمة. يحكوا لهم متوم.
0: متوم.
1: متوم بالنسبة للحم واللحم, عشان فيه لحم ولحم, يعني توأم. لحم اللي هو الكفتة واللحم يجي قطع.
0: أيوة.
1: ومتكون من الحمص, وبعدها لما زي ما حكيت لك يتقلى يعني اللحم يستوى منيح نحط كرات اللحم. على فكرة أنا هيك من حطت الأولى نقطة مي.
0: ابدا, هاي من ميه اللحم طبعا. هلا المشاهدين شوي رح ينعرض ان شاء الله صور لهذا الطبق. طيب انت حكيتي لحم ولحم اسمه متوم. انا اول ما حكيتي المتوم فكرت لانه فيه مكوم التومه.
1: الكل هيك يعني ناس بزاف ما يعني ناس بزاف ما يحكوا متوم, يحكوا مثوم. فكرين انه فيه ثوم يعني بالنسبه للثوم, بس هو متوم.
0: طيب في عندنا لحمه الكفته.
1: ايوه
0: تمام. وفي عندنا لحمه ثانيه اللي هي بعظم.
1: ايوه بعظم, لحمه الخروف.
0: فانت بتسلقي لحمه وبتقلي لحم ولا كيف طريقه صنعه يعني؟
1: لا لا لحاله, اللحم لحاله يتقلى في الطاجن على نار هاديه مع بصل.
0: حتى مع لحمه الخروف.
1: ايوه يتقلى القطعه لحالها حتى يستوي منيح منيح منيح, نحطهم عليه كره اللحم اللي كمان يكون فيها بصل جوا وثوم ومعدنوس اللي هو البقدونس.
0: البقدونس ايش حكيت عن البقدونس؟
1: معدنوس.
0: معدنوس.
1: هاي هذه اول كلمه حماتي جربت تحفظها من عندي.
0: معدنوس.
1: تحكي له بعدونس.
0: بعدونس.
1: نوجه لها تحيه حبيبتي.
0: اكيد الله يسلم. انها اكيد بالاخر هي دخلتك المطبخ الاردني فيسلم ايديها وعيناها.
1: اكيد. لا اكيد والله علمتني وتعلمت منها كل شيء.
0: يسعدها. بتحب اكلاتك؟
1: والله يحبهم الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب بالنسبة لهذا الطبق حكيتي أنا ما بحط ولا نقطة مي.
1: لا والله
0: أنت حاطة زيت.
1: زيت شوية لأنه الحم بلدي مثلا.
0: تمام. والبهار بس ملح وفلفل ولا شو؟
1: بهار هي بهارات جزائرية اسمها راس الحانوت. راس الحانوت بهارات جزائرية.
0: إيش المكون الأساسي فيها؟
1: هو في منهم يحطوا له بس فلفل أسود. بس هون في شوية كزبرة وفلفل أسود.
0: طيب بتجيبيها من الأردن من هون ولا بتوصيها من الجزائر؟
1: من الجزائر.
0: بتجيبيها راس الحانوت. يعني اللي بده راس الحانوت يا جماعة
1: راس الحانوت لفاح لفاح ما تحكي الريحة زاكية. هذا اللفاح يعني من منطقتي, ماما تبعت لي دايما اسمه لفاح. انت شو حكيتي؟
0: انه الريحة كتير زاكية صح؟
1: ايوه ما هي ريحة لفاح.
0: لفاح انت ضفتيه مع راس الحانوت.
1: ايوه شوية هيك رشة خفيفة.
0: يعني طبعا هي استخدمت أسماء ومصطلحات البهار بالجزائر عشان ما حد يعرف يعملها بالأردن.
1: لا لا شفتي مثلا عندكم بهارات مشكلة
0: صح,
1: احنا نحكو راس الحانوت لأنه هذه البهارات تتحط أول ما تدخلي الحانوت تلقي هذه البهارات.
0: أوكي راس الحانوت.
1: ومختلف يعني في بهارات الليخانة الحمراء, في بهارات المرقة البيضاء.
0: ما شاء الله
1: كل شيء.
0: طيب كيف تتاكل هاي الأكلة؟ بنحط معها رز ولا تغميس؟
1: يعني إذا بدك رز تزبط ساقيها برز, وفي منهم كمان يعملها بصلصة تجي كتير زاكية, أو بالخبز تقسم الخبز.
0: الخبز اللذيذ هذا
1: وتسمي بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. حنسمي بسم الله بس بعد الآن.
1: وفي كمان الحميس يعني جنبونا عشان الوقت, في الحميس اللي هو الفلفل وفلفل فليفلة حلوة وطماطم اللي هي طوماطيش اللي هي
0: البندور.
1: أيوة بالضبط.
0: فهذا الحميص بنحط
1: هذا ينشوى, هذا كمان ينشوى وبعدها ندقوه ونحطوه في طاجين مثلا زي هيك صغير او صحن عليه زيت زيتون.
0: يا سلام.
1: وثوم وكزبره كمان ريحته.
0: يا سلام. والله احكي لك شغله, بدي اقرا الكومنت تبع شريفه بتقول بدنا لمه جماعيه والحد يجيب طبق مشهور اللي بده اياه والاكل الجزائري يكون كمان موجود. انا بتفق معك يا شريفه 100% باذن الله تعالى. طب بعد ما نتملتح وناكل الاكل الطبق الرئيسي.
1: أيه؟
0: اللي هو سامحيني بس نسيت اسمه.
1: متوم.
0: اللي متوم.
1: أيه؟
0: لما بعد المتوم بدنا نتحلى
1: شاي وبقلاوة شاي وزريات شاي ومقروط.
0: فنبدأ بالحلويات يا جماعة الخير. فيها قطر.
1: أيوة
0: يعني أنا حسب معرفتي فيها قطر.
1: أيوة فيه.
0: رح نعرضها أكيد الصور كاملة على الشاشة. احكي لنا عنهم نوع نوع. في إشي زي الوردة, إشي شكله معيني.
1: أيوة.
0: وإشي شكله عن جد زي البقلاوة. إيش هدول الأنواع؟
1: هذاك اللي في النص بقلاوة جوز ولوز.
0: اللي بالنص الطبق أيوه. اللي بالنص أه. طبعا هلا الحين عرضوا على الشاشة أكيد الصور كاملة، بس أنا رح أرفعهم مبدئيا. هذا بقلاوة جوز ولوز، تمام. كيف أنت عملتيها كله بإيدك؟ إيش العجينة أنت بتجيبيها جاهزة ولا أنت بتعجنيها بالبيت؟
1: لا نعجنة في البيت، كله في البيت آه. كله مطحين وسمنة.
0: إيش العجينة اللي عملتيها؟
1: مطحين وسمنة.
0: طحين وسمنة آه. هي بتكون عجين عويص.
1: أيوة وماء زهر، وكمان بدها راحة يعني عشان تقدر تشتغل عليها وتلفيها وهيك.
0: طيب وبتحشي بالطبقات الجوز
1: أيوة
0: واللوز؟
1: أيوة تعملي يعني الطبق، نعمل 5 طبقات تحت يعني لازم تكونوا مرقة توريق، وبعدها الجوز واللوز، وكمان نرجع نحط 6 طبقات فوق أو 5
0: ما شاء الله ما شاء الله. وهي هاي عادة بتاكلوها مع شاي؟
1: مع شاي.
0: مع شاي. طيب نبدأ بالمقرطة.
1: مقروط الكوشة.
0: آه لا أرجع أحكيها عشان.
1: مقروط الكوشة. الكوشة اللي هو الفرن.
0: مقروط الكوشة. أيوة. هذا إيش
1: خبز؟
0: شو مميز؟
1: هذا سميد متوسط وماء زهر وسمنة كمان ويتبسس. واليوم الثاني ترجعي يعني تعمليه، وجواه تمر و. شو اسمه هو جلجلان سيت شو اسمه دايما ننسى الاسم.
0: تمر وإيش؟
1: تمر جلجلان سيت شو اسمه
0: لما نذكر مش احنا عارف شو الاسم. تمر أنا فهمت تمر بس فهمت جلجلان فهمت تمر. الله يسعدك ويبارك فيكي.
1: هسه لازم واحدة تجاوبنا إذا في جزائر
0: نانيتا أنقذينا يا نانيتا. نداء إلى نانيتا. تمر وشو؟ طيب واللي شكله زي الوردة
1: هذه اسمها تزيريات.
0: تزيريات ايش هاي؟
1: زريات يعني على الجزائريات. هذه كمان لوز وسمنه وليمون طبعا وزبده.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وعجينه ما شاء الله. كمان يعني عجينتها تبسس وتتعمل في قوالب بس كله يعني كله بده راحه وبده هيك يعني شغل.
0: ولا عجينه مرتاحه اكثر
1: يعني لو يعني لو خربتي في يعني شيء راح مش راح تزبط معك. ممكن تجيك يابسه ممكن تتفتح معك
0: بس انت حاطه شيء ابيض تحت هالجزائريات.
1: اه هي العجينه اللي حكيت لك عليها تتحط في قوالب وبعدها تتحط الكره تبع اللوز ونشكلها بايدي.
0: يعني سلم هالايدين وهالعينين وهالسفره الجميله. بس سؤال اخير شو اسمه؟ سمسم.
1: سمسم
0: نانيتا بتقولنا ال ارجع اسمها
1: جلجلان
0: اللي هي سمسم وتمر محشي. أيوه. سمسم وتمر. سلم ايديك يا نانيتا شكرا لك. بس سؤال اخير كيف ممكن نتواصل معاكي اذا بدنا نطلب منك؟ في حدا بحكي طالب كيف ممكن يتواصل معاكي؟
1: صفحتي اسمها الدار الكبيره داركم.
0: الدار الكبيره
1: دار
0: داركم.
1: الكبيره دار الكبيره بيج هوم.
0: بيج هوم.
1: والرقم 07 88 76 54 38.
0: إن شاء الله الدار الكبيرة داركم بيج هوم، فتقدروا تشوفوا صفحتها وتطلبوا منها تتذوقوا الأكل الجزائري. سلم إيديك شكرا ليندا الطيب. شكرا
1: الله
0: جزيلا. الله شرفتينا بين أهلك وإحبابك بالأردن.
1: والله أنا اللي مشرفة بدعوتكم وربي يحفظك إن شاء الله.
0: يا هلا بيكي.
1: أهلا وسهلا في الدار الكبيرة داركم.
0: يلا يسعدك. يا هلا ورحب الله. هاي الروح الحلوة بيت حواء يا جماعة الخير. شكرا إليك ليندا. يا هلا بيكي. أما أنتم مستمعينا الكرام لهم يكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، لكن وصلنا للنهاية فبدنا نودعكم. نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، والإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبدالله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. إحنا رايحين نتذوق الأطعمة بأمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،
4: مطاعم الخيمة اليمنية، كلية حطين، باور بانك، جيليكو،
5: شركة أراماس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، والعاوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتحوا ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ آها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا، من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة، عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها، دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، الله عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم، وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يترأس اجتماعات أممية بشأن أطفال فلسطين والقانون الدولي الإنساني. مكافحة المخدرات تقبض على 14 تاجر مخدرات بينهم 2 مصنفان بالخطرين، وتصادر 75 ألف حبة مخدرة في 8 قضايا. وزارة المياه والري تضبط خلال حملة أمنية في جنوب عمان اعتداءات في ناعور وأم العمد. كوادر الجمارك الأردنية تضبط معملا غير مرخص لتصنيع مستحضرات دوائية داخل منزل في عمان. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027. مستعمرون يقتحمون بقيادة المتطرف يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يحذر من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الإنسان له نفس بالغة الدقة، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنا لا أصدق أن يفهم واحد من هذه الآية أن الله خلق فيها الفجور أو خلق فيها التقوى، ولكن معنى الآية الدقيق أن الله جل جلاله فطر الإنسان فطرة عالية، بحيث لو فجرت تعرف أنها فجرت، وهذه الآية أصل في الفطرة. فالإنسان لأنه فطر فطرة عالية، حينما يخطئ تعذبه نفسه، حينما يخطئ يشعر بعقدة الذنب، حينما يخطئ يخجل من ربه، حينما يخطئ ينكمش، حينما يخطئ يصاب بعقدة النقص، حينما يخطئ يختل توازنه. ماذا نفعل بشاب كان شاردا عن الله فتاب إلى الله توبة، لا أقول نصوحة، ولكن بعد أن تاب إلى الله توبة زلت قدمه ثانية؟ وقلت في الحلقة السابقة ضعفت نفسه وضعفت ثقته بنفسه ورأى نفسه كاذبا. ما الذي يمكن أن يرمم هذا الضعف؟ ما الذي يمكن أن يقوي هذا الوهن؟ ما الذي يمكن أن يزيل ذاك الحجاب؟ ما الذي يمكن أن يرفع هذا الإنسان؟ في المرة الأولى قال: يا ربي تبت لك، فتاب الله عليه. هذه المرة بعد أن تاب الله عليه وقع في الذنب ثانية، ماذا يفعل؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ليبين لك إذا أسأت فأحسن، ويأتي القرآن الكريم فيقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني كأن هذا قانون في النفس، لو أسأت إلى صديق لا سمح الله ولا قدر، ثم رأيت ابنه على وشك الغرق فألقيت بنفسك وأنقذته، هذا الإنقاذ ينسيك الإساءة، والأب ينسى إساءتك بعد إنقاذ ابنه. هذا قانون للنفس. فالإنسان حينما تضعف نفسه، حينما تضعف ثقته بنفسه، حينما يحجب عن الله لذنب أصابه، حينما تزل قدمه، حينما ييأس أن يقبل الله توبته، نقول له: أحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه وصفة نفسية للذي اختل توازنه. لكن المشكلة أن الذي اختل توازنه، هناك عدة أساليب لاستعادة هذا التوازن، أسلوبان شيطانيان وأسلوب رحماني. الأسلوب الرحماني أن تفعل عملا طيبا تستعيد به التوازن، لكن الأسلوب الشيطاني أن تعتقد عقيدة زائغة تغطي انحرافك لا سمح الله ولا قدر، أو أن تطعن بكل الناس كي تؤكد لهم أن الإنسان الطيب غير موجود. فهناك أسلوب الطعن بالآخرين، وهذا أسلوب شيطاني، أو أسلوب أن تعتقد عقيدة زائغة تغطي هذا الانحراف. لكن الأسلوب الرحماني أن تتبع السيئة الحسنة تمحوها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. أنا أعلق على هذا الحديث تعليقا لطيفا. قال بعضهم لي: هناك إسلام جغرافي. قلت: هذا شيء مصطلح لم أعرفه سابقا، ما معنى جغرافي؟ قال: في بلده مطيع لله، فإذا سافر إلى بلد غربي ولا رقابة عليه غرق في المعاصي والآثام، فهذا إسلامه إسلام اجتماعي، إسلام خوف من الفضيحة. فيقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أينما كنت عليك أن تتق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يبدو أن طبيعة النفس حينما أفعل عملا طيبا عقب عمل سيء، هذا العمل الطيب يغطي ذلك السيء، وهذا قانون نفسي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت الأخرى حتى يخرج إلى الأرض. والله أحيانا يرتكب الإنسان معصية تضيق نفسه ضيقا لو وزع على أهل بلد لكفاهم. وهذا ما يعنيه علماء النفس بالكآبة، إنها مرض العصر. الكآبة مخالفة الفطرة. لو أنك في مجتمع لا يقيم وزنا للدين ولا يقيم وزنا لمعصية رب العالمين، وارتكب الإنسان كل المعاصي والآثام، من يعاقبه؟ تعاقبه نفسه التي بين جنبيه، يشعر بالضيق، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله وصفهم الله عز وجل بأنه ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذن أنا حينما أرتكب معصية وليس في مجتمعي من يحاسبني عليها، نفسي تحاسبني. يعني أنا حينما أقود سيارة شاحنة ومعي 20 طن وزن، أصل إلى جسر عليه لوحة كتب عليها الحمول القصوى 10 طن. دقيق، أنا إذا كنت جاهلا ألتفت، هل هناك شرطي يخالفني؟ لا، لا تبحث في هذا الأمر، الجسر نفسه يعاقبك، سوف تنهار مركبتك في هذا الجسر. يعني أنت لا تنظر إلى العقوبة، أنت إذا كنت أمام توتر عالي ومكتوب ممنوع الاقتراب من التيار، من الغباء الشديد أن تتصور أنك إن مسسته ولم يكن هناك من يحاسبك نجوت من العقوبة. التيار نفسه يعاقب من مسه. فالإنسان حينما يرتكب الذنب يحجب عن الله، وحينما يحجب عن الله يشعر بضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. وهذه مشكلة المشكلات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو أن في الأرض كلها واحدا يعرض عن الله وهو سعيد لكانت هذه الآية باطلة. قانون يعني في تطبيق شمولي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فلذلك حسن العلاقة بالله أساس الدين. حسن العلاقة بالله سببها طاعته، فإن زلت القدم وكان قد وقع بهذا الذنب من قبل لا بد من ترميم، والترميم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا أسأت فأحسن. وهذا توجيه نبوي. وقد أراد أحد أصحاب رسول الله سفرا، قال يا رسول الله أوصني، قال له أعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال يا رسول الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا رسول الله زدني، قال استقم ولتحسن خلقك. يعني صلي صلاة نافلة، توضأ عقب الزلة وصلي ركعتين لله عز وجل. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له. إذا أنا حينما أخطئ أبادر إلى الصلاة، هذه واحدة. حينما أملك مالا أتصدق بهذا المال، والصدقة قربة إلى الله. إذا كنت شابا فقيرا أصوم، إذا أتوضأ وأصلي، أو أصوم أو أتصدق، أو أخدم في مسجد أنظف هذا المسجد تقربا إلى الله عز وجل، أو أمشي مع أخ في حاجتي. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني أبواب الخير لا تعد ولا تحصى، لمجرد أن يعلم الله من عبده المذنب رغبة أن يسترضيه. الله يسترضيه.

تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فباب مفتوح واسع جدا باب الحسنات، حينما يسيء الإنسان يتصدق، يعين ضعيفا، يرعى يتيما، يصوم إن كان فقيرا جدا، يصوم، يصلي، يقرأ القرآن، يخدم في مسجد، يقدم عملا طيبا لإنسان متعب. فأبواب الخير لا تعد ولا تحصى، ولكن الذي أتمنى أن يكون واضحا عند الإخوة المستمعين أن الله جل جلاله يسترضى، بينما قوي لا يسترضى ولا يقبل أن تتوب إليه ولا يقبل أن يعفو عنك. وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من إمام سوء: إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. استعاذ من جار سوء: إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا أذاعه. بينما ربنا جل جلاله ينمي الخير الصغير، لو أن الإنسان ينطوي على خير قليل ينميه الله عز وجل، يظهر الجميل ويستر القبيح. هذه صفات الله عز وجل. إذن الإنسان حينما يتوضأ ويصلي يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يتصدق يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يصوم يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يخدم في بيت من بيوت الله يكون قد كفر عن ذنبه، حينما يمشي في حاجة أخي المؤمن يكون قد كفر عن ذنبه، والله جل جلاله يسترضى. لكن هناك شيء لطيف جدا، هو أن الصلوات الخمس كما قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقولون في ذلك؟ أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. كأني أدخل في موضوع جديد الآن، أن الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن، ما لم ترتكب الكبيرة، وصلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة مكفرات لما بينهن، وكذلك صيام رمضان إلى رمضان مكفر لما بينه. هذه التوبة الآلية إن صح التعبير، شيء طبيعي جدا، وهذا من كرم الله عز وجل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 64 بعد 100.
1: باب قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. الحديث 1750 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. سورة المائدة. باب قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الحديث 1751 عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. باب قوله عز وجل: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الحديث 1752 عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. باب قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الحديث 1753 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. باب قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الحديث 1754 عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية. الحديث 1755 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. سورة الأنعام. باب قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الحديث 1756 عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. باب قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الحديث 1757. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا، إلى قوله: فبهداه مقتده. ثم قال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. باب قوله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحديث 1758. عن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. سورة الأعراف. باب قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. الحديث 1759. عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال. سورة الأنفال. باب قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الحديث 1760. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. سورة براءة. باب قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الحديث 1761. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم. سورة هود. باب قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء. الحديث 1762. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى مقتل أكثر من 20,000 طفل في غزة. الصفدي يؤكد أن الملك أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يرتبط بعدم استخدام المجتمع الدولي الأدوات المتاحة لوقفها. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 14 تاجراً ومروجاً للمخدرات وتضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية في عدد من مناطق المملكة. كوادر الجمارك الأردنية تضبط معملاً غير مرخص لتصنيع مستحضرات دوائية في عمان. صحة غزة تعلن وصول 6 شهداء و35 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: حياة أف أم. نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام لحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة FM عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. من أنوار النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاداته ما يصلح به سلوكنا. هذه الأيام الكرام الناس يتفاخرون ويتنافسون ويتكاثرون في الأموال والأولاد، والكل ينظر إلى أهل المال وإلى أهل المناصب، والكل يريد أن يكون مؤثرا وأن يكون متبوعا وأن يحقق اللايكات والإعجابات إلى غير ذلك. إلى أين يمكن أن تنتهي مطامع الإنسان؟ لا حد لها. لذلك لازم إنسان يقنع ويعيش الزهد يكرم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يبين ميزان الراحة في هذه القضايا، حديث أبي هريرة قال عليه السلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في شؤون الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث غاية في الأهمية، يعني قضية تربوية منهجية فائقة. لا أظن أن أحد من التربويين وعلماء النفس والسلوك وصل لهذا المستوى الرفيع من إرشاد الخلق. الناس يتفاوتون في الدنيا، والله تعالى قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الناس درجات ودرجات في العلم وفي الجمال وفي الحسب وفي النسب وفي المناصب وفي الأموال وفي الأحضيات. إذا بقيت تنظر إلى من هو أعلى منك في أي جانب الجوانب، فستبقى تعيسا باحثا عن ذلك الذي تتطلع إليه، فلن ترتاح. لكن لو نظرت إلى أهل البلاء، أنت الآن معك آلاف، انظر إلى من لا يملك الفلوس والقروش لا يملكها، عندها ستعظم نعمة الله عليك. حتى في جانب يكرام الأولاد والرزق وجانب الزوجة، أنت أكرمك الله بزوجة صالحة، لا تنظر إلى الأجمل منها وللأغنى منها، لكن اقنع بما أتاك الله تعيش سعيدا. حديث ببين أنه في حالة النظر إلى الدنيا انظر إلى المحرومين، إلى أهل البلاء، هنا تعظمون نعمة الله. أما متى يمكن أن ننظر الأعلى؟ في جانب الدين، في جانب الفضل، في جانب السبق. فلان سبقنا في العلم، سبقنا في الفضل، سبقنا إلى الجود، إلى الكرم، هذا انظر إليه وصلوا إليه. أما في جانب الدنيا هذه البسيطة، فانظروا إلى المحرومين، إلى المنكوبين، ولا تنظر أبدا إلى الأعلى منك، فإن هذا من شأنه أن تحقر نعمة الله، تزدر نعمة الله عليكم. هذا سر من أسرار النبوة، علمه الله تعالى لرسوله، وعلمنا هذا التعليم حتى نتأدب هذا الأدب، والله أعلم. يعني هذا إن شاء الله نستفيد منه بعون الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول السقط. السقط اللي هو الجنين عندما يموت في بطن الأم، في رحم الأم، عندما ينزل ميتا، هل هذا يصلى عليه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن حسب المذهب الشافعي السقط هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن يدفن دفنا. في بعض المذاهب ترى أنه إذا تخلق واضح بعد 81 يوم يصلى ويغسل ويكفن، لا مانع من أخذ بهذا الرأي أو بذاك الرأي، والله أعلم. أخي عادل تفضل سيدي. حياك الله يا سيدي، تفضل. أهلا وسهلا.
2: أفضل، أنا قبل شوي كنت بصلي الظهر،
1: نعم،
2: وضعت وضوء كامل بس مسحت على الجرابات وصليت وخلصت صلاة، وبعد 10 دقائق قعدت خلص وقمت.
1: بعد 10 دقائق ماذا حصل؟ أنت مسحت على الجورب وصليت بعدين؟
2: ذكرت أنه مش لابسه على وضوء أصلا الجورب.
1: خلص، إذا صلاتك غير صحيحة، بتعيد الوضوء وتعيد الصلاة.
2: تمام، ماشي،
1: بارك الله فيك، شكرا يا سيدي. ابو فارس تفضل سيدي.
3: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يعافيك ورضى عليك.
3: امبارح أنا سمعت فتوى حضرتك حكيتها إنه اللي بيشتغل في الكوميسيون ما بصير يتدخل في تحديد السعر.
1: صحيح طبعا.
3: طيب لو سمحت بس
1: هي الفكرة وين؟ إنه يرفع ليستفيد، هنا خدع المشتري.
3: طيب هلا في ناس بيشتغلوا مندوب بالعمولة، يعني بيجيب بضاعة مثلا أو شركة بعرض بضاعة شركة،
1: طيب
3: بياخذ العمولة بحدد هو السعر والعمولة.
1: إذا هو منح تحديد بس بده يعطوه سقف أعلى للتحديد، صح؟ مش على خاطره،
3: لأنه في خاطره. لا في أنا بتعامل مع شركة بجيب بضاعة أو هم بعرض بضاعتهم على السوق ومن بيعها باخذ أنا العمولة اللي أنا بحددها.
1: ما في مشكلة،
3: أنا بعرف عليها بالسوق، يعني ما في نسبة عالية، بس يعني
1: المهم في سعر سوق، صح؟
3: طبعا السعر خلص موجود بالسوق،
1: يعني مسموح له انه يبيع باعلى سعر في السوق، صح؟
3: ممكن يبيع خلص. اقل حتى، يعني
1: حتى بدي افيدك، نفس السمسار الاراضي او العقارات، لو قال له صاحب العقار انا والله بدي 100,000 وانت بيعها بشطارتك باعلى ضمن السوق، لا مانع، بس بتكون في اذن من صاحب السلعه.
3: صاحب السلعه ما عنده مشكله،
1: خلص انا بدي الاذن من صاحب السلعه. سيدي الاذن من صاحب السلعه، وان يبيع بسعر السوق ولا يخدع احدا. بارك الله فيك. لا احيانا والله بتم خداع. كيف؟ لما يكون انا مثلا واثق بسمسار والسلعة بتسوى 100 لبسنيها 150، خدعني ولا ما خدعني؟
3: لا
1: مش بده بسعر السوق،
3: انه هو مندوب مبيعات عن الشركة.
1: لا ما انا بحكيك بشكل اجمالي، لا مانع اذا ماذون له ان يحدد السعر الاعلى، لا مانع في هذا. اشكرك يا سيدي. الفقه الاسلامي الكرام كثير دقيق، لذلك من حالي الى حالي بفرق من قضيه لقضيه. المهم بدنا ننتبه له. كان في سؤال هنا حول قضيه انكار حاله حقيقيه، تم تسليم المهر المقدم ولكن صار خلاف ومنازعات وصار في انكار لتسلم المهر المعجل وافضى ذلك الى منازعات والى محاكم. هل هو آثم من أنكر تسلم المهر المعجل؟ طبعا إذا ثبت تسليم المهر المعجل فلا يجوز إنكاره. وفي ناس يتلاعبون، من صور التلاعب إنه والله إحنا في العادة من الذي يتسلم المهر؟ أبو البنت أو أخوها. لكن لو هي الآن ادعت بالبطلان وحلفت والله أنا ما استلمت، وأخذت بظاهر الأمر إنه ما مسكته لكن مسكه أخوي، لا هذا احتيال.

0: لا أقل أمام 2 3 من الإخوة والأصدقاء والأقارب حتى يكونوا شهودا والله رقيب عليهم. والحياة التي تبدأ مع ناس هؤلاء بالإنكار لا يصح أصلا أن يستمر الزواج مع ناس هذا مستواهم. طيب أخي محمد تفضل.
1: الله يزيد فضلك.
0: الله يحييك، تفضل يا سيدي.
1: أنا من سؤالي في سؤال أول، ألا في حكم عملي في صيدليات، في أحيانا بيكون ناس لهم تأمين خاص، يعني بحيث أنهم بيجي بأخذ الأدوية من الصيدلية،
0: نعم،
1: والفاتورة من الصيدلي عشان أنه يطالب فيه أو يرفعها للتأمين.
0: كويس.
1: على الصيدلي بكتب له الفاتورة بالسعر الموجود على الأدوية، ولكن مثلا بيعمل له خصم كزبونة، أنه هذا زبون عنده، هل انه هذا بصير الحكي؟ لانه
0: ما في شيء، هل هو قيد السعر الرسمي الحقيقي صح؟ وبعدين عمل له خصم، وهو ممكن يعمل خصم لاي واحد مشتري منه صح؟
1: نعم،
0: ما في مانع، ما في مانع. طيب،
1: ما في مانع. طيب نعم. السؤال الثاني هو بالنسبه للشاهد الذي يوضع على باسم الميت على القبر، هل هذا انه
0: شو بدنا نكتب عليه هذا؟
1: اسم متوفى،
0: ما في مانع، اسم متوفى وسنة الوفاة ما في حرج أبدا، من غير مبالغة صح؟ من غير مبالغة. ولذلك دليل هذا أنه لما مات عثمان بن مضعون وكان أخا للنبي في الرضاعة، النبي عليه السلام وضع حجر على رأسه قال أتعلم به قبر أخي، هذا من باب العلامة، يجوز إن شاء الله تعالى. أكرمك الله يا أخي محمد، أشكرك. يعني قضية أنه التأمين أنت مضطر تذكر رقم اللي هو الرقم الرسمي للدواء، بعد ما تم الأمر أنت عملت خصم، لا ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء بعون الله. إذا موضوع المهور خطير الكرام، أن يتم الإنكار، والمهر على فكرة يعتبر يعني حق، الآن حق لهذه الفتاة صحيح، لكن بالمقابل ما بصح أن يؤخذ مرتين، في بعض الحالات خطيرة أنه يتم الإنكار ويطلب اليمين، وقد يحلف اليمين بالكذب فبيتغرم، والقاضي لا يعلم علم اليقين، القاضي هو عنده أمارات وشهود وأدلة وكذا، فإذا تم حلف اليمين واللي كتم المهر حلف مرة أخرى يأخذ مرة أخرى ويكون أخذ سحتا ومالا حراما، موضوع كثير خطير. في بيع عقار، يقول في بيع عقار وعليه ذمم مترتبة، على من هذه الذمم؟ هذا يجب حسمها، هذا الأمر بده يكون إيضاح أولا من مالك العقار، يصرح بأن هذا العقار عليه ذمم كذا وكذا، قد يكون كهرباء، قد يكون مي، قد يكون مسقفات، قد يكون مخالفات، اعتداء على ارتداد، شو ما يكون بدك تتفاهم عليها. هل بدك تعطيه السعر ويكون الذمم عليك، ولا أنا بدي أخفض له السعر يتحمل هو الذمم بس بدون ما يتفاجأ بذمم زائدة؟ هذا بده حسم بينكم، ولذلك المسلمون عند شروطهم، هذا من باب الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، كل ما كنا صادقين كل ما الله عز وجل وفق الناس في هذا. يقول فتاة تدرس في مركز قرآن، لكن هذه الفتاة كفيفة تدرس بطريقة بريل، هل يجوز أن تمس القرآن وهي في العذر الشرعي وهي طالبة العلم؟ للضرورة ممكن، طالبة العلم للضرورة أباح لها الفقهاء بناء على بعض المذاهب ذلك إن شاء الله. سنكون مع هذا والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته.

0: ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: جوعان؟

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصلك وين ما كان.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم البرنامجكم فتاوى استكمالا الإجابات. سؤال غريب، ما هو القرآن يقول الذي رآه سيدنا يوسف مع قصته في مع زليخة؟ من أين يتيت بهذا السؤال؟ ما في قرآن، الكلام كان لولا أن رأى برهان ربه، يعني هذا الذي عصمه من وقوع في الفاحشة، واختلف العلماء في هذا البرهان. المهم أن برهانا ساطعا يقينيا كان في قلب يوسف عليه السلام صده عن فعل الحرام. هل هي عصمة النبوة؟ هل تفكر فاعتبر؟ هل رأى أباه؟ هل ناداه جبريل؟ المهم برهان ساطع، والقرآن لو وجد مصلحة في بيان القرآن لا أفصح عنه، لكن في عناية وعصمة إلهية لهذا النبي الكريم وقضي الأمر، لكن ليس قرآنا، في برهان. هل يجوز من يؤم الناس ساب اليدين؟ وهل يجوز يوجد مذهب يسب اليدين؟ طبعا طبعا، هو رأي جمهور العلماء عدم الإسبال أو السدل بنسميه، اللي هو بدك تضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة فوق السرة على الصدر، محل خلاف، هذا هو مذهب الجمهور. لكن في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمامية الشيعية كذلك يرون السدل أو الإسبال، وهذا عبارة عن هيئة من هيئات الصلاة. أنت ولو كنت على مذهب الجمهور بيسموه القبض، هذا القبض وذاك السدل أو الإسبال، فلو أنك لم تقبض وأنزلت الصلاة صحيحة، يعني هذا من هيئات، لكن كل ما كنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكون أحسن وأفضل. يقول أنا سائق تاكسي، بعض الركاب بيطلع معي ومعه مشروبات روحية، كيف عرفت؟ فأنا بحكي له انزل ما بحمل مشروب، والله إن علمت لا تحمله أبدا، لكن أنا أنصحك بشيء، إنه إذا ركبت إنسان لا تسأله إلا إذا علمت، إذا علمت لا تعين على الحرام، إذا لم تعلم كل واحد على مسؤوليته. طيب هنا يقول، طيب في حديث سأل عنه أحد الإخوة من يومين، حديث إنه هل في حديث يحشر المرء مع من أحب؟ لا، بهذا اللفظ لا، بهذا اللفظ ما في، ولكن في حديث صحيحة في هذا. أنس يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا عددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال فإنك مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي فإنك مع من أحببت، بهذا المعنى. حتى في حديث آخر، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال المرء مع من أحب. فالمعنى صحيح، ولكن احنا في الأحاديث نسوق الرواية بالنص حتى لا نفتري على سيدنا رسول الله. سؤال، هل يجوز دخول المرأة مصلى النساء لدورة حفظ القرآن وهي حائض؟ طيب إذا كان اختياري الأصل عدم الدخول، لأن هذا الأضمن وهذا الأرجح وهذا الأحوط. أما إذا كانت طالبة في مدرسة ملزمة، وإذا كانت طالبة في جامعة ملزمة، فلا حرج، بس مصلى النساء في العادة ما في إلزام فيها، ما دام ما في إلزام عدم الدخول أحسن وأفضل. يقول قال أحد علماء الحديث أن صلاة الوتر أقل ثلاث، والحديث يقول الوتر حق. طيب وين راح السؤال؟ فمن شاء فليوتر ومن شاء، طيب وليش كاتبين بالصيني بعدين؟ على كل حال هي قضية الوتر، يعني مسألة الوتر أصلا هو العدد الفردي، وهذا يصدق على واحد وثلاثة وخمسة إلى ما لا نهاية، ومن ثم العلماء اختلفوا. الدليل على أنه أقلها مش ثلاثة، أقل واحدة، قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. أظن الحديث واضح البيان في اللغة، توتر هذه الركعة توتر له الشفع السابق. فمن هذا الباب أخذ العلماء بجواز الوتر ركعة، وجواز الوتر ثلاث، وجواز الوتر خمسة، واختلفوا في الصيغ، فهذا هو الراجح في هذه المسألة. وفي الفقه يا كرام دائما الأخذ بمجموع الأدلة بمختلف، وهذا يسمى منهج تشبيك النصوص والأدلة، وليس منهج تفكيك في النصوص، إن والله نأخذ نص وأترك البقية. فبمجموع النصوص يظهر أنه في هي قضية منوعة إن شاء الله، والأمر سهل. كان في سؤال عن الأيمان، وما أكثر الأيمان التي يحلفها الرجال على النساء، وحالف واحد بالطلاق إنه ما يحكي مع أخته، فهل إذا حكى يقع الطلاق؟ أولا هل يجوز هذا الكلام؟ هل يجوز يعني قطيعة الرحم؟ هل يجوز كذلك الاستهانة بلفظ الطلاق يوقع هكذا؟ العبرة بقصده ونيته، إن قصد الطلاق خطير، إن قصد اليمين فعليه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، خاصة اليمين أي مانع من فعل صلة الرحم، فهو آثم من أكثر من باب، من أكثر من باب، اتق الله في هذا. طيب، بتقول إحدى الأخوات إنها يعني عرض عليها الزواج زوجة ثانية من رجل، فهل عليها إثم إنه والله ممكن تخرب بيت الزواج الأول؟ والله هذا يعني حسب الملابسات، إذا كان هذا الكلام راح يجعلك أنت تحرض الزوج على الزوج الأولى والأولاد لظلمهم حقيقة بيكون آثمة. أما إذا كان الإنسان هذا قادرا على العدل وعلى الإنصاف ما عليك شيء، لأنه الله عز وجل أباح التعدد، لكن أباحه بشروطه وضوابطه. فإذا انضبط الرجل وأنت انضبطتي، يعني بمعنى أن تعيني على هذا المشروع سواء الأولى أو الثانية، ما عليك. الإثم يكون عند التحريض وعند أنك تطلبي منه والله الإساءة إليها، هذا المطلوب منك. أما هو رجل إن أخذ هذا الحق وعدل ما عليه شيء بإذن الله تعالى. الموضوع خطير ويتعلق بالرجل. طيب، كان في سؤال حول الرضاع، انه هل في خلاف في عدد الرضاعات؟ نعم نعم، لكن المعتمد في ذلك الكلام ما تنص عليه المحكمة الشرعية لإدارة الأحوال الشخصية في إدارة قاضي القضاء، لأنه هذا مسألة خلافية. مسألة الخلاف موجودة بوفرة في الكتب. لما يكون في قانون وهذا القانون بده الآن يثبت إن والله هذا ابن في الرضاعة ولا مش ابن في الرضاعة، هذا بده قانون ملزم. قانون ملزم خلاص، 5 رضعات مشبعات. في آراء الرضعة الواحدة، ولكن دائما بدنا نمشي باتجاه ما تختاره الجهة الرسمية في هذا. طيب، كأنه للعمرة بيسألوا، وفي الصابون هذا النابلسي هل ممكن استعماله؟ ما في حرج، هذا أصلا يعني رائحته كثير عادية وليس عطريا، فلا حرج من استعماله. طيب، عودا للأسئلة الكريمة، أبا محمود تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله أبو محمود، أهلا وسهلا.
1: الله ينور بصيرتك.
0: وأنتم يا سيدي، وشكرا لك على الدعاء الطيب، تفضل.
1: الله يحفظك. ملاحظة بسيطة دكتور، الأخ اللي حكى عن التأمين وخصم الصيدلية.
0: نعم.
1: إحنا الآن لما بناخذ دواء على التأمين فلازم ندفع، ناس بيدفع 10%، 15%، 20%.
0: طيب.
1: فهو بعطية وما بيدفعوا هذا المبلغ مقابل الخصم، إنك تظل تشتري من عنده. بس للتوضيح وأرجو التوضيح منك.
0: كمان مرة، شو قصدك؟ قصدك إنه هو المشترك بيدفع نسبة، صح؟
1: نعم، بدفع طيب. نسبة منهم 10%، منهم 30%.
0: ماشي، ولكن إحنا فكرة إنه الصيدلية عملت خصم لهذا الزبون،
1: إنه ما يدفع مقابل إنه بس أنا.
0: إيش ما يدفع؟ هو عمل له خصم، هو لهالدرجة بدها تكون النسبة 10% تصل؟
1: نعم. نعم دكتور، مقابل إنه يظل يجي.
0: بس مش هيك، مش بالضرورة يعني، الخصومات دائما عند الصيدلية بتكون بسيطة، صح؟
1: والله يا دكتور،
0: هل حضرتك صيدلاني؟ صيدلاني أنت؟
1: لا لا، بس أنا عندي يعني تأمين وبعمل هيك يعني مرات، فأنا بدي التوضيح إلي أنا قبل الشخص.
0: طيب.
1: يعني
0: بارك الله فيك يا سيدي. بدي أسأل، هل هذا اشتراط ولا يعني إكرام من الصيدلي للزبون؟
1: إكرام، إنك بالمقابل تظل إنك تيجي عنده يعني.
0: طيب، بارك الله فيك يا محمود، خلينا نتأنى في هذه المسألة.
1: ملاحظة كمان إذا سمحت،
0: تفضل.
1: إنه في حال بدلنا دواء بدواء أو بدلنا دواء بكريم أو يعني بهاي الأمور، ما بعرف
0: هل مسموح هذا عند
1: عند التأمين؟ مش مسموح، ولكن هو الصيدلي بتساهل معاك إني أنا بدي هذا الدواء لوالدتي مثلاً مقابل هذا.
0: طيب،
1: وما أخذ يعني بدفع الفرق اللي بيكون.
0: ماشي، تكرم يا أبو محمود، تكرم، بعون الله. أشكرك يا سيد، أشكرك. أبو حسام تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا أبو حسام، حياكم الله.
2: الله
0: يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
2: علمك من علم إن شاء الله.
0: حياك الله سيدي.
2: والله اشتقت اني احكي معك عشان هيك يعني.
0: اخ عزيز، حياك الله يا ابو حسام، الله يرضى عليك، تفضل سيدي.
2: عندك سؤال سريع ان شاء الله. في ايه في سوره ياسين،
0: نعم،
2: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا.
0: طيب،
2: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الحديث هون عن المكذبين والمشركين، وهذا كيفيه استخدام صفه الرحمن لله عز وجل. يعني هم بعد ما عاشوا في الدنيا وأنكروا رسالة الرسل،
0: ما في الآخر خلص بطل إنكار، بعد الموت بطل إنكار. فكشفنا يعني عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عرفوا كل شيء.
2: يعني هي استخدام صفة الرحمن لله عز وجل، يعني
0: كشف لهم أن ربهم هو الرحمن وأنهم أجرموا في حق أنفسهم، فلا أقروا جبرا حيث لا ينفع الإقرار.
2: نعم، بارك الله،
0: بارك الله فيك يا أبو حسام، الله يمتعنا وياك بتدبر كتاب الله. نعم يا كرام، إذا توفي الإنسان خلص انكشف له كل شيء، انكشف له الحجاب بأنه كان موفقا أو كان غير موفق، وعلم أن له ربا كذا. وذلك آيات كثيرة تبين، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، بيحلفوا الله ربهم وهم ينكروا كانوا يشركون معه. لعل هذا المعنى بشكل موضوع التأمين ده أخر شوي، لأن بدي أتأكد من بعض القضايا من أحد الأصدقاء ولاحقا نتكلم فيه. هل يجوز قراءة سورة البقرة أثناء الحيض من الهاتف؟ على كل حال، هذا مذهب الإمام مالك، يجيز للمرأة في هذه الفترة أن تقرأ بدون مس المصاحف، والهاتف ليس مصحفا، فهذا مخرج، يعني مخرج في عصرنا بيكون مناسب. السبب يعني فرقوا العلماء بين الجنابة وبين الحيض. الجنابة بيد الإنسان يرفعها، الحيض ليس بيد الإنسان، فقد تطول على المرأة فقد تنسى. هذا من حجة من أجاز ذلك ضمن هذه الضوابط، إنه التلاوة إما عن ظهر قلب وإما بدون مس المصحف، نظرا فيه ممكن، والله أعلم. كان هنا في سؤال حول الحلف، الحلف وما أكثر الحلف. حلف يا حلفة يمين إحدى النساء إنها ما تشتغل في البيت والمرة، طب هل يجوز لها ذلك؟ يعني حالة الغضب عند الإنسان لازم يقدر، لما قال عيسى لا تغضب لا تغضب، يقال للرجل لا تغضب، للمرأة لا تغضب، لكل الناس لا تغضبوا. حالة الغضب إنسان حس بعض الناس عندهم مبالغ الغضب فيخرج على المألوف ويبدأ يمين وشمال، ما بصح. فهذه المرأة ستقصر في حق زوجها وستقصر في حق أبنائها وستقع في المخالفة. قل كفر عن يمينك، في الحديث يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يميني وليأت الذي خير. وقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إياك أن تجعل اليمين التي حلفتها مانعة من فعل الخير أبدا. بعض الناس ما بيكلم فلان من جيرانه من أقاربه، ليش؟ قال أنا حالف يمين. لا، بقول لك يمينك مردود عليك وعليك كفارة يمين، لأنه في مخالفة شرعية خطيرة في هذا. يقول في الغرب أحيانا لا يتمكن الطلاب من سداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف لأنها تستحق بعد سفرهم، فهي ترسل طيب في بداية الشهر. ما هو السؤال؟ مش فاهم. طيب ما هو السؤال؟ أرجو إيضاح ماذا تريد بهذا السؤال. إذا موضوع اليمين كثير في حياتنا، الرجال والنساء سمح لي أكثر، اتقوا الله في هذا. كان هنا في سؤال حول قضية أن يكون في جيم مختلط. قطع لا يجوز يا جماعة، لا جيم مختلط ولا صالون مختلط. من أيام سألوني سؤال حول قضية الصالون المختلط، يعني الرجال بيشتغل للنساء، يعني هذا حرام، كيف نقلبه الحلال؟ افصل ما بين الرجال والنساء، امرأة تقدم، ما بصح لا مختلط، ما بصح اطلاقا، يعني إلا ما تدعو إليه الضرورة ضمن الضوابط الشرعية. في ضوابط شرعية صحيح، أحيانا أنت تسير في الشارع والنساء معك وفي المطاعم وحول البيت طوافا ممكن، لكن بدك تتق الله في قضايا فيه كشف العورات وفيه توسع. أرجو الانتباه في أن هذا غاية في الخطورة. طيب سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تطبيقات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيمة اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الجبال. دعونا مع اتصال كريم من اخينا ابي عوني. تفضل يا ابو عوني.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: الله يبارك فيك. بدي اوضح بس السؤال.
0: اي سؤال؟
1: ان تفضل. الطلاب الطلاب في الغرب بيدرسوا وبعدين بيسافروا.
0: طيب.
1: فواتير الكهرباء والمي والانترنت كلها بتيجي بعد ما يسافروا.
0: طيب.
1: هل صار في إثم عليهم؟
0: يعني قصدك هل هذا تعمد منهم أن لا يدفعوا؟ هم راجعون ولا لا؟
1: لا لا طبعا، هو سافر اليوم
0: الأصل يدفعوا،
1: ترك الكهرباء والمي بعد
0: مشان الأصل يدفعوا يا سيدي، الأصل يدفعوا. حتى لو كنا هون في البلد في عمان، واحد والله ترك بيته ورحل المستأجر، ملزم بدفع الأجرة، بدفع الكهرباء والمي.
1: الفواتير تيجي بعد ما يسافر.
0: حتى لو كان بده يتم فهد، كمان أصحاب البيت بيعرفوا صح؟
1: نعم.
0: وهل هي عليهم ولا أصحاب البيت؟ احتمال ياخذون شقة مفروشة صح؟
1: لا، هم الطلاب بيدرسوا بياخذوا شقة عادية، مش
0: الأصل مفروشة. الأصل أن يدفعوا، هذا الجواب.
1: نعم.
0: الله، أي أمانات، الله يرضى عليك، شكرا يا بابا. ما في فرق في الأمانات بين مسلم وغير مسلم. أخي ما عند، فضل سيدي.
2: ألو، السلام عليكم.
0: حياك الله، تفضل يا سيدي.
2: كيف حالك؟ بيتر ما حظك، كيف حالك؟
0: حياك الله سيدي.
2: شو اخبارك؟
0: الله يديمك، تفضل.
2: وتحياتي لجميع فريق العمل. والله انا بالنسبه لي انه يعني اللي هي النصب والاحتيال دائما بودونا رسائل، انا ما بفتحش الرابط بس، لكن بدنا ايش حكم النصب والاحتيال للاسف الشديد في كل دول العالم.
0: والله هو قطعا حرام، يعني احنا قصدك بدنا نعطي توجيه للناس انه احذروا من النصابين والمحتالين، انما هو حرام قطعا اكل اموال الناس بالباطل،
2: وخاصة انه اللي بيجونا على الرسائل انه اللي هو المالي له اسم خاص كاتبين على الرسالة انه افتح قال النموذج.
0: والله يا سيدي دائما الدوائر الرسمية تحذر من الاحتيال، انتبه لهذا، الله يعصمنا وإياكم إن شاء الله من هؤلاء. شكرا يا دكتور، معنا أشكرك. كان في سؤال حول أزور إخوتي وأخواتي وهم لا يبادرون ولا يزورون، فماذا أفعل؟ والله هذا إشكال موجود في العائلات بكثرة بصراحة، وهذا يعني موجود في كل ذو. حتى في عصر النبي سام رجل قال: يا إن لي قرابة أصلهم يقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، هكذا قال، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لإن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل، الرماد الحار في وجوههم، يعني ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني ينحضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى على صلة الرحم، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ما في لهذا اختبارك وهذه فتنتك، بدك تصبر عليها. سؤال طويل طبعا، ولكن ما هي حدود طاعة الأم بعد الزواج؟ والله بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. الأم إلى مكانتها العظمى، لكن الآن عندما تزوج ولدها وتزوج ابنتها الآن صار مسؤول عن حياة، إلا إذا أساء هذا الولد وهذه البنت تتدخل الأم لإحقاق الحق. أما الآن إذا طلبت شيء يعني مخالف للشرع، لا، هذا لا يلتفت إليه، لكن بحاجة إلى حوار. إذن ما في طاعة مطلقة لإنسان، إنما الطاعة في المعروف، هذا هو الواجب. طيب، قل: اشتغلت أنا جاري بالمزرعة وخلصت شغلي كامل ولا يريد أن يعطيني أجرتي. طيب، ورغم أنه معه فلوس يشتري سيارة، هل يجوز أقول حسب الله ونعم الوكيل؟ طبعا، يعني واحد أدى العمل وانتظر الأجر وموطل في حقه، قول حسب الله ونعم الوكيل ولا تتردد، ولك أن تدعو على من ظلمك، الآن بده ينصفك إذا كان الكلام كما تقول. وذاك في الحديث: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. شوف لوين النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المسألة. نعم، بدك تعطي أجره قبل أن يجف العرق، يعني سرعة العطاء. سؤال: ما حكم محبة إنسان غير مسلم لأمر دنيوي؟ لا يليق بالمسلم أبدا. لا، مش قضية محبة، المحبة ما بالصح. القرآن نطق بهذا في أكثر من موضع، في سورة التوبة، في قضية الحب كون، وحتى في آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله ويؤمنون من حد الله ورسوله. إنما الآن بده يكون إنسان يستفيد من أي إنسان، لكن لا تحبه. الحب لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا حب لله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله يعني بصراحة قضية كثير خطيرة، فلا تقبل. طيب، هل رؤية الرجل للمرأة أثناء الصلاة يبطل صلاتها؟ طبعا لا، ما لا علاقة أبدا. مرأة تصلي ورجل رآها، هل تبطل صلاتها؟ لا، ما لا علاقة أبدا. والناس يصلي بعضهم إلى بعض في الأماكن العامة، في الحرمين، في كذا، إنما هل يبطل؟ لا، لا يبطله. لكن على الإنسان أن يتقي الله قدر المستطاع، يعني في النظر خاصة للنساء. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية الشعر العربي، ماذا يجوز لنا أن نأخذ منه؟ ما رأيك؟ يعني هذا مما لا يسأل عنه، الشعر العربي خاصة الشعر القديم، شعر الجاهلية، شعر الإسلام، ممتاز، لكن بده دراسة، وهذا علم على فكرة، يعني مش بعض الناس يتعامل معه كهواية، بيمشي الحال، لكن هو فيه علوم. عليكم بديوان العرب، هذا كان قول عمر رضي عنه، والإمام الجرجاني صاحب دلال الإعجاز وأسرار البلاغة ذكر موقف الإسلام من الشعر، وذكره وأسس، لأنه مهما كان الشعر، من ندخل الآن في المعاني، إن دخل في المباني وفي الجمل وفي التركيب، لأن هذه التي تعيننا على فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كنا في محاور كثيرة يا كرام، في سؤال قضية الصيدلية والتأمين، بدي أخر شوي وأتأنى أسأل، لأنه أنا فكرت إنه خصم عادي زي أي واحد بيشتري براعي، إنما الآن خصم ليكون احتيال، لا، هذا بدنا نفكر فيه، نشوف ما هي الضوابط. أما إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلنا يكرام حتى نسعد ونرتاح في هذه الدنيا، انظروا إلى المحرومين، إلى المنكوبين، ما تفكر، انظروا إلى أهل غزة تحديدا وماذا حصل بهم، انظر إلى أي إنسان محروم من أي نعمة واحمد الله على النعمة. أما ضلك تطلع إلى الطبقات الأعلى منك، فإن هذا سيؤدي لا سمح الله إلى تحقير نعمة الله. الله يفقنا وإياكم في الدين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما. السلام عليكم. والبداية بالعناوين. لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية، وزير الخارجية يؤكد. مكافحة المخدرات تقبض على 14 تاجرا وتصادر 75 ألف حبة مخدرة في 8 قضايا. 6 شهداء و 35 مصابا في غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن التقديم محمد رياض. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي البلجيكي ماكسيم بريفو والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاج الحبيب اجتماعا حول مبادرة نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد الصفدي في كلمة افتتاحية أن لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى مقتل أكثر من 20,000 طفل في غزة وحرمان أكثر من 700,000 طفل فلسطيني من الغذاء والدواء والتعليم. أكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس أن التحول الرقمي والابتكار المالي يمثلان ركيزة أساسية ضمن مسيرة التحديث الاقتصادي الشامل التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026. للمزيد حول هذا المهرجان معنا المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي غسان أبو شهاب. بعد تحية سيد غسان، وبعد نجاح واختتام أعمال مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية، ما الرسالة الأساسية التي أراد البنك المركزي إيصالها من خلال هذا الحدث؟
1: مساء الخير جميعا.
0: مساء الخير.
1: يمكن إذا إحنا اليوم بدنا نوصل رسالة مختصرة إن الأردن حاضنة للمبتكرين، حاضنة للابتكار. القطاع المالي والمصرفي بشهد تطور عالي. البنك المركزي كمشرع بكل أذرعته، سواء مع الرياديين، مع البنوك، مع شركة حواضن الأعمال، كلها بتدعم بحيث يكون الأردن مركز للتكنولوجيا المالية والابتكار، بخدم الأردن وبخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الخليج. احنا عندنا شباب كفؤين، عندنا شركات ريادية. هدفنا انه نستغل هاي الشركات انها تنشئ شركات جوا الاردن، توظف كفاءات اردنية، بحيث نصل لمرحلة انه نصدر احنا كمملكة اردنية هاشمية، نصدر خدمات للعالم زي ما بنصدر كفاءات.
0: جميل. اعلنتم عن نحو 50 مليار دينار من الحركات المالية الرقمية. كم من هذا الرقم يمثل نشاطا اقتصاديا حقيقيا وليس مجرد فواتير وتحويلات واستهلاك؟
1: اليوم لما نطلع احنا بنحكي التكنولوجيا المالية استفدنا منها، هذول مع الزمن كانت تندفع اغلبها كاش. اليوم لما بنينا 3 منظومات للدفع والحوالات الفورية ما بين الافراد وما بين الافراد والتجار، اليوم عندنا منظومة عرض وتحصيل فواتير الكترونية يشتغل عليها اكثر من 16 مليان حوالات كليك الفورية اللي سهلت حياة الناس وسهلت حياة التجار من حوالات فورية اكثر من 26 مليار ونص، البطاقات انشغل عليها بحدود 7.5 مليار، كله حركات دفع للتجار. بس هاي كله لما نحكي سرعة كليك بيعمل سرعة دوران للنقد، هذا كله بيأثر انه بيعطي اضافة للاقتصاد، لانه الفلوس صارت تصل للتاجر، التاجر بامكان يحولها لتاجر ثاني، لتاجر ثالث، يحولها لمواطن. هنا اي فواتيركم اليوم بدل ما انا الكاش احطه عندي صار عطول يندفع. كل هاي الأرقام احنا بتعرف السنة الماضية عزيزي 700 مليون حركة تمت. فلما نطلع على أرقام اقتصادية، أرقام كلها بتثري، اليوم الدفع والتحويل الرقم الإلكتروني صار حجر من أساس الاقتصاد بالعالم. التحول الاقتصاد رقمي بدك منظومة تدعم حوالات فورية، دفع فواتير إلكترونية، منظومة بطاقات قوية كل أنواعها، دعم التجارة الإلكترونية، كل هذا الحكي بيعطينا احنا كبنك مركزي بيانات، وبيعطي للسوق وللمواطنين حرة سرعة في حركة النقد ودورانه بين الأفراد وما بين الأفراد والتجار والتجار وما بين التجار.
0: يعني كما تفضلت وأعلنتم نحو 700 مليون حركة رقمية، هل هناك رقم واضح يبين كم تراجع استخدام الكاش في الأردن نتيجة هذا التحول وهذا الرقم؟
1: احنا لا فيك انه احنا هسه قاعدين برضه بنعمل دراسه بنشوف قديش استخدام الكاش اليوم. الكاش رح يضل موجود. اليوم لما نطلع نمو يعني احنا اذا بنطلع مثلا نمو عدد نقاط البيع مقابل عدد نمو الصرافات الاليه، الصرافات الاليه ما بنعددها ما بنزاد بالسوق، لكن عدد نقاط البيع قاعد بزيد، والدليل على ذلك انه صار خف احتياج الناس للكاش مقابل الدفع الالكتروني. عندنا استراتيجيات ان شاء الله السنه القادمه حنطلقها بحيث انه برضه نزيد قبول الدفع الالكتروني، يصير فكره للتاجر انه الدفع الالكتروني اسهل لك واسرع لك وبوصلك فلوسك بنفس اللحظه على حسابك البنكي، برضه للمواطن انه انت اليوم لما تستخدم الدفع الالكتروني انت محمي لان العمليه موثقه، اجراءات موثقه، اليوم اي عمليه تحويل بين الافراد هي موثقه معروفه من الى، اذا صار حتى فيها خطا، اذا وصلتك حواله بالغلط بامكانك ترجعها لمصدرها، كل هاي الاجراءات وكل هاي التسلسلات بتعطي انه اليوم التحويل والدفع الالكتروني اريح واسلم للمواطن بمراجعه حسابه واي عمليه اعتراض او اي عمليه شكوى.
0: نعم، طيب يعني لا يوجد رقم واضح لحجم تراجع الكاش أو استخدام الكاش في الأردن نتيجة هذا التحول الرقمي؟
1: هو ما في تراجع بس ما في زيادة.
0: نعم،
1: لأنه لسه يعني خلينا نحكي كالتالي، لكن أنت اليوم تسألني لو أنه طب إذا ما في تراجع في زيادة شو دفع الإلكتروني؟ اليوم ما تزاد عدد المواطنين والمغتربين والحركة وكل إشي، لو ما كان عندنا منظومة أنا بدي يمكن الكاش أضطر أستخدم إني أنا كبنك مركزي أصدر أضعاف المصدر، المواطن حركاته حتكون أكبر، الإي تي أمات عشان الناس تسحب حتكون أكبر بكثير. فاليوم الدفع الإلكتروني خلى استخدام الكاش زيه زي من 3 أو 4 سنوات ما يزيد مقابل زيادة الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
0: نعم،
1: وهذا بيعتمد انه في بعض يعني في بعض الناس لسه الكاش يعني بحب يشوفه، بعض المناطق لسه مش مخدومه بالدفع والتحويل الالكتروني بالشكل المطلوب، هذا خلى استخدام الكاش اللي احنا لازم كبنك مركزي وكحكومه نسعى انه برضه نسكر كل المناطق اللي مش مخدومه بالدفع الالكتروني والتحويل.
0: هل نحن امام تحول فعلي نحو اقتصاد رقمي ام ان جزءا كبيرا من هذه الارقام يعكس فقط تغيير طريقه الدفع وليس زياده في النشاط الاقتصادي؟
1: لا بالعكس، احنا بنحط الاساس القوي للتحول لاقتصاد رقمي متكامل، من ناحيه انه انا اليوم بامكاني اقدر اعمل سايكل كامل من راتبي اللي بتحول لحسابي البنكي او محفظتي، واني انا ادفع كل فواتيري وكل التزاماتي، ادفع التزاماتي حتى بين افراد اجار بيت اي التزام، بحيث انه السايكل كامل لاقتصاد كامل موجود. اليوم الحكومه اليوم بامكانها برضو العمليات، اليوم حطينا بسند انه انا اليوم بفوت على سند بطلع المعاملة سند تسجيل أول وبدفع من جوا التطبيق من خلال هاي المنظومات، فإحنا حطينا كل الأساس إنه أنا أقدر أبني اقتصاد رقمي متكامل ما بين بنية الحكومة من خلال سند وما بين منظومات الدفع والتحويل الإلكتروني اللي بناها البنك المركزي، فأنا اكتملت السايكل عندي، فبالتالي أنا عندي اقتصاد رقمي عندي جاهز. السنة القادمة إن شاء الله تفعيل هاي القنوات، تفعيل استخدامها، توعي للمواطنين والأفراد إنه أنت اليوم شو أهمية هذا الدفع وكيف بعطيك الإضافة كمواطن وكتاجر، والحكومة لسه عندها أهداف أكثر إنه نصل فعليا كاشلس إيكونومي. نعم، إن شاء الله.
0: نعم، طيب إذا لا قدر الله تعطلت هذه المنظومة، منظومة الدفع يعني للرواتب ويعني تكبد المواطن أو التجار خسائر، من يتحمل المسؤولية؟
1: هي في نقطتين، هسه تعطل الخدمات هاي احنا اليوم نبنيها خلينا نحكي 24 على 7 24 ساعه بسبع ايام توافريه، نقدر نحكي لاربع تسعات او خمس تسعات. اليوم احنا بنبني اكثر، خلينا نحكي تكنيكال شوي، بنبني موقع رئيسي، بنبني موقع بديل، بنبني المنظومات باكثر من شركه اتصالات، من اكثر من شركه اتصالات، بحيث احنا نضمن انه التوافريه العاليه جدا لكل الخدمات في جميع الظروف، وهاي الخطط بنفحصها باستمرار ومتبع وجودها. فبالتالي اليوم انه انت اليوم لا سمح الله يصير تقطع، حيكون يعني احنا الحمد لله من 10 سنين ما صار اي شيء واضح او شيء يبين للمواطن. ممكن يصير خلال احنا في عندنا تارجت معين لكل الشركات ما يتجاوز بالسنه 8 ساعات، يعني انت بتحكي 324 ضرب 365 ف اليوم ما يتجاوز 8 ساعات تعطل بالخدمة، وطبعا هاي الصيانة اللي هي الدورية أو الصيانة الطارئة وتحت رقابتنا وإشرافنا. فبالتالي اليوم توفرية الخدمات نسى إحنا اليوم زي ما هو الكاش متوفر معك 24 ساعة، الدفع والتحويل الإلكتروني يكون متوفر معك 24 ساعة. زائد إنه نبني منظومات لمكافحة الاحتيال اللي برضو ما حد يسوء استغلال هاي الخدمات.
0: نعم. طيب في سؤال أخير سيد غسان، من يتحمل كلفة تطوير وتشغيل هذه المنظومة؟ تحدثت عن أكثر من شركة اتصالات، أكثر من موقع، هل يتحملها البنوك، شركات الدفع، أم المواطن والتاجر عبر العمولات؟
1: المواطن ما بتحمل أي عمولة. إحنا اليوم أنت أنا وإنت مشتركين بخدمتك لك، حولت لي حولت لها ما بتحمل عمولات، لأن البنوك بهمها برضو في بعض الخدمات تقدمها لأنها بدها العميل تستفيد منه بخدمات أخرى، ففي كثير خدمات ما بتحملها. في بعض الخدمات بتحملها التاجر لأنه التاجر هو المستفيد الأكبر من العملية، من ناحية أنه سرعة تحصيل نقد. التاجر فعليا أول كان مثلا يجي الفلوس يجمعها ويحفظها ويأمن عليها وقبل ما ينقلها للبنك. اليوم صار تصلك البنوك بنفس اللحظة بحوالاتك لك على منظومتك على حساب البنكي. هذا الأمان والسرعة والهاي ممكن فيها تكاليف، وإحنا على فكرة دول من أقل العمولات اللي مفروضة على التجار.
0: جميل. سؤال ما بعد الأخير، هل من أرقام جديدة ل 2026 عدد الحوالات وحجم هذه الحوالات إذا في أرقام؟
1: احنا بال 26 يعني احنا السنه الماضيه كان اعطيك مثال على اكليك السنه الماضيه كان بحدود 26 مليار، احنا صرنا متجاوزين هسه بحدود 24 مليار مع نهايه قبل نهاية يعني نهاية شهر 8. فبالتالي احنا الامور قاعده بتزيد. نفس الشيء فواتيركم، نفس الشيء عمل بطاقات، لانه كل يوم تدخل منظومة أكثر وتدخل ناس أكثر على هاي المنظومات. عدد المحافظ عندنا اليوم أكثر من 2.5 مليون محفظة، عدد مشتركي خدمات كليك من البنوك 1.5 مليون وأكثر، عدد البطاقات عندنا أكثر من 8,600,000 بطاقة. فبالتالي إحنا عندنا أساس إن نستفيد منه.
0: جميل، كل شكر لك على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل غسان أبو شهاب، المدير التنفيذي لدائرة الإشراف على المدفوعات في البنك المركزي. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك وأهلا وسهلا.
0: شكرا لكم. شكرا. ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 14 تاجرا ومروجا للمخدرات، بينهم اثنان مصنفان بالخطرين، وضبطت كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية في عدد من مناطق المملكة. وإلى الشأن الفلسطيني، قالت وزارة الصحة في غزة إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية بلغ 6 شهداء، منهم شهيد متأثر بجراحه، ووصل 35 مصابا. وذكرت الوزارة في تقرير لها اليوم أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر 2025 وحتى اليوم بلغ إجمالي الشهداء 1408، وإجمالي الإصابات بلغ 4916 إصابة، وإجمالي حالات الانتشال بلغ 834 حالة. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
3: لكل من لمس أثر حياة.

0: تكون شريكا في حياة.
1: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
2: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك آفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. أزمات وحروب، تحولات في موازين القوى، ملفات اقتصادية وأمنية، وفلسطين والشرق الأوسط في صدارة النقاشات. وفي المقابل يحضر العرب في هذا المشهد برسائل ومواقف وتحركات دبلوماسية، فيما يبرز الدور الأردني من خلال حضوره وتحركاته تجاه قضايا المنطقة والدفع باتجاه التهدئة والحلول السياسية. فماذا قالت أبرز الكلمات في الأمم المتحدة؟ وإلى أين يتجه النظام الدولي؟ وهل يستطيع العرب بناء موقف أكثر تنسيقا وتأثيرا؟ وأين يقف الأردن في كل هذه التحولات؟ نناقش هذه الملفات مع ضيفينا من مصر ولبنان، الأستاذ إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للحوار، والصحفي اللبناني فوزي أبو دياب. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والإشراف عبد الله دعجة، ومن التقديم محمد رياض. أرحب بداية بضيفنا من القاهرة إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للحوار. مرحبا بك معنا سيد إيهاب. بعد الكلمات التي استمعنا إليها في الأمم المتحدة، ما أبرز الرسائل التي كشفتها هذه الكلمات عن شكل النظام الدولي، موازين القوى اليوم؟
1: بداية تحياتي لك محمد، وتحياتي للضيف الكريم من لبنان، وتحياتي لكل أسرة الإذاعة الحياة. نحن أمام دورة أممية غير عادية في الأمم المتحدة، مشاركة مشرفة لكل زعماء العرب، كلمات مؤثرة ومعبرة للغاية عن صوت كل عربي غيور على القضية الفلسطينية، جسدها جسدتها كلمة كل القادة العرب وعرفها كلمة جلالة الملك عبد الله. وربما من راقب ردود الفعل الموجودة في داخل قاعة الأمم المتحدة والانسحاب الحاصل من قبل الوفد الإسرائيلي يدرك قدر وقيمة هذه الكلمات المعبرة عن صوت كل عربي غيور على قضايانا العربية. أيضا كلمات مؤثرة للغاية من كل القادة العرب، من الأمير تميم، الكلمة المصرية التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الكلمة المؤثرة التي ألقاها القائد الإسلامي الكبير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كل هذه الكلمات عبرت بصدق حقيقي عن هذه الحالة اللا يعني معقولة التي تعيشها المنطقة العربية فيما يرتبط بالأزمة في قطاع غزة، فيما يرتبط بأزمات الشرق الأوسط، والرفض الكامل لكل هذه الاعتداءات المؤثرة والمرفوضة من قبل جانب الحكومة الإسرائيلية المتغولة على الحق العربي في كامل أراضي ومختلف الجبهات المفتوحة، سواء في الأراضي الفلسطينية غزة الضفة، ما يجري في لبنان، ما يجري في الأراضي السورية. أتعمد فتح مزيد من الجبهات التي تعرض المنطقة العربية لمزيد من اللا أمن واللا استقرار. أعتقد أن هذه الدورة لم تقف فقط عند كلمات القادة العرب وممثلي الوفود العربية تحت قبة الأمم المتحدة، وإنما أيضا انتقلت إلى مواقف جديدة من قبل قادة غربيين مؤثرين. نتوقف بتقدير شديد كعربي وكمسلم أمام هذا الموقف المغاير وربما لم يكن متوقعا بهذا القدر من الفعالية من قبل المملكة البريطانية أو المملكة المتحدة، بريطانيا العظمى التي قدمت وعد بلفور والتي ساهمت في تأسيس هذا الكيان الغاصب لأراضينا العربية من عام 1917 وحتى الآن تتحول بريطانيا للبحث عن الحق العربي والمسلم وحق الفلسطينيين في حياتهم، وتطرح ببطرقة قوية للغاية هذا الرأي المناصر للقضايانا العربية للقضية الفلسطينية. يصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه احتلال غير قانوني، يصف أعمال المستوطنين بأنها أعمال إرهابيين وأعمال إرهابية يجب أن يحاسبوا عليها، وفرض عقوبات على الزراعات أو الأمور التي يتم استرادها من الأراضي المستوطنين، وكذلك فرض عقوبات مرتبطة بالتسليح البريطاني لإسرائيل. وبالتالي هذه المواقف وهذا التناغم العربي والغربي أعتقد أنه يقدم دورة غير عادية من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: نعم، طيب إذن أستاذ إيهاب، الأمم المتحدة تتحدث عن استعادة الثقة، بينما العالم كما تفضلت يشهد حروبا وأزمات متصاعدة. هل نحن أمام أزمة في قدرة النظام والمنظمة الدولية نفسها، أم أزمة في إرادة الدول المؤثرة في المنظومة الدولية؟
1: أنا أعتقد أن الأمم المتحدة كمنظمة دولية تمثل رأس المنظمات الدولية العالمية هي في النهاية هي عبارة عن مؤلفة من مواقف الدول المختلفة. لو أن مواقف الدول أصبحت أكثر جرأة في اتخاذ القرارات الرافضة لتعنت القوى الغربية الكبرى على الولايات الأمريكية للمواقف المختلفة، ودعني أقدم مثالا بسيطا فيما يرتبط بالولايات الأمريكية رفضت أن تقدم يعني تأشيرة للوفد الفلسطيني وعلى رأس الرئيس الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة المتحدة. كان هناك قرارا مغيرا ورفضا دوليا لهذا القرار المرفوض من قبل الدولة المستضيفة للمنظمة الأممية المفترض أنها تكون يعني لو أن أشد أعدائها في مختلف أنحاء العالم أراد أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة المتحدة لا يجب أن تمنعه، وربما هذا ما حدث مع الرئيس الإيراني، دولة لديها حرب مع الولايات الأمريكية وما ذلك منح تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة. نعم. حين رفض الرئيس ترامب منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة حضور للجمعية العامة المتحدة كان قرارا من الجمعية العامة المتحدة، رغم أنه لم يفعل ولم ينفذ على أرض الواقع إلا أنه أوصل رسالة أن العالم يرفض هذه المباغتة وهذه العقوبات التي تفرضها الولايات الأمريكية على مختلف دول العالم في المواقف المختلفة. وبالتالي أنا أعتقد أنه تغيير النظام العالمي وتغيير منظومة عمل الأمم المتحدة هي راهن بإرادات الدول الأعضاء فيها، وبالتالي تفعيل دور الأمم المتحدة مرتبط بأن يكون هناك صوتا قويا من المجتمع الدولي من الدول الأعضاء في الجمعية العامة المتحدة لتغيير المنظومة بشكل كامل. وأعتقد أنه من الممكن أن ترضخ الدول الكبرى لهذه الرغبات، خاصة وأنه إحنا لتحدثنا عن الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن المؤثرة، تقف الولايات الأمريكية وحدها عقب أمام هذه التغيرات. نعم. والأربع دول الأخرى هي ترفض هذه التوجهات الأمريكية، وربما أعيد التذكير بالموقف البريطاني، وبالتالي نحن أمام جمعية عامة للمتحدة غير عادية. أترقب أن يحدث منها قرارات، خاصة نحن أمام عدد من المتغيرات المرتبطة، يعني لدينا أمين عام جديد للأمم المتحدة يعني سيتولى بعد هذه الدورة، لدينا عدد من الزعماء ربما سيكون هذا آخر عدوهم بالأمم المتحدة لانتهاء ولاياتهم الرئاسية. ولذلك يعني لو توقفنا أمام الكلمات اللي قالها ماكرون قال كلمة في منتهى القوة لإذنه، نعم وقفه يعني متعاطفة مع قضايانا العربية، لكن أيضا هي آخر كلمة له أمام الجمعية العامة المتحدة كرئيس لفرنسا، لأنه ستنتهي ولايته قبل الدورة القادمة. وبالتالي نحن أمام متغيرات عديدة، كلمات قوية، إرادات حاضرة لتغيير منظومة عمل الأمم المتحدة، وهذا أمر بغاية الأهمية يمكن البناء عليه لصناعة قرار دولي أكثر فعالية، لصناعة قانون دولي وقانون دولي إنساني أكثر قدرة على التنفيذ والنفاذ على أرض الواقع.
0: نعم، في سؤال أخير أستاذ إيهاب، الأردن دولة محدودة الموارد مقارنة بالقوى الكبرى، لكنه حاضر في ملفات إقليمية عديدة، فبالتالي ما الأدوات التي يمتلكها الأردن والتي تمنحه هذه المساحة من الحضور والتأثير؟
1: أنا أعتقد أنه جلالة الملك عبدالله يملك قدرة كبيرة على التأثير في مجريات القرار الدولي بما يملكه من علاقات قوية جدا مع القوى الكبرى. يعني احنا لدينا علاقة استراتيجية أردنية شديدة الخصوصية والأهمية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تحرض دفة القرار الدولي. الرئيس ملك الأردن هو أول زعيم عربي استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكتبه البيضاوي بعد توليه الرئاسة أو استلامه مهامه في البيت الأبيض. إذن هناك قدرة على التأثير في القرار الدولي وقدرة على توجيه دفة القرارات، وهذا الموقف الأردني لا يمكن أن نتوقف أمام محدودية الموارد أو القدرة على التأثير في محيطنا الإقليمي فقط، لكن هناك امتيازات دولية ومؤثرة. الأردن يمثل إلى جانب الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية والقوى العربية المختلفة نقطة ارتكاز مهمة في إدارة العمل العربي المشترك والتأثير في مجريات المواقف لدى المجتمع الدولي فيما يرتبط بقضايانا العربية. ولذلك كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة المتحدة كانت محل تقدير شديد من كافة القادة والزعماء في مختلف دول العالم، فضلا عن الشعوب العربية، ومثلت رسالة مؤثرة للغاية تمثل صوت كل عربي ومسلم غيور على قضايانا العربية. وأعتقد أن الرسالة وصلت إلى حيث شاء الملك أن تؤثر، وإن شاء الله مع مثل هذه المواقف وتراكمها يمكن أن نغير دفة القرار الدولي وإدارة القرار الدولي لصالح قضايانا العربية، لأنه في النهاية الأشخاص زائلون والمواقف سيسجلها التاريخ وسيذكر التاريخ أيا كانت هذه المواقف، منتصرة لقضايانا العربية أم متخاذلة وتمثل خذلان واستسلام؟ وبالتالي هذه المنبر الأمم المتحدة يسجل الكلمات التي تقال عليه في المواقف التاريخية المختلفة للتاريخ ولتحريك دفة القرار الدولي أيضا.
0: نعم، كل الشكر لك يا ضيفنا من القاهرة عبر الهاتف إيهاب نافع، رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للحوار. شكرا جزيلا لك، وانتقل مباشرة لضيفنا الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فوزي أبو دياب. مرحبا بك معنا سيد أبو دياب. من زاوية إعلامية، ما أكثر ما لفت انتباهك في كلمات قادة العالم في الأمم المتحدة؟ هل هناك تغير واضح في الخطاب الدولي تجاه منطقتنا تحديدا؟
2: نعم، المنطقة بشكل عام تشكل يعني نقطة استقطاب كبيرة، خاصة أزمة الممرات المائية وأزمة مضيق هرمز وباب المندب، وهذه التحولات التي تمر بها المنطقة ابتداء منذ عام 2023 مع عملية طوفان الأقصى، دخلت المنطقة في مسار جديد. من الواضح أن هذا المسار بدأ جليا في خطاب الكثير من قادة دول العالم تجاه الشرق الأوسط، وبالتحديد تجاه القضية الفلسطينية. منذ العام الماضي إلى اليوم نرى انتكاس وتحول كبير في قرارات ومواقف العديد من الدول تجاه حق قيام دولة فلسطينية جديدة. صحيح أن هذا المسار لم يأخذ مسار ميداني أو تطبيقي، لكن هناك تحول كبير في مواقف الدول تجاه الاعتراف بقيام دولة فلسطينية على حدود 67، وهذه منطقة يعني مسألة لافتة، خاصة أنه في الأمين العام للأمم المتحدة أعاد التفكير والتأكيد على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للاستمرار. باتجاه آخر، وإن كان لنا موقف مختلف عن الموقف الرئيس الأمريكي، لكن التحول الذي بدأ يدخل فيه مسألة أو وقف الحرب في غزة واتفاق أو مبادرة السلام هي مؤشر أيضا من مؤشرات أهمية الحل الفلسطيني مدخل لحل أزمات المنطقة. لا يمكن إكرام هذه النقطة باعتبار أن الأزمة الفلسطينية منذ عام 42 إلى اليوم هي شكلت عنصر أساسي لتبليغ واستمرار الصراعات في المنطقة.
0: نعم، الأمم المتحدة سيد فوزي أمام ملفات ضخمة ومتزامنة كما تفضلت، من الحروب إلى الأزمات الإنسانية والاقتصادية. هل ما زالت قادرة على أن تكون مساحة حقيقية لصناعة الحلول؟
2: لم تكن في أي وقت من الأوقات الأمم المتحدة كجمعية أمم المتحدة مساحة للحلول، هي مساحة لاستبيان مسارات الأمور وتتخذ إجراءات يعني بطيئة في الحلول، باستثناء القضايا الكبرى التي تتحول مباشرة إلى مجلس الأمن. هناك ضعف في منظومة أو هيكلة الإدارة العامة في الأمم المتحدة، لأن القرارات الأساسية التي تخدم مصالح الشعوب مرتبطة في مجلس الأمن وفي الديكوات المتبادلة ما بين الأقطاب الدوليين. لذلك لا نلمس أن الجمعية العامة مكانة مهمة أكثر من هذا التعاطف الدولي تجاه العلاقات. يعني مثلا فلسطين حصلت على عضو مشارك في الأمم المتحدة منذ سنوات، لكن ماذا تغير على أرض الواقع؟ يعني من خلال هذه المقاربة نجد أن الجمعية العامة هي مساحة لاستبيان ولإظهار توجهات الدول والتوجهات الإقليمية للعديد من الدول، أما لا يمكن قياسها بأنها ممكن أو محط لأخذ قرارات أو لتحولات عالمية مثلا، وهي قضية عالمية تؤيدها معظم دول الجمعية العامة، لكن لا يوجد يعني موقف دولي واحد. الرئيس قام بيضرب بعرض الحائط كل هذه المقررات تجاه مسألة المناخ والاحتباس الحراري وغيره على سبيل المثال يعني.
0: نعم. طيب بالحديث عن المواقف عربيا نشهد سيد فوزي اختلافا في المواقف في الحسابات بين الدول، لكن هناك قضايا ومخاطر مشتركة تمس الجميع. هل يمكن الحديث عن وحدة عربية حقيقية في هذه المرحلة أم أن التنسيق هو أسقف الممكن؟
2: في الواقع يعني هناك تباعد في مواقف الدول العربية على الرغم من أن حصل تحول جذري في عام 1984 بانتقال النظام في سوريا وهو كان محور تجاذب كبير في مواقف الدول العربية، انتقل من مكان إلى مكان آخر، وبالتالي أصبحت كافة الدول الخليجية بالتحديد وإن كانت أيضا اليوم تعاني من انفتان، نرى أن هناك موقف عربي أصبح أكثر واقعية يتمثل بالموقف السعودي المصري الأردني بعض دول الخليج العراق ما بين الاثنين، وأيضا يعني تمتد هذه المساحة على دول أخرى وإن كانت يعني تأخذ في بعض الأحيان كما هو الحال بين الجزائر والإمارات المتحدة العربية انقطاع في الدبلوماسية. فلا يمكن التعويل في الأساس لم يكن يعني الموقف العربي موقف موحد منذ إلا بالخطابات التي تخرج فيها الجمعية العامة لقمة الدول العربية جامعة الدول العربية، يخرج البيان شيء والمواقف تكون شيء آخر. هذا هو الواقع العربي. لكن منذ حرب غزة الأخيرة الموقف السعودي الثابت تجاه أن لا تطبيع مع إسرائيل ولا كلام مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية أو بداية إنشاء مسار جديد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، أعتقد أنه أقام فرق جديد أو حدد نقطة تحول جديدة في الدبلوماسية تجاه هذه المسألة. وذلك برز العام الماضي في المؤتمر الدولي الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا، والتفت حوله الكثير من الدول العالمية. هذا المسار يمكن التعويل عليه إذا ما أخذ منحى آخر، خاصة أن اليوم نجد أن القضية الفلسطينية برمتها أصبحت جزء من مسار إقليمي جديد. لا يمكن بناء الاستقرار الإقليمي الجديد والحديث يطول عن التحولات التي صارت منطقة الشرق الأوسط وما يخفى عن شرق أوسط جديد، لا يمكن بناء شرق أوسط جديد من دون إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية. في هذا السياق.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا، المحلل السياسي والصحفي اللبناني فوزي أبو دياب، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: له تاريخ.
1: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. صدور الإرادة الملكية بتعيين 6 محافظين في وزارة الداخلية. وزير الخارجية أيمن الصفدي يقول إن لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى مقتل أكثر من 20,000 طفل في غزة. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية. إدارة مكافحة المخدرات تلقي القبض على 14 تاجرا ومروجا للمخدرات وتضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية خلال التعامل مع 8 قضايا. كوادر الجمارك الأردنية تضبط معملا غير مرخص لتصنيع مستحضرات دوائية في عمان. صحة غزة تعلن وصول 6 شهداء و35 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: إلى النور مع الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال لبزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك. يعني نبدأ معك بسم الله، وقبل أن نبدأ في سورة الأحزاب إذا شئت أن تأذن لي، عندما يتحدث الظالم على رؤوس الأشهاد ويقف ويتبجح بأنه صاحب حق وبأنه صاحب أرض وبأنه يضع يعني القوانين العالمية وينسج النسيج العالمي، كيف يكون حال المسلم في هذا المشهد إذا أذنت لي؟
2: كرمك الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى أذن بأن هذا الظلم لن يبقى، ولكن الذي يزيل ويبدد هذا الظلم وهذا الظلام هم صفة خلق الله في آخر الزمان الذين نعتهم القرآن بوسم عبادا لنا. فنسبهم إلى الله تبارك وتعالى. ومنظومة العبودية هذه حقيقة لا قيمة لها بالعدد، لا قيمة لها بالعدد. العدد هذا والقوة المادية في عالم الإسلام هو عالم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن هناك إعداد بنائي لا يقبل فيه أي خلل ولا أي نقص ولا أي تقصير، وهو الإعداد المعنوي والالتزام بالمنهج. لذلك لم يقبل لنا الإسلام عبر التاريخ أن ننحرف عن المنهج قيد أنملة. لما وقفنا في حنين وأعجبنا بكثرتنا، وهذا الإعجاب كان إعجاب إقراري، لأن الصديق وقف قال لن نغلب اليوم من قلة، وسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقرون الصديق على هذا الذي سمعوه منه. أتى مباشرة قال في القرآن الكريم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نجد أن في أحد هناك من يعني أراد الدنيا، أراد الغنائم، أراد أن ينزل عن الجبل واستعجل أمر الغنائم، فأتت السورة واضحة لا تقبل الانحراف البسيط عن منهج. لقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن إذا صححنا هذه المسارات يأتي النصر بالسريع العاجل. قال لنا في بدر كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. يا الله، من هؤلاء صفة الصف أصحاب رسول أهل بدر يجادلونك في الحق كأنما يساقون إلى الموت. في الآية وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله. مباشرة بعد أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم كما يقول ابن عباس قرب إلينا الجنة حتى لأن نراها وأني لأنظر إلى سواري وأعمدة المسجد هل تبكي معنا ما منهم إلا وخط. كيف تتعلقون بالدنيا؟ الشاهد أن الإنسان حينما يلتزم، دكتور محمد ليس لنا طريق آخر إلا أن نعود إلى هذا المنهج الذي يبدأ بفكرة الوعي. أنت يا أيها الإنسان ينبغي أن تكون واعي لمعركتك، ليس لك طريق إلا أن تسلك هذا الطريق للوصول، وأن هذا صراطي ما في شيء آخر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قضيتنا اليوم أننا اتبعنا السبل، والله هؤلاء في عمر المواجهة لا يصمدوا لحظات. أنا أنظر إلى الصديق رضي الله عنه،
1: رضي الله
2: خالد بن الوليد في الحلقة الماضية لعلنا ذكرنا شيئا من هذا، خالد بن الوليد في معركة الحديقة مع مسيلم الكذاب قضى على مسيلم الكذاب معه 6,000 يرسل إلى كتاب، ما زال ينفض الغبار عن كاهلي. يا خالد الحق بأرض فارس، أرض فارس عدد القوة العسكرية اللي واجهها خالد 6,000 رد أعطاه 6 صار 12,000، عدد القوة العسكرية اللي واجهها سيدنا خالد 12 عنده 12,000، واجه 500,000 مواجهة وجها لوجه،
1: 12,000 66
2: واجهوا
1: نص مليون
2: بأربع معارك حقيقية واقعة في صراعنا مع دولة فارس. عدد الجيش الاحتياطي 3 أضعاف هذا الجيش، كانوا يمتلكوا 2,000 مقاتل الدولة الفارسية، قضى عليهم في هذا المشهد كله 4-5 أشهر.
1: قادسية
2: وصلنا لسه قبل ما وصلنا للقادسية، قبل ما نوصل للقادسية بوصلوا كتاب من أبو بكر الصديق، في عندك مهمة صغيرة روح على اليرموك، عندك مهمة صغيرة. شوف انت لما تطلع على المشهد

0: طريق المفازة هذه طريق مهلك
1: موت سلكها طريق موت
0: يعني. خمس أيام ولا هو باليرموك
1: يعني مقاطع عشان الناس يعني نعم نعم
0: اطلع على الروم هذول اللي كانوا يسموا بني الأصفر اطلع على الروم قال هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب
1: يا الله
0: أنهى على الروم بوصلوا كتاب من عمر بن الخطاب يلا ارجع اشتغل في الشغل اللي كنت اشتغل فيه في دولة الفارس كمل لما تيجي تطلع على المشهد والله مشهد بديع ما الذي جعل في عمر الزمن لحظة تصحيح مسارات بلال رضي الله عنه عبد حبشي يصهر على الحجارة في مكة لا بيوقف ويشعر نفسه أنه هو الأعز وأن قريش وجلادوه هم الأذل ويشعر بعزته بدون انتماء لهذا الوحي هذا الوحي يوازي حقيقة بين عالم الشهادة وعالم الغيب الأمة اليوم المانع لها من واجهة هذا الظلم أنها تؤمن بعالم الشهادة أكثر مما تؤمن
1: يعني
0: بعالم الغيب
1: يعني المادية
0: الشهادة اللي هو
1: الشهادة
0: العالم
1: الواقع اللي بنعيشه
0: الحياة اللي نعم. احنا بنعيشها بنؤمن بالأشياء
1: نعم. نعم.
0: ولذلك أول فكرة في القرآن الكريم أتت لتسمي المسميات بوصفها الحقيقي
1: نعم.
0: أنت يا أيها الإنسان مش مخلوق للدنيا أنت مخلوق للآخرة أنت يا أيها الإنسان خلق فوين بده يحطك الخالق بدك تكون موجود السلام. أنت يا أيها الإنسان بدك تكون متعلق بالله عز وجل
1: سورة العلق
0: هذه أول مسميات نعم. بالعكس أول الخلق وعلم آدم الأسماء شو الأسماء؟ سمي الأشياء مسمياتها
1: جميل
0: سمي الأسماء مثل ما بيقول الشيخ الشعراوي فعرفنا الأشياء بمسمياتها بدون مسميات تقول هذا قوة لن تقهر طب بمسمياته قال لك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم بعدين قال لك إنه كان من المفسدين فهو اسمه مفسد هذا الرجل اسمه مفسد على في سورة الإسراء ذكر كل مكوناتهم اللي احنا اليوم
1: طب احنا اليوم ما بنحكي للمفسد مفسد بالعكس انا بكون سعيد لما حدا من المفسدين بدعيني عنده عوليمه ولا بسفارته بيقول لي تعي يا ابو حلقه نعمل لك هيك انفيتيشن دعوه انت
0: اول درس
1: ومحمود
0: اول درس مش موجود عندنا واقع اقرا باسم ربك اي مشهد بدك تحطه باسم ربك اقرا باسم ربك هذا المشهد بسم الله ايش هو ظلم ما بروحه وهجرهم هجرا جميلة في البداية بدهجرهم
1: الجميلة
0: يعني ما بدي أصادم أنا في البداية ما في داعي أني أصادم الناس لكن بهجره لذلك تجد أن القرآن والله يا دكتور محمد أتحدى أنا أنه القرآن الكريم ما أعطانا منهج لكل شيء لكن إحنا اليوم نتبع سبل غير سبيل القرآن الكريم فنضل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلك إحنا اتخذنا اليوم أصنام من دون الطاغوت يعني تخيل سمى الهوى اللي جواتي أنا سمى الهوى إله أفرأيت من اتخذ إله هوى سمى الانحراف في حق النبي بدرجة قليلة عليه الصلاة والسلام قال له ثم لا تجد لك علينا نصيرا
1: الله أكبر طيب جميل أنت لفيت اللف علينا بس ما رضيتش تحكي لي عن اللي أنا بدي أسألك عنه بسمح لي فاصل بعده نواصل إن شاء الله ابقى بالقرب من حياتك الرومان

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM. إعلانك عنوان.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2

0: لطيفة على البشرة.
1: يا سلام.
2: اسمعيها من طفلك. اختاري فاين بيبي توتال.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

0: حمل تطبيق أشيائك واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي يوصل لك وين ما كان.
2: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-500-23-23.
4: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه. في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان. اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
6: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
7: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله من جديد شيخ رضا، نعود لك. وكان بس هيك نقطة وحيدة، يعني عندما يعلو الظالم ويقف ليحتل أعلى مناصب العالم ويقف فيخطب بالعالم، يخطب ولا يخطب؟ يخطب يخطب يخطب, يخطب. روح يخطب بتجوز بعدين، مطلطل يتغزل فيها مرته ويخطب في العالم، والكل العالم يسمع ماذا يقول هذا الظالم، علما أنه كلامه يعني لو جيت تقيمه في كلام الرجال ليس له قيمة. كيف هو حال المؤمن؟
1: شوف سورة القصص تجيب عن هذا السؤال، قال لك في البداية أنت شوف هذا شايف حاله عالي، أن فرعون عالى في الأرض.
0: نعم.
1: آخر السورة أعطاك يعني مخرج خارج إطار تفكيرك، يا أيها الإنسان حتى تواجه هذا العلو من فرعون والنظرية الفرعونية، إن فرعون عالى في الأرض بداية القصص، آخر القصص وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يرجون علوا
0: في الأرض ولا فساد ولا عاقبة،
1: أنت تواجه والعاقبة أعطاك العاقبة، أنت تواجه هذا العلو بابتغائك علو الآخرة وعدم الإفساد في الدنيا. أنا بدي أواجهه مشان إيش؟ مشان أصير رئيس وزراء؟ لا،
0: مشان أكسر خشمه،
1: مشان أعلو في الآخرة، وتلك الدار الآخرة والعاقبة،
0: يعني هدفي أن أستعلي على هذا العال للعلو في الآخرة وليس العلو في الدنيا.
1: مش مقاليش نقلك، ما هو نقل لك المعركة دكتور محمد، أنت نقل ميدان المعركة في داخلك يا أيها الإنسان، من بقعة صغيرة تعيشها إلى حياة غير نهائية، هي فلسفة بحد ذاتها لا يفهمها إلا المؤمن.
0: يا الله،
1: أنت بتيجي اليوم مشهد الصراع، إحنا اليوم منصارع مشان فلسطين، إحنا اليوم منصارع مشان البشرية، إحنا اليوم من قاتل هذا العدو المجرم بمقومات حضارية، أنت بتقاتله بمقوم الأسرة وبتقاتله بمقوم البناء الإنساني، وهذول البشر أعلى ما يربون إليه أنه يعيش مثل ما قال إيلون ماسك، يعيش حيوان أليف عند ذكاء الاصطناعي. والله يعني فضيحتنا.
0: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، في سورة الأحزاب، وعند هذه الآية توقفنا.
1: كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم
0: محمد،
1: أو خطاب للمؤمنين في سورة الأحزاب، هو بداية نص جديد بفكرة جديدة أو فكرة داخل نص مقتطع. يعني عندنا يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، بداية مقطع جديد، بداية فكرة جديدة.
0: جميل.
1: إما فكرة داخل فكرة أو فكرة مستقلة. يا نساء، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا،
0: فكرة جديدة،
1: فكرة جديدة. نعم. عن خطاب للنبي،
0: هو محور جديد من محور السورة.
1: نعم. إن أرسلناك شاهدا
0: ومبشرا ونذيرا.
1: شو شاهد؟ يعني كيف النبي شاهد؟ يشهد علينا. طب ما شافنا، يشهد علينا النبي، اللهم صل عليه، ما شاء
0: الله على سيدنا محمد،
1: يعني احنا اليوم ما شفنا سيدنا النبي، بده يشهد على شيء غائب.
0: كوزاب هذا كويز فجائي،
1: ولا ربنا بده يطلع على الغيب. لا، احنا بنحاول مثل ما يقول سيدنا ابن عباس، ثور النص.
0: جميل.
1: حنا نسوي في نص ثورة.
0: نعم.
1: يعني نحاول نفكر، يعني نحاول نشوف كيف بدنا نوصل للمعنى.
0: نعم.
1: طب شاهد، لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام سيرته شاهد واقعي تطبيق للقرآن الكريم ولأمر الله عز وجل.
0: طيب قال إن أرسلناك.
1: تمام.
0: أنت
1: شاهد.
0: سيرتك.
1: أنت شاهد. حياتك شاهد، مشاهدة. أنت لما نقلوا لنا الصلاة، نقلوا لنا إياها كيف؟
0: يا سلام.
1: بالمشاهدة.
0: صلوا كما رأيتم.
1: لما نقلوا لنا الحج، نقلوا لنا بالمشاهدة. لما عائشة نقلت لنا القرآن، قالت لنا كان قرآنا يمشي. فهو شاهدوا، يعني انت ما بس بتكون منظر، انت لازم تشاهد.
0: يا سلام.
1: يا سلام. كل داعية، يا كل تابع لرسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: انك تقول كلمة شيء وانك تطبقها شيء اخر تماما. لذلك انت لما بدك تكون في مكان تدعو الى الله عز وجل فيه بامر معين، لابد ان تتمثل هذا الامر.
0: يا سلام.
1: حتى يكون ادعى الى الناس. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اصبره ما صبر.
0: نعم.
1: هو كان
0: جوع، بالضبط،
1: كان يشوفه أمامه.
0: صحيح، زي بعض الزعماء في بعض الدول بيقول لك يا أخي بعينكم الله جوعه. وبقى هو ما شاء الله سفراته وأكلاته،
1: بنتين وهاجروا.
0: نعم نعم نعم. على بطن حجرين صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: في الحصار أعز إنسان على قلبه يفقده
0: خديجة. نعم. نعم.
1: ما رؤية الشيب في لحيته عليه الصلاة والسلام إلا أن بعد أن فقد خديجة.
0: يا الله.
1: ورؤية عليه الصلاة والسلام يعني بحال بعد وفاة خديجة وعمه حتى سمي ذلك العام عام الحزن.
0: نعم.
1: والأفضل أن أقول سنة الحزن، العام في رخاء.
0: نعم صحيح.
1: سنة فيها شدة.
0: جميل.
1: سنة على النبي سنة صعبة. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم
0: شاهدا
1: شاهد فحياتك حياتك مشاهدة.
0: نعم.
1: اليوم لك تطبق القرآن، فيش واحد يقول لي كيف أطبق هاي الآية، النبي طبقها، النبي طبقها تطبيق عملي في جو نزول وتفاعل مع النص وتغيير في الواقع وقيام.
0: والله بتصعبها علينا يا شيخنا طارق.
1: أنا بصعبها؟
0: والله بتصعبها علينا.
1: ليش يا حبيبي؟
0: والله إحنا مش قد هالكلام اللي بتحكي فيه.
1: طب ليش مش قد يا دكتور محمد؟ تعرف ليش؟
0: مش عارف، بحس إنه هذا كلام كبير قوي وبحكي جد والله.
1: بدنا معادلة. ما هو هو القرآن أول إشي جاي يحطك على الطريق، يقول لك أنت غير غير طريقة تفكيرك شوي. انت طريقة تفكيرك في الحياة بدك تغيرها شوي مشان تصير إنسان آخر. هو بده يفعل فيك الطاقات حتى تصبح تستدعي كل يعني مكونات الإجرام اللي أمامك وتحاربهم بمكون غيب. ساوى بين الغيب والشهادة، فكرة المساواة بين عالم الغيب وعالم الشهادة في القرآن من أول الدروس. وين ما تيجي للبدايات، أول سورة البقرة يؤمنون بالغيب، لأنك الآن حتدخل لمعارك. أول العهد المدني، أول العهد المكي، فليدعو نادي سندعو الزبانية، ساوى بينهم. بعدين قال لك اتمرد عليهم وانت ضعيف. احنا قال بذكرنا في هاي الحادثة واحنا في دار الأرقم، بذكرنا فيها في سورة الأنفال، قل انتم الآن خايفين وتودون أن غير ذات الشوكة. طب اذكروا إذا أنتم قليل مستطعفون.
0: يا الله.
1: بس ذكرنا فيها
0: في الأنفال،
1: ذكرنا فيها بعد 15 سنة.
0: يا الله.
1: احنا اليوم سنة 2 عشنا 13 15 سنة.
0: نعم. نعم.
1: قلنا انتوا اليوم خايفين، طب انتوا اليوم قوة، انتوا طالعين 300 وشوي،
0: انتوا كنتوا ايام اقل من 20.
1: طيب وقتها لما انتوا 20 30 واحد في دار الارقام، شو حجمكم مع قريش؟ صفر.
0: نعم.
1: طب شو حجمكم مع العرب؟ صفر.
0: مع الأمة.
1: طب شو حجمكم مع فارس والروم؟ الخطاب تبعكم هناك كان قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. متذكرين؟ طب مين اللي اواكم؟
0: الله.
1: مين اللي حماكم؟ واذكروا ان طب المشهد هون بالضبط مشهد ينقل الإنسان من استحضار عالم الشهادة إلى استحضار عالم الغيب. تيجي أنت بيقول لك فقدنا قتله، قد تسميه مش قتله،
0: بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: عدل الاسم، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل. أول خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا. اضبط أقوالك مشان هاي المصطلحات بتشكل عندك ردة
0: بعد ذلك
1: الفعل.
0: ولا تحسبن.
1: تمام.
0: نعم. ترقينا شوي حتى الشعور.
1: نعم.
0: جميل.
1: فأنت بيجي بضبطك حتى تتساوى بين عالم الغيب والشهادة. شوف متى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الدرجات في حياته؟
0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
1: في رحلة الإسراء والمعراج.
0: أنا آسف، ليش النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في دينه؟
1: لا، متى بلغ أعلى الدرجات عند ربنا؟
0: عند الله.
1: عندما
0: بلغ سترة المنتهى.
1: أحسنت. شو يعني؟
0: يعني وصل عند الله سبحانه وتعالى، يعني
1: كشف عنه حاجز الغيب. صح، رحلة الإسراء غيب.
0: صحيح.
1: فلما كشف عنه حاجز الغيب وصل إلى أعلى مستوى. متى يصل الإنسان إلى أعلى مستوى في علاقته مع الله؟
0: لما يوصل لهي المرحلة،
1: لما يكشف
0: الإحسان.
1: الإحسان
0: أنت عبد الله كأنك ترى. نعم.
1: هو فكرة الدين بده ينقلك من انك تعيش انت في عالم شهادة.
0: جوز يسمعنا حدا يقول لك يا شيخ كنت تطلعونا من واقعنا انتو، يعني انا معذرة منك، تحملني انت والمستمعين الكرام، يعني انت بدك يعني اطلع من واقع اللي انا عايشه لعالم اسير مسبح.
1: هو الواقع اللي انا عايشه، الواقع اللي انا عايشه هذا الواقع خارج عن اطار الله عز وجل ولا داخل منظومة الله عز وجل؟
0: لا اله الا الله.
1: الاله العظيم اللي خلق هذا الواقع وشكل مكونات هذا الواقع قال لي أنت قيمتك يا أيها الإنسان تلتزم بهذا المنهج، هذا الواقع بتغير. إذا بدك تقيسها بالمعادلة يا دكتور محمد،
0: واحد زائد واحد يساوي،
1: ما بتزبط معنا في ديننا ولا يمكن بحياتنا. إحنا ما غيرنا الباطل بقيمة معادلات واحد زائد واحد، ما بزبط معنا، بزبطش. إحنا ناس بنغير بمنهج الله، مش بقوتنا ولا بذكائنا. تخيل أنت، شوف هالمشهد هذا، عمر رضي الله عنه بخطب على المنبر.
0: اسمح لي نتوقف عند هذا المشهد.
1: طيب.
0: لأنه ناس قرب يطير وهو بلوح في أصابه. حرام. بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة التكرم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حياكم الله شيخ نضال. وقفنا عند عمر بن الخطاب وهو يقف على المنبر، قلت لك يعني نطلع، وقلت لي بس هيك حتى نلملم المشهد، قلت لي أننا إذا استحضرنا عالم الغيب سنسير على المنهج الصحيح. قلت لك أنا يعني بدك إيانا نطلع من عالمنا الواقعي ويصير يقولوا عن الناس يعني خلاص صرنا في عالم آخر، قلت لي لا، وعند هنا توقفنا.
1: أنت لا تغير الواقع إلا إذا آمنت بالوحي، الوعي بالوحي هو الفكرة في تغيير الواقع.
0: جميل.
1: سيدنا أبو بكر الصديق
0: اللهم ارضى عنه،
1: أعظم موقف من واقفه في الحياة بعد رسول الله،
0: سألتني في الفصل جوابتك صح،
1: حروب الردة،
0: أعطتني الجائزة.
1: أحسن، سعيد أعطيك جائزة، شكرا لك. حروب الردة.
0: نعم.
1: ليش حروب الردة؟
0: لأنه خرج عن منطق أنه في عنا ناس بدهم يجوا يقاتلون، قال بعث أسامة.
1: آمن. نعم. بتطبيق حديث النبي
0: صلى الله عليه وسلم،
1: هؤلاء أحل عقدة عقدها رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: المنطق يقول كيف تغير الواقع؟ باتباع المنهج.
0: جميل.
1: طب عمر، اللهم ارضى عن عمر. لو بدي أجي أنا، حياة عمر كلها عظيمة، في مشهد من حياة عمر بعطيني
0: علامة فارقة،
1: الفتوحات الإسلامية، قمة الفتوحات الإسلامية وقوة الجيش الإسلامي.
0: أجرب؟
1: جرب.
0: يا سارية الجبل الجبل،
1: قلت لك يا بالفاصل
0: صح.
1: وقف، تخيل يعني بخطب سيدنا عمر الجمعة، فجأة بقطع بصير بفاصل.
0: نعم.
1: بصير بفاصل، بقطع الخطبة، بصير ينادي على واحد بينه وبينه 2500 كيلو
0: سارية،
1: بيقول له دير بالك الجبل، بدهم يلتفحوا يا سارية الجبل. طب ورجع كمل الخطبة وراه، شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ سارية بيرجع، والله هيك هيك صار معنا،
0: سمعنا
1: صوت عمر. طب والله احنا عمر نفس التوقيت قال هيك. هذه أعظم لحظة، هذه نقطة البيك في الفتوحات الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابحث عن كل إنسان تجد أن أعظم نقطة في حياته هي نقطة يقترب منها من عالم الغيب.
0: يا سلام.
1: أنت بتيجي، إيش أعظم لحظة في حياتك يا أيها الإنسان؟ مرات والله وأنا بصلي وأنا خاشع
0: خشعت أقتربت. صحيح صحيح.
1: أنت كل ما قربت من عالم الغيب
0: صحيح،
1: أنت بتكون في قمة سعادتك. فكرة أنه الإسلام أصلاً أنه بده بس يقربك من أنك تصير توازي بين الغيب والشهادة، هذه أعظم فكرة بتغير فيها الواقع. ليش؟ لأنه عالم الغيب هو من يصلح عالم الشهادة. عالم الشهادة هذا عالم فاسد، الناس بتفسده، إنه كان من المفسدين، كل واحد بيطلع بيفسد في الأرض، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بدهم يغيروا الكوكب. دكتور محمد، اليوم إحنا عم نناقش، أنا آسف، عم نناقش الإنسان الكلب، وعم نناقش الإنسان 13 نوع البشرية تصالحت عليها الإنسان الحيوان، ومع ذلك عم نناقش كيف أنه بكرة إحنا بدنا نخلي لكل كائن حي شفرة مشان نسيطر عليه، بدنا نسيطر على البشر. والله هذا الكلام من 20 سنة، إنه إحنا لازم نزرع في كل بني آدم
0: شريحة
1: مشان نعرف تحركاته. طب يا عمي أنتوا أعطيتوه التليفون؟ لا لا، بجوز يترك التليفون. لا لا، بدي أعرف كيف بحاسب، كيف بفكر، وظائفه الحيوية بتعرفها، نبض قلبه، بدي سيطر على البشر. فكرة السيطرة على البشر هي فكرة من عند إبليس. إبليس عاش عقدة إنه سليمان سيطر عليه عليه السلام، عاش العقدة، فالآن بده ينتقم من البشرية. وين هذا المشهد شفناه؟ في سورة الإسراء،
0: لا أحتني كن ذريته إلا قليلا،
1: بدي أقودهم. هذا اليوم المشهد اللي احنا منعيشه اليوم، احنا صراعنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طب اللي شو هو جزء من فكرة الطاغوت؟ إنك الشيطان، إنه الشيطان يقود المنظومة اللي ما بتؤدي إلى الله عز وجل. مشان هيك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد مين؟
0: الشيطان.
1: نعم. فاليوم أنت كل المناهج التي لا تؤدي إلى الوحي قائدها الشيطان
0: مباشرة،
1: كل المناهج. جميل. طاغوت، إيش معنى طاغوت؟ وكل منهج غير منهج الله. ويريد الشيطان، إذن هي إرادة شيطانية. أن يضلهم ضلالا بعيدا. أنا اليوم الإسلام بيجي بيقول لي حتى تغير الواقع، أنا مش بدي أسألك عن الواقع، أنا بديك تغير الواقع، بس حتى تغير الواقع لازم
0: استحضر
1: تنتمي بوعي للوحي وتبدأ تطبق لحاله، الواقع بتغير معك.
0: جميل.
1: الصدمة التاريخية في الحياة الإنسانية بسموا عصر النبي عليه الصلاة والسلام،
0: والعشرين
1: سنة اللي وراء، عصر الصدمة الإنسانية. لو بدك تيجي تحلل تغيير فارس والروم، بدك تحط لك 200 سنة. نعم. هذول بتقاتلوا مع بعض 700 سنة على الأقل
0: 700 سنة
1: على الأقل، في قبلها وبعدها 900 سنة عدوها الحرب بين فارس والروم. طب إحنا أنهينا كل هذا الملف 20 سنة، عقدين من الزمن. وقف خالد في اليرموك، هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب. ووقف واحد قبلها لما رحنا على مؤتة، قال أتظنون أن جلادكم قريش كجلادكم
0: بني الأصفر؟
1: بني الأصفر، طب هذول بني الأصفر
0: وقف،
1: وقف بعد كم سنة خالد بوليد
0: بين مؤتة والقادسية؟
1: سبع سنوات بعد بعد مؤتة اليرموك، إحنا بيننا سبع سنوات. وقف الله. يطلع عليهم،
0: بل هم مش عاطب الحرب،
1: ما فهموش في الحرب.
0: طريقة هذه الكلمة شو يعني، شو اللي وصل له هذه الرسالة؟
1: استعداؤه بالإسلام.
0: الله أكبر،
1: أنت الإسلام هو أنت بخليك تطلع من فوق. هو بلال شاف حاله أعلى من
0: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا
1: الله.
0: صلى الله السلامة. ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، قدم التبشير على الإنذار. قبل شوية قبل الحلقة بتقول إحنا لازم يكون جزء من منهج الإنذار. تفضل.
1: الخطاب لابد أن يكون في سياقه. هنا نحن نعيش أزمة، نعيش في حنين أزمة، عفوا في الأحزاب،
0: في الأحزاب. نعم.
1: نعيش في الأحزاب أزمة كبيرة جدا بلغت القلوب الحناجر. الخطاب المناسب أنفر ولا أبشر؟
0: أبشر.
1: لا، خطاب أبشر. طيب إحنا في أحد في مصاب، بدي أخليه يستبشر، فبدي أذكره في بدر، ما بدي أذكره بالمصاب تبعه.
0: يا سلام.
1: قال لي يعني، وأنا في أحد في سورة آل عمران، قال لي ولقد نصركم الله ببدر، ما جاب لي شيها بالأنفال.
0: نعم.
1: لا بالأنفال، حتى لما قال لي وما جعله الله إلا بشرى.
0: نعم.
1: ولتطمئن به قلوبكم، خلاص.
0: نعم.
1: لا في آل عمران.
0: نعم.
1: وقفني، قال لي وما جعله الله إلا بشرى لكم، أعطاني كلمة زيادة. نعم. ليش زيادة في المبنى، زيادة في المعنى، زيادة. نعم. في التطمين، بدك تطبطب عليه زيادة، هو محتاج الطبطبة زيادة.
0: نعم.
1: لا بشرى لكم، وقدم القلب على النصر لأن القلب مكسور. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، قدم المكسور
0: به
1: على المفقود، القلب مكسور، النصر مش موجود، ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله. إحنا لما نطلع على النصين منفكر إنه نصين واحد، لا
0: مختلف.
1: طب متى أنا ببشر ومتى بنذر؟ حسب السياق. من وين بدي أجيب هذا السياق من القرآن؟ أنا في بداية خطابي مع المشركين بدي يكون خطاب عالي قاسي في إنذار. يا معشر قريش
0: قم فأنذر.
1: بالضبط.
0: أنذر.
1: يا سلام.
0: قم فبشر.
1: أحسنت.
0: قم فأنذر.
1: أنت اختصرت الجائزة
0: الثانية.
1: اختصرت.
0: ثاني الجائزة.
1: أين يمكن.
0: وداعيا إلى الله بإذنه.
1: يا سلام.
0: بإذن الله.
1: يا سلام.
0: وسراجا منيرا.
1: السراج يعني في اللغة، السراج في اللغة الأوفق أن يكون وهاج.
0: سراجا وهاجا.
1: القمر منير. شو معنى، شو الفرق بين الإنارة والنور والضوء؟ النور انعكاس، الضوء ذاتي احتراق. عشان وجعل القمر نورا والشمس سراجا، فنور لأنه بنعكس.
0: جميل.
1: والشمس سراجا،
0: هاي جديد وجميل جدا، هاي فري لايكس
1: حبيبي. طب هون طب السراج، سراجا منيرا، مين هو هذا؟
0: صلى الله على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. جمع في النص هذا شغلتين.
0: نعم.
1: شو هم الشغلتين؟ أول شيء علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع الباطل، علاقة إحراق.
0: يا سلام.
1: علاقته مع المؤمنين
0: نور،
1: علاقة انعكاس وحي.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاك الله خير
1: حبيبي.
0: كتب الله أجركم، نفع الله بكم وبعلمكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. يعني هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، السراج المنير. اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في نهاية هذا اللقاء الشكر لكم شيخ نضال، وكذلك الشكر لمستمعينا الكرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعواتنا لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي. ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم.

أجمل وأروع التحيات لكم أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة. ها شوف كيف زاد الصفار خفف يا أخي والله إبداع. أنا بدي أمسي عليكم جميعا أقول لكم الدنيا مساء الله يمسكوا بالخير. الحمد لله جاء الخميس ليحمل معه أو في طياته الخير والبشريات لنا ولكم, فيا رب يجعل أيامنا وأيامكم كلها خميس. كيف ليش ما بعرف, يعني كل يوم يجي بعده يوم عطلة. طب متى بيجي الدوام؟ فيش دوام. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا عبر أثير حياة 104.7 في عمان والزرقاء, في إربد والشمال 106.5, وفي البلقاء والسلط 101.1, في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

أول شكوى له مباشرة على السيد أنس عربد اليوم معنا في الهندسة الإذاعية بلعب بالتليفون وش متبالي سالي ساعة بلوح في إيدي 10 دقائق بالضبط صار لي بلوح في إيدي ولا حدا راضي يطلع علي. طبعا ماريا تكتب في صار نص ساعة تكتب بتدور على الكيبورد على الحروف الله يهدي بالها.

قاعد بألف فاسد. ها يا أنس يا ابن عربد ماشي يا ابو يزن يا ابن ابن ابو يزن ماشي. طيب قول بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لجميع اصدقائنا احبائنا اللي بيسمعونا بيتابعونا بالصوت والصوره عبر تلفزيون حياه. مساء الخير لكم من فريق البرنامج بيصحبنا اليوم. اي نظره بتطلع فيها على التليفون راح اشكي عليك على هو مباشره. أنس عربد معنا اليوم وفي المتابعه والتنسيق ماريا نزار يسعد مساكي. ومعنا اليوم من تلفزيون حياة الإضاءة دي جي وشو اسمه زازو لحساباتكم وصفحاتكم الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش الله يحفظك ويرعاك. من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة. واسمه زازو دي جي زازو.

0: طيب يا جماعة، بمسي على جميع أصدقائنا اللي بكتبوا بيعلقوا بيشاركوا معنا في ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لفاطمة وميساء، مساء الخير لجهاد، لأم محمد ونسرين، مساء البركات لأم أحمد ومي، أسعد الله أوقاتكم. أخوي مجدي دائما وأبدا بالخير، كل الخير، الله يمسيك بالخير، الله يمسيك بالخير يا ساهر دعنا، اللهم اسقي أخي ساهر دعنا من زمزم يا الله، من هناك من البير يا رب، اللهم آمين. ويمر على تمران ياخذ له جنينتين على حسابي، روح طالع.
1: ما حلتش يا ناس الا مشاعر، مصدق انا وفين وحداني، مسلم لها لحد الآخر.
0: طيب ابدا معكم مستمعينا الكرام، الاحد هو اخر موعد للتسجيل الاولي لاداء فريضه الحج، ولا يعني انك سجلت في فريضه الحج معناها طلع لك تحج. فبدايه خليني ابدا معكم بذكركم انه 27 يوم الاحد هو اخر موعد لتسجيل او التسجيل المبدئي لفريضه الحج لهذا الموسم 1448 2027. اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر لنا ولكم اداء هذه الفريضه، وان يعيننا على الطاعات، اللهم امين يا رب العالمين.

كل شوي بزيح لي الكشاف لغاية بقول له بضوي الحيط إذا ما أنا ضويني أنا أهم. هاي طلع يوم تسود وجهه طلع كيف طلعني. الله يصلح حالك يا أبي إيش. طيب على كل حال يعني بمس عليكم جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعي حياة اف ام, وخليني مباشرة أبدأ معكم الحديث. لكن قبل ذلك أيضا في هيك تحية خاصة من الحبيب الغالي كريم السراوي, بمس عليكم جميعا, وبمسي أيضا على جاره وصديقه العزيز أبو غيف حسام الصبارين من وزارة العمل, بقول له مبارك لذكرى زواجك 17, أسأل الله أن يبارك وأن يتمم الخير عليكم, اللهم آمين يا رب العالمين.

0: مصرف.
1: كذلك مباركة للصديق الغالي الحبيب على قلبي أنس عربد وزميلتنا الغالية أيضا ألاء أبو الفلات بمناسبة يعني ذكرى زفافهم التاسعة. ألف ألف مبارك إن شاء الله ربي يصيروا 99 و خلص. طيب حاضر قلت لك خليني كويس إن شاء الله يصيروا 99 عام وربنا يبارك في أعماركم ويهدي بالكم إن شاء الله يا ربي هيك بمناسبة يوم الزفاف.

0: بارك. أسأل الله أن يبارك في هذه الأسرة. يزن، وإيش اسم الأمورة؟ تالا، أبو تالا. الله يحفظهم ويرعاهم جميعا يا الله. اللي بتحبها البشاميل ولا بالبندورة؟ المعكرونة. الله يبارك.
1: صراحة بكون متوتر لما بعيني ما شفكيش.
0: لا إله إلا الله.
1: من أكتر لو جنبك.
0: طيب يلا، ضل إيش كمان؟ ضل زميلتنا ماريا بتقول لي ذكر المستمعين بالمسابقة، مسابقة جيليكو حاضرين. بنذكركم مستمعينا الكرام بمسابقتنا، مسابقة جيليكو مع حياة اف ام، ما زالت مستمرة وتم إجراء السحب الأسبوع الماضي. نبارك ألف ألف مبارك أكيد للرابحين. هاي الجوائز طبعا أكيد ما شاء الله مميزة، حكينا عنها قبل أسبوعين عندنا على هوا مباشرة هون. وأيضا بنذكركم أنه السحب راح يكون على صفحة الفيسبوك الرسمية طبعا لحياة اف ام، ومش على الإنستغرام. راح تكون الفائزين، هاي السؤال موجود أمامنا على شاشة تلفزيون حياة، بيقدروا تجاوبوا عليه من خلال البوست للمسابقة. ما هو موديل سلك الشحن الأسرع على الإطلاق من جيليكو؟ أبو سريع، والله ما بعرف شو اسمه، روحوا شيكوا عليه وأكيد إن شاء الله تكونوا من الفائزين في مسابقة جيليكو جوردنز أكيد. وألف ألف مبارك للرابحين.

0: والله جاتني صار أبسط له هنا صلي هدي بصر شو قالت له هاي سويت لك جاج بدل ما المعكر يلا الله يهدي بالك الله يهنيك بس جي معك فروجي وانت جاي طيب لكل محبي التين أكيد يعني في موسم التين إن شاء الله صحة وألف عافية للجميع بحكي لكم إنه أحد الأشخاص حط ورقة هيك على زجاج سيارة كتب السلام عليكم سامحونا أكلنا من شجرة التين وأخذت كم حبة لبناتي أرجو المعذرة أكيد بنقول الله يبارك لك صحة وألف عافية وهنا أنا بحكي عن صاحب الشجرة وأكيد يعني سبحان الله الموضوع فيه وفيه مسألة فقهية في هذا الشأن إذا كان أصل الجذع داخل البيت فهو لأهل البيت وإذا كان الغصن برا فيحق الإنسان أن يأكل من الطريق يعني أنت مر من الطريق وفي غصن برا في الشارع وشفت لك تين عجبتك كلها أقول صحة وألف عافية الموضوع فيه مسألة فقهية بارح كنا نتناقش فيها مع مجموعة من الشباب وطلعت تين الجميل والشباب كله مسروق الله يبارك والله زاكي الحرام والأسكن أنا في صعود هسه شلو أملي لا والله ما شاء الله الله يبارك لهم جميعا يعني تينات مرتبات وأسأل الله أن يبارك للجميع فعلا موسم تين مبارك عليكم جميعا تينات وادي السير فيش زيهم أحب أقول لكم يعني بس علاق الأمير المناطق ذيك فيها تين خرافي وتين عجلون برضو تين الزراقي يا أخي الله يبارك ما شاء الله والأسائل برضو كله كله طيب الحمد لله رب العالمين أسأل الله أن يبارك في خيرات بلادنا اللهم آمين يا رب العالمين
1: على حدودك بكت لما رجعت في يوم
0: صار عيط على راجل الأمير أبصر شو باقي يحب واحد تحت أنا صاربت بغني ظبياتي وادي السيري هالنفرت ننسل بكنا الظبية السمرة شي كان يقول عرار
1: شفت البيادر والشجر رف النوار
0: شفت البيادر أيوة مركز من الشوادر انت
1: شفت الزمن كله طلتك يا يوم
0: ومين بنحكي عن الأكل وعن سرقة الأكل أكيد ما بننسى حادثة الدونت اللي صارت في يوم من الأيام في إحدى الشركات دون ذكر أسماء الأشخاص الواقعين في تلك الحادثة لكن أنا بقول لكم إنه في شخص حتى يعني ما حدا يسرق أكلاته كتب لا تأكل غذائي don't eat my lunch ما تأكل أكلي طبعا I have 7 حبات شريمب كاتب 7 pieces of shrimp و4639 رزة أحطهم على الوجبة أعددهم عشان ما حد يسأل عادي بس الكمشة معلقتين دروح أرد عدهم من أول جديد ما راح أرد عد والله ما شفت قلت أصلا هذا قول اشترين بداش نسرق معلقتين رز ورجع عدهم ال4637 رزة خلي يرجع عدهم بتكون الرز خلص بخرب أصلا فيعني فعليا بعض الأشخاص هذول اللي بتفننوا في سرقة أكل الآخرين الله يهديهم الله يهديهم ويصلح حالهم بس

جماعة، أمس كان أول أيام فصل الخريف لكل محبي الخريف، وقفوا على اليمين. وأما الناس اللي هيك بدخلوا في حالة نفسية، جماعة هذول المنفسنين في الخريف روحوا على الشمال، الله يهدي بالكم. أنا من جماعة محبي الخريف، محبي تساقط الأشجار، محبي هيك الجو البارد، نسمة الهواء الصبح العليلة مع شوية مطر هيك يكون جميل الجو. اللهم يا رب بارك لنا واجعل مواسمنا كلها مواسم خير وبركة، وهلا هلا يا مطر أجواء حلوة وكاس كاكاو. إذا الصيف، الصيف شو بدك تشرب فيه؟ شتا بتشرب كاكاو، تشرب سحلب، تشرب إيش؟ تشرب شاي بمرمية، يعني بالشتا شو إيش؟ أسبنش لاتيه؟ أوكي، مريم بتقول أسبنش لاتيه، ماشي أوكي، ماتشا، ماتشا والدب.

تجينا طنجرة العدس اللي بجيبها معي على الإذاعة. الله عدسات على الشنارب، صح ولا لا؟ في الصيف أجيب عدس، ولا غير تطقوا وتموتوا. بزبطش في الشتاء، بدها أجواء شتاء. الله يرزقنا الخير يا رب.

سريعا سريعا استفتاء سريع، محبي الخريف ولا محبي الصيف أكثر؟ هيك سريع وليش؟ 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20 هاي ميساد ولك كركدي، زاكي الكركدي زاكي بالصيف الكركدي أو جلابة جلابة اللي مش عارف مين، بس غير يخي والله شيء تقلو طعم خاص. خليني أشوف شو رأيكم. هاي هي بتقول فصل الخريف من الأشهر المفضلة بالنسبة لإلي. أم أحمد بتقول والله يا أبو عبد الله كل طقس له أجواءه وله تفاصيله الحلوة، وأكيد أنا بقول يعني بحب أسمع رأيكم، أنتم جماعة محبي الخريف ولا مش من محبي الخريف، يعني محبي الصيف مثلا. طيب يلا مباشرة ببدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، وبشوف من محبي أو من هم محبي الصيف والأجواء الحارة، من محبي الخريف والشتاء والبرد. إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله خير وهدات بال، نأخذ اتصالات ونجهز أناشيد ونعيش حياة سعيدة إن شاء الله، وحياكم الله.

0: إن اتصالاتكم البداية مع أم أحمد، الله يسعد مساك يا أم أحمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يعافي عمرك.
1: جميع العافية.
0: طمنيني عنك.
1: الصوت واطي عموما من عندك الحمد لله.
0: صوتي واطي؟ ما هو أنا صلى الله يهديه ويصلح حاله يا رب. كيف أمورك؟
1: الله عموما عقبال 900 سنة أنا إن شاء الله مع إمتالية وعيشوا أحلى حياة.
0: الله الله الله الله معالها والله كثير.
1: يستاهلوا كل خير أنس و
0: عاد أنا قلت له هلا 9 سنين عاد بقول لك على 10 الواحد بيصير يعني بيصير أكثر رضا في زوجته الله يبارك له بيصير راضي
1: والله
0: أكثر
1: والله هي راضي وهو راضي
0: اللهم آمين يا رب العالمين
1: بس أنت أطلع من بينهم
0: حاضر ماشي يا أم أحمد 1-0 أم أحمد خريف صيف شتاء ربيع شو الوضع عندك
1: كل الأحلى من بعض يا أخوي أبو عبد الله
0: الخريف إليك هيك أجواء خاصة
1: بغربل. الخريف بغربل زي ما بتغربل البشر
0: يا سلام
1: بنزل كل اوراق الصفرة اللي مش نافعة وغربل يا غربال
0: سبحان الله
1: وببشر بموسم جاي
0: يا سلام.
1: أحلى
0: يا سلام
1: يجيك الشتاء بدفاء وبعطاء وبقدرة ربنا تأمله
0: سبحان الله
1: شو بدك أحلى
0: الشتاء ربيع المؤمن أم أحمد ما شاء الله
1: والربيع الشتاء ربيع المؤمن
0: نعم
1: وبعدين بيجيك ربيع حلو الله بيقول لك تفضل شوف ايش انا قدمت لك
0: سبحان الله
1: عددت لك
0: اسال الله يبارك
1: بيجيك الصيف بصبره وبتينه وبعنبه شو بدك احلى من هيك
0: والله هي ربي لك الحمد والله من فضل الله احنا بأحسن حال الله يديم مبارك
1: بس تلاقي ناس حمد وشكر
0: والله احسنتي احسنتي بس الانسان يحمد ويشكر ربه على النعم بارك الله فيك يا ام احمد الله يحفظك وينور دربك شكرا لام احمد انا بذكركم ان الشتاء ربيع المؤمن يعني الإنسان طبعا يصوم الليل قصير فبيقوم الليل ونهاره الليل طويل عفوا فيقوم الليل ونهاره قصير فيصوم النهار فيعني الشتاء ربيع المؤمن مها يسعد مساكي حياكم الله الله يعافي عمرك
2: يحييك الله يحييك
0: خريف
2: هو الخريف شتاء ربيع بجننه
0: في ناس يصير عندهم حالة إحباط وحالة ديبريشن هيك في الخريف
2: لا لا لا لا انا اصلا مش فنان قاعده لانه مثلا بالصيف تقدر تطلع تمشي
0: انه
2: يعني الصبح يعني بيقدم الفجر متاخر ففي مجال انك بعد الفجر تطلع تمشي
0: صحيح
2: اما بالصيف لا بيكون على 3:30 4 انت تطلع تمشي
0: 100%
2: والدنيا نار بتبقى يعني
0: سبحان الله
2: بالصيف يعني بتشوى بكتير شوب شوب الدنيا يعني
0: فانت من جماعة تحبي الشتاء
2: اكثر يعني على القليل بالشتاء بتبرد بتدفي حالك
0: الله يبارك لك بس بالصيف تشوى وانا بتدوخ الله يصلح الحال الله يهدي البال اشكرك يا مها شكرا جزيلا لك لمشاركتك احمد اخر اتصال معنا يسعد هالمساء
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
3: كيف الحال
0: اللهم لك الحمد
3: الله يرضى عنك أنا صيفي بحت
0: أنت صيفي بحت
3: نعم
0: الله يحميك وهدي بالك
3: مش بعد الصيف أصلا
0: الصيف كيف
3: طلعات روحات جيات
0: الله يبارك لك في الخريف شو وضعك
3: الخريف عادي زي الفصول الثانية لا بس اللي قريب على قلبي بعد الصيف اللي هو الربيع للأمانة
0: أكيد هو قبله سبحان الله تمهيدا له الله يبارك لك أسأل الله أن يبارك لك يا حبيبنا الله يحفظك شكرا جزيلا لك شكرا الله يهدي بالك
3: الله معك

اليوم هو أول أيام معرض الكتاب الدولي، أكيد ندعو الجميع أن يشاركوا بهذا المعرض ويكونوا حاضرين لهذا المعرض فعلا بهذا الموسم المميز. دعوة للثقافة، دعوة للقراءة، دعوة لأنك تروح تشوف الناس اللي بتيجي، الكتب، الدور النشر، الفعاليات المميزة اللي موجودة. أكيد بنحكي لكل شخص، يعني هذه دعوة لك، هي الدعوة مجانية، الدعوة عامة في مكة مول في أرض المعارض، معرض الكتاب الدولي في الأردن في هذا الموسم، وربي يبارك. أنا أقول ممكن تحكي اسم المعرض صح؟ حاضر، اسمه معرض عمان الدولي للكتاب، كويس هيك؟ معرض عمان الدولي للكتاب، أبشر يا أنس. قال يا قلبي صحيح لي. طيب ماشي، في بشمال ولا بندورة؟ ما تبقناه، حط هوت دوغ في زي البيتزا زاكي.

وبالتأكيد سوريا هي ضيف الشرف في معرض عمان الدولي للكتاب في هذه الدورة، الدورة 25 في اليوبيل الفضي لهذا المعرض. المعرض يبدأ اليوم ويستمر حتى 3 من شهر أكتوبر. هي دعوة للجميع للمشاركة. والله أنا بصراحة حاب أروح أشوف الأدب السوري، الثقافة السورية، الكتب السورية، شيء غاية في الروعة وفي الجمال لا شك. ويعني بانتظارنا هذا المعرض المميز.

طيب يعني في حادثة هيك شوية غريبة عجيبة. أحد الأشخاص في الجزائر احتفى بزواجه وحيدا، ما إله حدا في الزفاف طبعا، فكان احتفاءه لهذا الشخص بالزفاف وحيدا، وطبعا الموضوع أثار تعاطف كثير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشر هذا المقطع، مقطع الفيديو لهذا الشخص وهو يحتفل في زفافه وحيدا، ما دفع الآلاف إلى تنظيم حفل آخر حضره مدعوون من مختلف ولايات الجزائر. طبعا يعني الفيديو فعلا الصورة الأولى لأي وحيد، الصورة الثانية ليتك والله طلعنا يا عبد الرحمن، آلاف الأشخاص حضروا لمتابعة هذا الحفل وحضور هذا الحفل، وقصة جميلة جدا يعني لهذا العريس اللي كان أول شيء لحاله بعرسه، ثم يعني بعدين اجتمع الناس حتى يحتفوا معه في عدة هيك مناطق أو من عدة مناطق. هذا الشاب الجزائري بنقول له ألف ألف مبارك، ومن الأردن بنقول لك ألف ألف مبارك، بارك الله لك وعليك وجمع بينك وبين زوجك في خير وعلى خير.

أخونا حسن الله يسعد مساك بيقول حسن تفضل يا جماعة على الغداء أنت وكادر الحياة عاملين مسخن. والله أخوي حسن إحنا نتشرف فيك. لا بدأ عامل مسخن ما قلنا عامل مسخن. هذا عزومة مراكبية بعت لك لف لك كم من صحن وهنا شارع الدستور شارع إحنا وين إخوان نسيت وين إحنا ضعت خلاص ضعت ضعت من الفرحة. إحنا بشارع الجامعة خلف جريدة الدستور طابق الثالث اسأل عن محمود فتحي بتلاقينا موجودين كلنا. حياك الله أهلا وسهلا. شم ريحة بصل لازم نقول لك مسخن شو بدك تشم فيه. طيب مباشرة بروح أنا وياكم لفيديو يعني ياريت هيك ناخده بالصوت والصورة الفيديو التالي لذاك الشخص العم محمد اللي أدى آخر صلاة ثم اختاره الله ساجدا. وفاة عم محمد بعد لحظات من الصلاة. هاي على الفيسبوكيات موجودة يلا على الفيسبوكيات على المسنجر هتلاقوها على المسنجر موجودة سريعا. خلينا نشوف هيك عم محمد وهو يؤدي سبحان الله آخر صلاة لإله يعني اللي عنده أخرجه من داخل طبعا هو في العناية المركزة جلسه طبعا هو مرض على ما يبدو وصلى معه حطوا له الكرسي حتى يصلي معه ثم سبحان الله يعني ما لبث إلا أن توفاه الله وهو يصلي في مشهد فعلا كلياتنا كنا نطلع على أنفسنا نقول يا رب حسن الختام. اللهم يا رب اجعل آخر أيامنا وأفضل أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. في لحظة فعلا هيك نتابع أنا وياكم هذا المشهد طبعا هو ما في صوت غير هيك بعض الآيات نسمع نتابع معكم يلا.

0: ربي
1: الله يرحمه ويتقبله يا رب العالمين. لكن يعني في فيديو مبارح وأول مبارح انتشر لإحدى الانفلونسر إحدى المشهورات على السوشيال ميديا وهي تبكي ماسكة التليفون وبتعيط بتقول ما عرفت فتحكي طبعا تبكي وهي هيك بالفيديو. طبعا الفيديو ما راح نظهره على شاشة تلفزيون حياة. وهذه الفتاة بتقول ما عرفت اجيت أصلي ما عرفت أقرأ قرآن أنا ما عرفت كيف أقرأ قرآن. فسبحان الله كيف الله سبحانه وتعالى قد يرسل الإنسان رسالة ليذكره. احنا كلنا نعرف انه في اخر الزمان ينزع القران من قلوب العباد وهذا شيء ترى بيخوف يا جماعه وان الدين تنقض عروه اولها الجهاد في سبيل الله او العدل والحكم بالدين واخرها الصلاه او القران يعني بحسب الحديث. لكن المؤلم لما الانسان اليوم ربنا معطيك القدره انك تؤدي الطاعه ومع ذلك تتكاسل عن هذه الطاعه فالحذر اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيمون هذا الدين وممن يعينون على إقامة الدين. اللهم آمين يا رب العالمين.

بين من يعني يؤدي الطاعة وبين من سبحان الله يعني يبتل الآخرين بالأذى والضرر. بحكي لكم إنه مكافحة المخدرات ألقت القبض على 14 تاجر ومروج للمخدرات، بينهم 2 وصفوا بالخطيرين. طبعا بنحكي عن كميات من المخدرات يتم ضبطها كل يوم، بنحكي عن كميات، بنحكي عن أعداد لحوالي 75 ألف حبة مخدرة، 75 ألف حبة مخدرة تم ضبطها. ويعني احنا بنقول الله يا ربي يحفظ شبابنا وبناتنا من هذه الآفة وينتقم من كل من يريد أن يظهر في الأرض الفساد، من يريد أن ينشر الرذيلة والأذى بين أبنائنا. الله ينتقم من الظلمة، اللهم آمين يا رب العالمين.

انتشرت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي للإخوة في تركيا وتحديدا في إحدى الولايات ولاية شانلي أورفا التركية في اللحظات الأولى للزلزال هناك واللي بلغت قوته 5.4 درجات على ريختر. طبعا يعني أنا بقول الله يحفظكم جميعا ويسلمنا من كل أذى اللهم أمين. ترى الموضوع مش مزحة, الموضوع كثير خطير وبيخوف, وبنقول الله يبعد عنكم كل أذى وكل شر.

0: يعني فصلنا الرسالة الأولى من معرض عمان الدولي للكتاب على لسان الشاعر أنس الدغيم، الشاعر السوري المعروف طبعا والعربي المعروف. هذه الرسالة التي نستمع لها صوتا وصورة أكيد ونتابعها بالتأكيد، يعني هذه الرسالة اللي فعلا تحمل في طياتها الكثير بالنسبة لأهل الأردن. هذا الشاعر اللي دائما نتابع أشعاره ونتابع كلماته، واليوم من المعرض أكيد بدنا نسمع أنا وياكم هذه الكلمات التي قالها الشاعر أنس الدغيم في معرض عمان الدولي للكتاب. خلونا أنا وياكم نتابع ماذا قال.
1: لماذا كلما عمان قالت تعال إلي طرت هوى وشوقا، فأحمل في يدي طوفان حب وأحمل في اليد الأخرى دمشقا. يقال إننا ضيوف شرف على معرض عمان الدولي للكتاب. نحن هنا لسنا ضيوفا، نحن بين أهلنا وأحبابنا في عمان. شكرا للمملكة الأردنية الهاشمية على هذه الحفاوة، شكرا على هذا الترحيب، شكرا على هذه الاستضافة. هذا المعرض له ما له في ذاكرة المثقف العربي، من توفيق إلى توفيق ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. شكرا للأردن.

0: تلاقيش انه الصوت الصوره تاتيكم قبل الصوت. ومين اسرع صحيح، الصوت ولا الصوره؟ شاركوني بالتعليق. البرق بس بقول الرعد، ايش يا انس؟ بالله صحيح، لا الصوت ولا الصوره مين اسرع؟ انت بتسمع اول إشي الصوت بعدين بتشوف، ولا بتشوف بعدين بتسمع الصوت؟ فكر. لا ما تغششي، خليه لو سمعت لحاله. شاركوني بالتعليقات مين اسرع. احنا عندنا شاشه تلفزيون حياه، بتشوف صورتي بعدين بتسمع صوتي. حطلع فاصل بعده نواصل ان شاء الله، ابقى بالقرب من حياه. شاركوني بالتعليق مين اسرع، الصوت ولا الصوره؟ بعد الفاصل نواصل.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة. هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: إيكو، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. حياة اف ام.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد سلام. صدور الإرادة الملكية بتعيين 6 محافظين في وزارة الداخلية. وزير الخارجية يقول لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية، ويشير إلى مقتل أكثر من 20,000 طفل في غزة. وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن مساء اليوم نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية. مكافحة المخدرات تلقي القبض على 14 تاجرا ومروجا للمخدرات وتضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية خلال التعامل مع 8 قضايا نوعية في عدد من مناطق المملكة. الأمن العام يحذر من تسهيل بيع غاز الهيليوم لاستخدام تهريب المواد المخدرة بواسطة البالونات. صحة غزة تعلن وصول 6 شهداء و35 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأخيرا التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير 6 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة، ويشير إلى إحباط محاولة استهداف مدينتي الطائف وينبع. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هو مباشر عبر أثير حياتي FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا كل من يتابع حياة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

حياكم الله، تحياتنا لكل أصدقائنا وأحبائنا اللي انضموا لنا على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويح. الناس اللي روحت على خمسة نقول لهم الله يعطيكم ألف عافية، كفيت ووفيت اليوم الخميس، وأسأل الله أن يجعل أوقاتكم كلها خير وبركة وسعادة. قد يحصل الإنسان على مكافأة جراء البطولات اللي ممكن ينجزها في حياته، يعني مثلا تعمل إشي معين تحصل على مكافأة، ممكن تشارك بمسابقة تأخذ جائزة. لكن يعني غريب جدا لما تكون المكافأة غير موازية للشيء اللي أنت فعلته. في حادثة غريبة عجيبة طبعا، كان في فتاة تسبح أو بتلعب قرب نهر، فسقطت هاي الفتاة داخل النهر، ففي أربع أطفال كانوا أو يعني يافعين كانوا حوالين المكان، فنزلوا للمي وأنقذوها من الموت. أبو هاي الفتاة عنده مطعم، فقرر أنه يكافئهم لهذول الشباب فطعمهم وجبات مجانا، يعني الله يخلف عليه مبدئيا. معرفش. لا مش وجبة واحدة، أعطاهم شكل أربع وجبات، والله ما أدري شكل وجبتين دبل أعطاهم. على كل حال كانت هذه هي المكافأة. شاركوني بالتعليقات على هذا الفيديو، قديش في أيام عملتوا أنتوا أشياء لكن ما كانت المكافأة قريبة من الشيء اللي أنتوا بذلتوا. يلا شاركوني بالتعليق على هذا الفيديو.

0: حفتح مجال النقاش واتصالاتكم ومشاركاتكم اليوم. يعني قديش في أشياء بتعملها بحياتك بيجيك مقابلها شيء بعيد كل البعد عن مقدار ما قدمته. أبدأ يعني بالشيء اللي الله يجزي الخير محمود يعني ذكرني فيه. بقولك بتكون عامل شيء شاب صديقي اسمه محمود. بكيش عنك انت، انت مش موجود، انت لسه مجيتش، انا صاربد على الهواء. طيب على كل حال كتب الشكر نموذجا، تبقى انت مقطع حالك في مؤسستك او شركتك او عامل لك اشي ما حدش بيعمله، بعدين سرعان ما يأتيك مديرك ليقول لك كتاب شكر تستحقه، فانا بتمسك كتاب الشكر وتروح فيه على المخبز بتقول له اعطيني خبز بكتاب شكر بزبطش، عبيلي بنزين بكتاب الشكر بزبطش، تروح على الدار بقول له كلوا كتاب الشكر بزبطش. فيعني حاب اسمع رايكم بهذا الموضوع على 06516 4020 و 06516 5020 06516 2060 و 06516 2020. مكافأة لا تساوي الجهد. حياكم الله. واللي راح في الظلمة زمان كان مكان في قديم الزمان مرة، الله يا ربي يسهل عليه، واحد عنده دكان عندنا بالحارة الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. بعرفش حكيت لكم يا القصة هي قبل 10 سنين ولا لا. المهم مرة أعطيته دينار فرجع لي باقي 10 دنانير، فروحت على الدار أنا ماخذ أغراض يعني إكشبوس وأشياء، فبقول لأمي يا أمي هالباقي، بتقول لي أمي شو هذا كثير المصاري هدول، أنا كم أعطيته؟ قلت لها دينار. كده بترجع وبتعطيه للرجال 10 دنانير. الله يرحمها أمي، الله يرحمها، كانت حنونة زيادة طبعا مشوارة. رجعت أعطيت الباقي 10 دنانير كاملات للحج، فطال الحج الله يكرمه ويرحمه كانت جيبته مليانة فراطة، هيك تقريبا كومت فراطة، فطال فراطة كمية كبيرة جدا، قلت بدي يعطيني أقل إشي ليرة ليرتين، بعرفش أنت لحقت القرطة ولا ما لحقتيها، تعرف شو القرطة مارية. المهم دور دور دور بين هالفراطات طلع لي قرشين ونص يا أخوان قسما بالله، قال لي لأنك أمين هذه إلك يا عمي، فأنا حرمت أسير أمين من يومها. أبدأ استقبال اتصالاتكم. عبد الرحمن يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك يا أبو حلقة،
0: كيف حياك الله، كيف الحال؟ الله يبارك.
1: أبو علاء معك من الزرقاء صاحب سفرتك،
0: يا ميت مرحبا، حيا الله كل أهلنا وأحبائنا من الزرقاء.
1: شلون طمني عليك حبيبي؟
0: الحمد لله. مكافأة لا تساوي الجهد، تفضل.
1: والله يا دكتور محمد هذا الحكي قبل 20 سنة عدم المؤاخذة طلعوا معي ركاب،
0: نعم
1: أخذتهم من وإلى من مشوار لمشوار، المهم لما نزلتهم بطلع على جوا السيارة ولا في شنطة فيها تصريح وما تصريح وفيها جوز بحوالي 110 دنانير، فحملت حالي ورجعت على نفس البيت اللي أنا يعني
0: وصلت الناس عليه.
1: طلت علي أمهم يعني الحجة كبيرة، قلت له والله يا حجة هيك هيك، قالت سبقوك على المجمع الجديد روح عليهم هناك. المهم رحت على المجمع
0: شوير.
1: الجديد قولي لأجل الصدفة، قولي والله بندور على، قلت له كل شيء الأمان إن شاء الله عند أمكم. المهم قالوا خلينا نرجع معك على المنطقة نفسها اللي عند اللي نزلت عندها.
0: طيب.
1: لما رجعتهم أقول لك لما رجعتهم تعرف بشاور الأولاني بالثاني شو بحكي له؟

0: المشوار رحت عليه رديت رجعت بقول له مش كثير ليره. قلت له يا زلمه ولا بقول له زلمه خلص خلص اعطيه ليره يا زلمه اعطيه ليره بكفي ورجع لنا المصاري.
1: لا اله الا الله.
0: ورايك المشوار اللي يعني من نفس العمل يعني بدل ما يكرمك وبدل ما هذا الله مثلا سيدنا محمد طلع شو بقول لك في ناس عنده سبحان الله
2: مع ربنا ما بيضيع شيء يا عبد الرحمن مع ربنا ما بيضيع شيء
0: عنده دكتور في ناس عنده فهم
1: صحيح
0: الله عنها
1: صيح.
0: ما بتثني عليها وفي ناس والله قليل تفهم هيك يعني ما بتقدر ما بتستشعر الامر يعني ما بتستشعر
2: والله يسلم
0: ما بستشعر
2: اشكرك يا عبد الرحمن تحياتنا لك الله يهدي بالك وبارك لك شكرا جزيلا لك شكرا بارك الله فيك. إذا مكافأة لا تساوي الجهد. كثير من الأوقات أحيانا الإنسان بيطلب شغلة من واحد لكن لما يجي بنختلفش وقت حزة ولزة هون بيكون الاختلاف. دائما أضبط الأمور بالشكل الصحيح. شو يا محمود كم مرة هيك تكافأت مكافآت؟ لا محمود صديقي هذا برا بعيد رقمان الصناعية بتابعنا. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.
3: نغلط ونقول بكرا
2: يا ناس كيف معك هلون ان شاء الله الامور تمام

0: الى احمد. يسعد مساك اخوي احمد.
1: كيف مساك؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف امورك؟
1: انا غشاش سامعني
0: اخوي احمد. سامعني؟
1: سمعك.
0: كيف حالك؟ صوتك عم يقطش باللبناني. صوتك مقطع يا اخوي. اخوي احمد يا ريت تعود معنا الاتصال مجددا حتى نسمع صوتك ونسمع رساله تماما. ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك. للاسف صوت بيقطع. اكرم بيقول الأسوأ لما ما حدا يقدر وانت بتكون هالك حالك. للاسف طبعا يعني في ناس تبذل جهد كبير جدا بقول لك يا اخي اللي قبالي ما حيقصر معي بس تخلص كل الدنيا بقول لك والله الله يعطيك العافيه والله ما قصه يا اخي والله انت ابن الشركه. احنا حريصين على وجودك معنا يا انس. ابو يوسف الله يسعد مساك.
2: مسيك بانوار النبي.
0: والله شكلك ماخذ كتب شكرته منك مفلس حبيبنا.
2: بس ما في مانع نعمل شويه فلسفه في الاول.
0: ابدا.
2: احيانا الواحد بيكون بيفكر انه عمل بطولي.
0: ابدا ممنوع الفلسفه. ابو يوسف تفضل.
2: مزبوط.
0: تفضل.
2: احيانا بيكون الواحد بيفكر حاله عمل عمل بطولي.
0: نعم.
2: وهو عمل اقل يمكن من المطلوب منه.
0: اوكي.
2: لكن طبعا المسؤول عنه لازم يقدر المواضيع ويقدر موضوع التحفيز.
0: جميل. يعني قصدك حلو برضو الانسان يقدر شو سوى هو.
2: طبعا طبعا.
0: جميل.
2: بس اذكر لك قصه. كنا في الامارات.
0: انا الصوت عندي كثير واطي محمود. انس الصوت عندي واطي. كمان مره ابو يوسف.
2: كنا في الإمارات.
0: نعم.
2: ابني راحت عليه الامتحان الأول كاين نايم، فنزلت على طول عشان أوصله يلحق الامتحان الثاني. فاللي كان في الإمارات بيعرفوا إنه الشوارع بتكون مسكرة.
0: نعم.
2: فوقفت قلت له اسمع يا ابني خد هاي 50 درهم وقف لي واحد من تعون هالموتورسيكلات خليه يوصلك على المدرسة.
0: حلو.
2: وإوعى ما تعطيه 50 حتى لو رفض غصب عنه أعطيه 50.
0: نعم.
2: والله الحمد لله ركب مع واحد وصل الامتحان الثاني رجع بقول له بابا أعطيته 50. قال لي لا. قلت له ليش؟ قال لي ما رضي ياخدهم. قلت له أنا عارف إنه ما بده ياخدهم عشان هيك قلت لك غصب عنه أعطيه. قال لي بابا ليش ما برضى ياخدهم؟ قلت له هو شوف يوميته كلها 50.
0: نعم.
2: ولكن إحنا المسلمين لما نحس إنه عملنا عمل كبير وصلك على امتحانك ما بدي أضيع أجري وأخذ 50.
0: يا سلام.
2: فهاي القيمة أحيانا الناس لازم تحسها من الطرفين. أنا أكرم اللي بذل معي.
0: نعم.
2: وهو مفروض يعني كمان يكبر على الأمور المادية ويشعر بقيمة الأجر وحلاوة الأجر.
0: صحيح.
2: إنه عمل عمل فاضل وكبير وقف مع ناس في الطريق.
0: الله يبارك لك يا أبو يوسف. كلام جميل جدا وتجربة جميلة. أشكرك أبو يوسف. يعني الرسالة طيبة في أنه يا جماعة اكرموا الناس اللي قبالكم.

0: برضو الشخص اللي بيعمل خير برضو ما ينتظر الكثير. الله يبارك لك. شكرا أبو يوسف، بارك الله فيك. إلى أحمد، مساء الخير أخوي أحمد.
1: مساء الخير، أنا رجعت لك.
0: ميت مرحبا، نورت.
1: بدي أغششك شغلة ثانية، أنا آخر مرة بشارك اليوم فعادي.
0: مرحبا، سعيد جدا
1: حبيبي. الله يرضى عنك حبيب قلبي. أنا كنت في إحدى الشركات بدون ذكر اسمها، تخيل إرعاك الله، كان في عنا زيارة من دبي. إجوا الجماعة وأخذنا فايف ستار يعني على الزيارة تبعتنا هاي، وعلى أساس إنه بيرنوا علينا بيحكوا لنا تعالوا على الشركة بدنا إياكم قسم كامل. احنا حكينا هافت انه في تكريم
0: في شوائط مشات فلافل قال لي شيء. نعم نعم
1: نعم نعم صحيح، وكان في صدورة مناسب داخلي واحنا داخلين على الشركة.
0: طيب
1: كل واحد يوقع على ايش استقالاته، رفعونا بالكامل.
0: بالله عليك.
1: اه والله
0: بعد ما اخذت الفايف ستارز.
1: اخذناها شو اسمه، اخذنا ترويحة.
0: الله يهدي، والله بتستاهل والله. طب ليش؟
1: انت بتحكي لي قرطة، احنا بنحكي لك تروحوا 26 واحد، 26 واحد روحوهم. طبعا هو في اخطاء.
0: طب شو السبب؟ شو السبب ليش روحوكوا؟
1: السبب الان بيكون في مثلا خطا في عند 2 3 4 بغض النظر، فبيهرموا الحمل كامل على كامل القسم للاسف. هو هذا سيئة الشركات بشكل عام.
0: لا اله الا
1: الله. الخير كانه هيك بخص والشر بعم.
0: نعم
1: للاسف. فيعني روحونا، هاي مكافئتنا الحمد لله.
0: الله يهدي بالك اخوي احمد، الله يهدي بالك. فايف ستارز قلت لي.
1: نعم
0: قلت لي فايف ستارز.
1: فايف ستارز
0: بس كلهم ستارز مطفيات. الله يبارك، بارك الله فيك. اشكرك يا حبيب القلب. شكرا لاحمد. الى عبد الله، حيا الله اخوي عبد الله.
2: حيا الله اخوي ابو حلقه، كيف حالك؟
0: ميت مرحبا، سعيدين بسمع صوتك، طمنا عنك.
2: الله يسعدك، احنا اسعد سيدي. احنا
0: مكافاه لا توازي الانجاز.
2: والله شوف احنا
0: اول شيء كم كتاب شكر عندك في الدار؟
2: كم كتاب شكر؟ كثير عندي
0: ما شاء الله. والله شهادات تقدير.
2: ابن الشركة اول شيء
0: يعني. انت ابن الشركة برضه.
2: هذا المصطلح اللي دائما بسمعه يعني بعد كل عارف تعب جدا مخيف بسمع دائما انت ابن الشركة.
0: ابن الشركة البار انت.
2: بزبطش اشبه حالي فيه هسه، بس بحكي له مديري بفوض ضحك.
0: طيب تمام تفضل.
2: انت ابن الشركة ويجي حيوان يكون يركض هيك من غير ذكر شو الحيوان.
0: لا اله الا الله، كلنا احنا هنروح. تفضل اخوي عبد الله، شو المكافاه اللي انت حصلت عليها مقابل جهد كنت تتوقع يكون مكافاه كثير اكبر من هيك؟
2: شوف احكي لك للصدفه، احنا كنا بزياره عمل في رومانيا قبل تقريبا 3 ايام.
0: حلو، قبل 3 ايام
2: قاعدين نعم
0: قبل 3 ايام.
2: نعم قبل 3 ايام بالضبط.
0: شرنا كيف اللحمه الرومانيه؟
2: والله انها طيبه، حاولت اجيب معي من هناك ذبايح مبرده مجمده.
0: ممنوع. الله يبارك لك. كمل سيدي معك.
2: للصدفه احنا قاعدين بالريسبشن ودخل باص كامل جماعه جانب، كان تيم او جروب ناس ختايره يعني.
0: نعم.
2: فقاعد انا ومديري بالريسبشن، واجى حدا على او اجوا هم صار يربي يحولوا من الاي تي ام هناك ويسحبوا فلوس وكذا، وراحوا عن الاي تي ام، فبطلع على الارض شفت فلوس
0: مصاري نعف.
2: نعم مش نعف بس
0: نعف شوي.
2: فروحت على الارض شايف علي وبتناول اللي هم 150 دولار.
0: تمام.
2: طلعت حوالي حاولت اسد حلوين.
0: مصروف يوم ونص حلوات. طيب
2: طلع حوالي، حاولت اتذكر مين اللي كانوا اخر شيء على الاي تي ام، فاهم؟ احنا قاعدين تقريبا جنب الاي تي ام وشايف الرايح واللي جاي.
0: تبع
2: اول حدا خطر على بالي شفته ببعيد هيك، رحت عليه بساله انه انت مضيع اي فلوس اي شيء؟ حسيت من وجهه انه لا يعني، فقلت له اكيد مش مضيع اي شيء. قال لي لا. قلت له اقول له والله انا لقيت فلوس وححطهم عند الريسبشن، شوف الجماعه اصحابك اي حدا مضيع فلوس خبره وخليه ياخذهم.
0: حلو.
2: فعلا اخذت الفلوس رحت على الريسبشن حطيتهم عند الريسبشن. طبعا الى الان الكل مستغرب، ما بعرف هذا ليش، يمكن عندهم مش دارج ان حدا يلقى فلوس ويعطيه ويرجعهم يعني.
0: نعم.
2: فالكل عينيه بيلمع هيك وبقول لك ايش هذا، من وين اجى الزلمه هذا؟ حطيت الفلوس عند الريسبشن ورجعت قعدتي وبلشت نراقب الموقف عن بعد انا ومديري. فعلا شويه جمعوا بعض سالوا بعض، بين صاحب الفلوس اجى اخذه من عند الريسبشن، اجى من عندي شكرني. فهم قاعدين بعيد كل شوي بيعمل لي بيهز لي براسي بينزل راسه بشكرني، فانا كثير الموقف طلع يعني جدا لطيف كان.
0: جميل.
2: شوي اجى حدا من جهتهم من الختايره، طبعا المسافه اللي اللي بينه وبين يمكن 10 متر قاعد نص ساعه لو وصلني، لان قلت لك
0: هم الله يرحمه على الطريق توفى وجهه. نعم
2: الله يرحمه.
0: طيب
2: خلال هذا الوقت، خلال هذا الوقت انا طبعا الادرينالين طلع عندي، قلت هل جاي هاي جاي باتجاهي في في
0: هسه بطول رزمه
2: يعني اقل شيء
0: طيب.
2: او او او او فوت بالاسلام يعني ما فيها
0: او يعانقك ويقبلك. طيب
2: فكل ما صار يقرب شايف بين بايده فلوس، قلت خلاص بس يا كبير هيك صار الموضوع يعني اتخذت فلوس
0: جلال
2: واقل ما فيها، اذا ما اعطاني المية حيعطيني الخمسين.
0: حلوين.
2: فاجا مد علي بالليو اللي هي عملة رومانيا مش نعم، واللي هو بيناولني 15 ليو. فانا اصريت انه لا ما بدي اياهم يعني، طبعا هو بما معناه بالانجليزي انه لا والله لا تاخذهم وحطهم وحضني وراه.
0: حلو.
2: بعديها جتني لحظة إدراك، قاعد بحول بالليو.
0: قديش الليو طلع؟ 15؟
2: طلع لنا 15 ليو 2 دولار.
0: 2 دولار حلوة، قلني كولا الله يصلح الحال. طبعا أخذتهم ترى هذول لازم بروزتهم ترى.
2: حطهم بحضني وراه ولا أنا ما راح.
0: والله الله منيح ما دخل في الإسلام، الله يخليه هيك أحسن له. الله يصلح الحال. لا الله يا رب يصلح قلوبنا جميعا. بارك الله فيك يا عبد الله. يعني انت ذكرتني في هولندا، اي شخص بلاقي مال، اي شخص واجب علي انا اذا لقى لي واحد مصاري اعطيه قيمه منهم نسبه، يا 5 يا 10% غصب عني بالقانون طبعا. يعني واحد لقى لي مصاري جاب لي اياهم غصب عني بدي اعطيه يا 5 يا 10% بالضبط من المبلغ الزامي. طيب شكرا لعبد الله، شكرا لكل من شارك. راح نكمل معكم لكن بعد هذا الفاصل تكرما، ادعوا له بالهدايه للحج هذاك بلاش يروح يموت كيف الحرام. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله.
3: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.

0: حمل تطبيق أشيائي واستمتع بالتوصيل لوين ما كان وبنفس سعر المحلات والمطاعم.
1: اطلب من أشيائي وصل لك وين ما كان.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06 550 1600.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار تروية اليوم. أكيد يعني نكمل معكم شي 10 دقائق 12 دقيقة متبقي معنا على الهواء مباشرة. بالتأكيد يعني سؤالنا لكل شخص: مكافأة لم تكن بقدر الجهد الذي بذل. هذا حديثي معكم اليوم في ترويحتنا. بسأل في كثير أشخاص للأسف يكون هو متوقع شيء كثير أكبر من الشيء اللي حصل. يعني مثلا بعض الطلاب بيكون عامل تاسك معين، بفكر حاله بده يجيب أحسن علامة، بيجي الدكتور الله يهديه ويصلح حاله بقول له يلا 3 من 5، فهو بتعقد الطالب. ايش الدكاترة هدول، صح ولا لا؟ ولا لا بتقول لي مالي خلاص ولا لا؟ ماشي. على 0-6-516-40-20 و0-6-516-50-20 0-6-516-20-60 و0-6-516-20-20.

المشكلة بتكون أحيانا لما الشخص ما بيرضى ياخذ هاي المكافأة، وهم بيصير الإحراج بالنسبة للجهة المانحة لهذه المكافأة أو لهذا الشخص. أنت مثلا بتخيل إنه والله خلاص أوكي وصلني هالمشوار، بتوصله طب أوكي قديش منختلفش، وصلت المكان المعين بتقول والله مثلا تفضل هاي دينار أو هاي دينارين، هو بيكون حاط بباله لا أنت بدك تعطيه 5 أو 10. هون بتصير الصدمة، إنه دائما الإنسان بيكون متوقع شيء غير الطرف الثاني، وهنا تكمن المشكلة. أو الجهد اللي بذل، أنا بتخيل إنه عادي، اللي قبل بكون متخيل إنه بذل جهد كثير كبير، قد إيه ممكن فعلا هذا الإشي يسبب إحراج لإلنا؟ هل مر عليك موقف أو صار معك موقف من هذا القبيل؟ بحب أسمع رأيكم بهذا الأمر على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. مكافأة ليست بقدر الجهد الذي بذل.

كلكم موظف شركة الاتصالات هذا اللي من فترة انتشر له فيديو، بعرف شفته ولا لا، هذا كافأوا أهل القرية مكافأة مرتبة في الهند يا أخوان. هذا موظف بيشتغل فني اتصالات يركب أبراج وما أبراج، كبسوا عليه أهل القرية مسكوه، طبعا فيش إرسال في القرية واقعة، ربطوه ببرج الإرسال، ظلوا رابطين وشابحينه أبي ما جت الشرطة فكته. بقول لك هذا الكافأوا أفضل مكافأة، فيش إرسال من مرة في المنطقة.

0: الى اتصالاتكم من جديد. اخوي جمال يسعد هالمساء.
1: يا هلا دكتور، الله يمسيك بانوار النبي.
0: كيف الحال؟
1: والله نحمد الله بخير الحمد لله.
0: هل حصلت على مكافأة لم تكن بقدر الجهد الذي بذلته او بذلته؟
1: هلا انا نحكي شخصيا كمكافأة، بس خلينا نحكي لك مثلا احنا بطبيعة عملنا،
0: نعم،
1: يعني في جزء كبير في مجهود واحيانا بكون مجهود بدني او
0: شو طبيعة العمل اخوي جمال؟
1: لا احنا مؤسسة خدمات طلابية، احنا بنعمل الامور اللي بتخص معادلات الشهادات وتصديقات،
0: نعم،
1: هاي الامور. ففي ناس كثير مثلا بيجينا احيانا هو بيكون معتقد يعني انه الموضوع يعني شغلة 15 دنانير،
0: نعم.
1: طب انا الموظف اللي عندي لما ابعته مشوار حتى من الف الى ياء ما بين يومية او جزء من يومية هذا الموظف ومواصلاته بيكلفني تقريبا 20 دينار. فبكون الشخص هو حاطط باله انه والله لا هو وين ما هي انت بدك تبعته بس على السفارة الفلانية ويرجع، يعني بكون يعني مش مقدر تماما المجهود والوقت والتكلفة اللي هي علينا اصلا يعني.
0: نعم.
1: يعني لو هي زي ما حكيت لك الشغلة انه انت بتكون انت نفسك كشخص بكون عليك تكلفة، وبالتالي انت بدك تضيف هامش ربح نحكي مثلا 20% و30% فوق موضوع نحكي التكلفة. فهون اللي احنا بنواجهها مع مراجعين.
0: طيب بالحالة هي كيف تتصرف اخوي جمال؟
1: نعم
0: بالحالة هي كيف تتصرف؟ يعني هل تتفق قبل يعني ولا بتقولوا مختلفش؟
1: احنا في عنا موظفين، هذا الموظفين بتنقل، هذا الموظف كمان له راتب، منهم لا بقدر
0: وبزيادها. أنا قصدي هل بيكون في اتفاق مسبق؟ يعني بتقولهم والله يا جماعة هذا الإشي بكلفك 20 50 70؟
1: أكيد أكيد أكيد دكتور، يعني إحنا دائما بالبداية إحنا طبيعة عملنا إنه نشرح ونوضح تفاصيل كاملة، وبس يتم الاتفاق حتى بالعكس بيكون مكتوب، يعني لأنه ديننا أمرنا إنه أي اتفاق
0: بالضبط فاكتبوه مكتوب. جميل
1: نكتب كل جميل. شيء يعني حتى هو والله. نفسه يحفظ حقه عنا يعني. شايف فالأمور الحمد لله هي أولاً آخراً طيبة والحمد لله، بس يعني في هامش من الناس أو جزء من الناس فعلاً ما بيقدر المجهود أو التعب زي ما أنت بتكون حاطه ببالك أو يعني زي هو على أرض الواقع.
0: جميل جميل جداً جميل، الله يبارك لك، أشكرك أبو جمال وأسأل الله أن ربنا يرزقكم بالخير والبركة وهدات البال. شكراً جزيلاً لك، شكراً، بارك الله فيك.

0: الدنيا.
1: طيب يا جماعة على سيرة المكافآت، يعني الحمد لله رب العالمين، الكليك شغال. أحب أقول لكم يعني إذا واحد قصرت معاه الكاش، الكليك شغال. بالذات اليوم سمعنا أرقام يعني ما شاء الله مرتبة، عم نحكي عن حوالي 24 مليار دينار لغاية نهاية شهر 8. قديش الرقم 24؟ متذكر لما كنا كل يوم نحكي قديش في حوالات أو كل شهر 24 مليار دينار قيمة الحوالات على كليك لنهاية شهر 8 يا جماعة. طبعا ويعني بنحكي احنا قاعدين عن بطاقات حوالي 8.6 مليون بطاقة، وبنحكي عن 2.5 مليون محفظة إلكترونية. الحمد لله خير وجاد. يعني إذا قصر معك الكاش حرك لي الكليك، إذا قصر معك الكليك طول البطاقة. شو؟ بالضبط، يعني العشر لوات هذول بضل يلف في السوق، خلاص حطوا لي هنا على جنب، حركوا لي الكليكات يا جايز، يعني بدنا نشوف الحركة. الله يهدي بالنا وبالكم إن شاء الله.
2: لما تجلي من العيال الفقر واللي بخت،
1: ولكل شخص بعطي مكافأة لواحد، لا تخصم 5% ضريب يا أخي، والله متوجع يا أخي. هسي جماعة الضريب تدخل بيزعلوا علي يا أخي. أخصم يا اخي، تخصمش يا اخي، تحكي لهم مش ما فيش حدا واصل راتبه للحد تبع الضريبه، يعني 5%. يعني على كل حال، يعني انا بقول مكافاه لم تكن بالقدر المطلوب من الجهد الذي بذل. اتصال جديد. الو، مساء الخير. الله يعافي عمرك.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابا ايهم.
3: مساء الخير لجميع المستمعين.
1: مساء الورد والبركات.
3: بدي احكي عن موقف صار معي.
1: نعم.
3: كنت أشتغل زمان في النيرسينج.
1: في؟
3: تمام. في التمريض.
1: في النيرسينج، في التمريض، تمام.
3: تمام.
1: زميل قديم.
3: الحمد لله، يعني بحكم شغلي مرات كانت أضطر أروح مثلا على بيوت. بس صراحة يعني إنه إشي بيت إشي مفهوم ما كنت أرضى.
1: نعم.
3: فكان أحد الأقارب عندي بدي أروح أسوي له شغل بروسيجر إجراء في البيت. فرحت وخلاص أنا بليت يعني إنه ما أخذش إشي.
1: تمام.
3: فبتفاجأ انه بالنهاية هو بمد علي قديش 5 دنانير.
1: نعم.
3: طلع يعني انا اصلا جايك مشوار بنزينات سيارة البروسيدر يعني صراحة
1: البروسيدر حال 20 ليرة
3: يعني لو انت حاسبه يعني لو انه شو اسمه لو انه انا باخذ مصاري مش اقل من 70 دينار
1: يا الله 70 يا حبخبق
3: اللي هو
1: شو عامل له انت عامل له عملية قيصرية شكلك عامل له
3: لا كان عبارة عن شو اسمه بيبتك بوت درسك
1: اوكي تمام
3: برايكمنت وشغل يعني
1: معلوم وعد اخذتهم ولا قلت لهم سامحك دينا واخر
3: يعني باخذ اجري من عند رب العالمين
1: ايوه هذا اجري على احلى شيء هذا الشعور لما الواحد ييأس ويحس انه ما راح ياخذ مصاري انا اجري على الله انا خلص ما بدي مصاري
3: سيارتي وجاي واجراء طبي وجايب له حتى المستلزمات من عندي
1: دريسنج ست كامل جايب معك الله يبارك لك يلا الحمد لله
3: انه هيك بتطلع وهيك بتطلع على الاجراء او هيك بتطلع على الجهد
1: هاي المشكله هي المشكله عدم تقدير الاشياء صحيح
3: الحمد لله
1: وسامحته بالخمسة
3: اكيد لا انا ما باخذ يعني لا هو
1: الله يتقبل منا محلن والمغذى قال الله يتقبل منك ويبارك لك اشكرك يا حبيبنا كل الشكر ابو ايهم شكرا بارك الله فيك ذكرنيش ذكريات شو الهندسة الصوتية ارفع فيه دور نزل فيه شو المنتج شو اللقطة وحط لقطة ولا لا يا محمود الله سهل عليك يا أنا سعربد وشو تلفزيون الحياة أبو رياش سي وفي تكب السي تيجي الصورة تكب السي تروح الصورة بلك بالسي حط في شوف سبحان الله شوف الشغل وبالأخير بيجيك بقولك بدي زيادة على الراتب يا أخي شو هالشباب هذول للأسف البعض هكذا ينظر لبعض ما يبذل من جهد أو من عمل لكن المشكلة تكمن بأنه إحنا ما بنقدر ما يبذل هاي مشكلة كثير كبيرة فسبحان الله في ناس عندها قدرة أنها تسوق حالها أو على الأقل تعطي لحالها قيمة قدام اللي قبالها وناس بقولك على البركة فدائما أبو اللي على البركة هذا بتعشى بركي وبتغدى بركي وبتصحر بركي. الله يا رب يبارك لنا وبارك لكم جميعا. في نهاية لقائنا لهذا اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أرزاقنا وأرزاقكم، وأن نكون ممن يشكر الناس، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نكون ممن يعطي الناس حقوقهم ولا يظلمهم فيها، اللهم أمين. وأيضا في نهاية لقائنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. هذه دعواتي لكم بالخير وفريق البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
0: جامعة عمان العربية، كلية الخوارزمي، مطعم الحمصالي،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: اسم له تاريخ. قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيمة اليمنية من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655-432. مطعم الخيمة اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الماء

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

حياة FM للوطن حياة. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة FM، والبداية بأبرز العناوين. وزير الخارجية يقول لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال الفلسطينيين. الأمن العام يحذر من تسهيل بيع غاز الهيليوم لاستخدام تهريب المواد المخدرة بواسطة البالونات. صحة غزة تعلن وصول 6 شهداء و35 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، حياكم الله. شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مندوبا عن سمو ولي العهد اليوم في جلسة بشأن إعادة التأكيد على وعد السلام توظيف ما نملكه من قوة، التي افتتحها رئيس جمهورية فنلندا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وناقشت الجلسة التحديات التي تواجه جهود تحقيق السلام الدولي وسبل تجاوزها، كما ترأس الصفدي ووزير الخارجية البلجيكي والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات اجتماعا حول مبادرة نداء للعمل من أجل أطفال فلسطين في الضفة وقطاع غزة. وأكد الصفدي في كلمة افتتاحية لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي عن حماية الأطفال الفلسطينيين من الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى مقتل أكثر من 20,000 طفل في غزة وحرمان أكثر من 700,000 طفل فلسطيني من الغذاء والدواء والتعليم. وقال إن الملك عبد الله الثاني أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يرتبط بعدم استخدام المجتمع الدولي الأدوات المتاحة لوقفها. نشر ديوان التشريع والرأي الأمس مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026. ويهدف المشروع إلى تحديد شروط وضوابط منح وتجديد وتعديل والتنازل عن وإلغاء رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز وتوحيد الإجراءات وتبسيطها، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز الاستثمار فيه. حذرت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام تجار ومستوردي غاز الهيليوم من بيعه لاستخدامه بتهريب المواد المخدرة بوساطة البالونات، حيث تمت متابعة عدد من القضايا تورط بها عدد من التجار سهلوا بيع ذلك الغاز لغايات التهريب، وألقي القبض عليهم وعلى المهربين الذين تعاملوا معهم واستلموا ذلك الغاز منهم، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالتهم لمحكمة أمن الدولة. وأهابت إدارة مكافحة المخدرات بتجار ومستوردي غاز الهيليوم والعاملين في هذا المجال، وتجنبا للتعرض للمساءلة القانونية اتباع الأصول القانونية وتوثيق عمليات البيع وعدم التعامل مع أي من المهربين أو الأشخاص المشبوهين، وعدم تسهيل حصولهم على الغاز أو أي مواد أو مستلزمات يمكن استخدامها في عمليات تهريب المواد المخدرة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال تعاملهم مع 8 قضايا نوعية في الاتجار وترويج المواد المخدرة وتهريبها في عدد من مناطق المملكة ألقوا القبض على 14 تاجرا ومروجا، وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة. واصلت الهيئة المستقلة للانتخاب ولليوم الثاني على التوالي مناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية 2029-2027-2029 مع مؤسسات المجتمع المدني بما يتوافق مع الأهداف والمحاور التي تبنتها الهيئة. وأكد مدير إدارة المشاريع والتعاون الدولي في الهيئة علي أبو جاموس على أهمية إعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام 3 القادمة من خلال منهجية مدروسة وأهداف قابلة للتحقيق والقياس وتشكيل حوار مؤسسي بين الشركاء، وأن الهيئة معنية بدراسة جميع الملاحظات الواردة إليها بهذا الخصوص، وستعمل على دراستها وعكسها على الخطة بما ينسجم مع الاستراتيجية والأهداف. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية بلغ 6 شهداء و35 إصابة. في سياق متصل استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم من مخاطر تهدد حياة الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه ووطنه في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تقوم على الاحترام المتبادل، معربا عن فخره بالعلاقات بين البلدين. وأشار ترامب خلال كلمة له أثناء استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الصيني بشأن عدد من القضايا الملحة، وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على إقامة علاقات تجارية متوازنة مع الصين، مؤكدا مواصلة العمل مع الرئيس الصيني لصنع مستقبل أفضل للبلدين. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، أسعار الذهب الحالية للأونصة 4255، أسعار الفضة الحالية للأونصة 63، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 94، أسعار النفط برنت 106.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن عادة بسيطة إذا طبقتها بأول يومك ممكن تغير إنتاجيتك بشكل كبير. اسمها ابدأ بالضفدع، وهذا اسم كتاب مهم في عالم الإنجاز المهني. والضفدع هون مش ضفدع حقيقي طبعا، المقصود أصعب مهمة عندك على جدول أعمالك ويومك، أو المهمة اللي ممكن كل ما تتذكرها بتحكي بعدين بعملها بعدين بتضلك تسوفها. لأنه غالباً أول ما يبدأ يومك بتروح على الأشياء السهلة، بتفتح الإيميل، بترد على كم رسالة، بتعمل كم مكالمة سريعة، بترتب ملفاتك وبتنجز 10 شغلات صغيرة، وآخر اليوم بتكتشف أنه أهم شغلة لسه مكانها. ليش؟ لأنك استهلكت أفضل طاقتك على أشياء سهلة وخليت المهم الأصعب لوقت أنت فيه أصلاً تعبان. وهون القاعدة، أول ساعات يومك بتخصصها لأهم مهمة مش لأسهل مهمة. أعطيك مثال، عندك عرض مهم لازم تجهزه لعميل، هاي المهمة بدها تركيز ساعتين على الأقل، لكن أول ما توصل المكتب عندك مثلاً 15 إيميل وكم رسالة واتساب واجتماع صغير، فبتبدأ فيهم. بتحس إنك أنجزت، لكن بعد ساعتين لسه العرض ما بدأ. لو طبقت قاعدة ابدأ بالضفدع بتوصل وتحدد أهم مهمة وتحط أول 60 أو 90 دقيقة إلها بدون إيميلات، بدون واتساب، بدون أي مهمة صغيرة بتسرق انتباهك. والمهم مش مطلوب منك تخلص

0: قبل ما تنهي دوامك اليوم اكتب أهم ثلاث مهام اليوم التالي، وبعدين اسأل حالك أي وحدة فيهم لو خلصتها بكرة راح أعتبر اليوم ناجح. هاي هي الضفدع، هاي هي أصعب مهمة، وخليها أول مهمة في يومك. ولا تبدأ يومك بالسؤال شو عندي، ابدأ وانت عارف شو أهم شيء لازم أنجزه اليوم. وفي نقطة مهمة، مش كل مهمة صعبة جدا هي الضفدع. الضفدع هو المهمة المهمة، يعني تربطها بالأولويات، والصعبة طبعا أو اللي عندك ميل دائما لتأجيلها، لأنه إذا أنجزتها أولا تدخل باقي يومك وإنت مرتاح، أما إذا أجلتها بتضل موجودة في راسك طول اليوم. الموظف العادي بيبدأ بالأسهل لأنه بعطي شعور سريع بالإنجاز، أما الموظف الأكثر إنتاجية والمثالي بيبدأ بالأهم حتى لو كان أصعب. والخلاصة، لا تضيع أفضل طاقتك على المهام اللي ممكن تعملها وإنت تعبان، ابدأ بالضفدع، أنجز أصعب وأهم مهمة أولا، وبعدها خلي اليوم يمشي أسهل. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة الناجحة ما بتبدأ يومها بالأسهل، بتبدأ بالأهم.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: قصتنا بتبدأ من المزرعة، لأنه في مطعم الخيم اليمنية لحمتنا بلدية من مزارعنا، وبنتبلها ببهاراتنا وخلطاتنا الخاصة لحتى تكون أكلاتنا مميزة وبأعلى جودة. زرب، مندي، كبسة، والطبق اللي بنتميز فيه وإله حكاية خاصة، مزموم اللحم بورق الموز. مطاعم الخيم اليمنية، من مزارعنا لخيمتكم وبأجمل الجلسات العائلية المميزة. شارع المدينة المنورة مقابل مرجان مول. 0655 432. مطعم الخيم اليمنية، أصالة الطعم في كل لقمة.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة التي بدأناها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه الآن بعد فتح مكة المظفر العظيم. بعد هذا الفتح الكبير فعليا وبعد انتهاء غزوة حنين وغزوة الطائف وتوزيع الغنائم في الجعرانة، انتهى الأمر فعليا، خلاص الجزيرة العربية أصبح كل إسلامها، يعني الإسلام انتشاره في كل الجزيرة أصبح مسألة وقت. والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك تفرغ تماما للمرحلة القادمة. إيش المرحلة القادمة فعليا؟ المرحلة القادمة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لها منذ ما بعد غزوة الأحزاب فعليا، عندما أطلق أول سرية باتجاه الشمال الغربي اللي هي سرية حسمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز لمرحلة بيت المقدس، الشام وبيت المقدس. هذه كانت الخطوة التالية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه يجب أن يجهز الأمر بالتدريج، لأنه العدو الذي في بيت المقدس مش مثل العدو الذي بمكة. العدو الذي بمكة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفه، بيعرف كل إشي عنه. مكة فيها قريش كانت في ذلك الوقت قبل أن تسلم وقبل أن يدخلها الإسلام، لكن هناك في الشام كان الأمر مختلفا. النبي صلى الله عليه وسلم في الشام سيواجه فعليا قوة عظمى، الروم البيزنطيون الذين كانوا الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية، كانوا قد تمكنوا من هزيمة الفرس، وبالتالي أمرهم كان عظيما جدا، وكان أول اصطدام للمسلمين بهم في سرية مؤتة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الأمر تجهيزا واضحا. ففي العام التاسع للهجرة، ففي منتصف العام التاسع تقريبا للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز نفسه للخروج بحملة بذلك الاتجاه، باتجاه الشام وعينه على بيت المقدس، هذه التي نعرفها نحن اليوم باسم غزوة تبوك. هذه الغزوة تتميز بين كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغزوة الأولى التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم من البداية. قال إني أريد الروم مباشرة، دائما كان يخفي، لكن هذه المرة بالذات قال أنا أريد الروم، لأن المكان بعيد والعدو خطير، الدولة رقم واحد على مستوى الكرة الأرضية. اثنين، كانت هذه الغزوة بالذات إجبارية لكل المسلمين، كل من كان موحدا كان ملزما بالخروج إلى هذه الغزوة، لذلك تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000، وكان بعض المنافقين حتى معه في الجيش، وبعض المنافقين الآخر، أغلبية المنافقين طبعا تنازلوا وقالوا يعني يا رسول الله ذرني إذن لي ولا تفتني ومش عارف إيه، لكن بعض المنافقين خرجوا فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، هذه الغزوة كانت أبعد غزوة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، حوالي 700 كيلومتر إلى تبوك. أربعة، هذه الغزوة أيضا كانت أكبر جيش تجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، 30,000 من مختلف القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التجهز لهذا الجيش، وكان يسمى جيش العسرة، والقرآن سماها ساعة العسرة. ليه؟ لأنه كانت في منتصف الصيف تقريبا كما يذكر بعض الرواة، وكانت هذه في مرحلة تطيب فيها الثمار، يعني فعليا ما بدأ، يعني الثمار ما بدأت فعليا يعني تنضج في المدينة، والناس في شدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهز الناس ويقول لهم أنفقوا في سبيل الله، يحضهم على الإنفاق في سبيل الله. فقام فيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي 1,000 بعير بأحلاسها وأقتابها كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أنفقوا في سبيل الله، فوقف عثمان للمرة الثانية وقال 1,000 بعير، ثم قال 1,000 بعير، وأعطى للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسي أعطى 10,000 دينار ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذا المال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان خلاص انتهى، عثمان في الجنة، انتهى الأمر. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذه الفرصة التي تجعلني يعني خلاص يعني أسبق أبا بكر رضي الله عنه. فلذلك يقول جئت بكل مالي وقسمته نصفين، فكان يعني عنده مال في هذه المرحلة، فأخذ نصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا بكر رضي الله عنه ويحمل بعض المال، كان يعني معه مال أقل من عمر، فكان عمر يعني انبسط، أخيرا سبقت أبا بكر جبت له مال أكثر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشهد فهم مباشرة ما الذي يدور في ذهن عمر، فقال ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقال أبقيت لهم نصف مالي يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. فعمر نظر إنه أبو بكر كل ماله أتى به إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والله لا أسبقك بعد اليوم، أنا لا أستطيع، خلاص لهون لا أستطيع. وبدأت نوادر الحب والتفاني من الصحابة، بعضهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الفقراء يقولون يا رسول الله احملنا معك، فلا يقول ما معي ما أحملكم به، أنا آسف يعني الفقر لا نستطيع يعني. فيخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، وينزل القرآن بعد ذلك ليتكلم عنهم، هؤلاء الذين يخرجون من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكون فعليا حزنا وأسفا على أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. بعضهم فعليا حملوا بعد ذلك على بعير واحد وخرجوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ترك في المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبعض المنافقين الذين ظلوا في المدينة على الدعاء عن أنهم من أهل الأعذار صاروا يقولون والله ما خلف محمد عليا إلا لأنه كرهه. فعلي ضاق بهم وخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما جاء بك يا علي في الطريق؟ فقال يا رسول الله يقولون كذا وكذا إنك خلفتني كراهة بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عد إلى المدينة يا علي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذا إكرام لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لم يكن عنده أي سبب يعني محدد للخروج إلى تبوك، ما في. هذا الأمر جعل أصحاب السيرة يعني كتاب السيرة يستغربون من الأمر، فحاولوا أن يجدوا يعني سببا مباشرا لتبوك. فبعضهم يعني ابن كثير على سبيل المثال صار يقول إنه تبوك جاءت تعويضا للمسلمين عن أسواق العرب في الجاهلية التي كانت تأتي، فبالتالي عوضهم الله قتال أهل الكتاب. أحترم هذا الرأي طبعا ولا أقبله أبدا. الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في الرحيق المختوم ماذا يقول؟ يقول إنه كان هناك تهديد مباشر من الحارث بن عمرو الغساني على المدينة المنورة، واستدل في ذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه. عندما حققت أن الموضوع وجدت أن هذه الحادثة حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته يعني تركهن شهرا تقريبا، حدثت على الأرجح بعد غزوة تبوك وليس قبل تبوك، وبالتالي لا يوجد سبب مباشر. نحن نريد أن نجد السبب المباشر. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز لفتح بيت المقدس لاحقا. انظروا ماذا يفعل في الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق كلما نزل في ليلة يعني كل يوم ينزل في مكان يبني فيه مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا ويتحرك، ثم يبني مسجدا، 20 يوم ب20 مسجد، كأنها محطات استراحة. قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، تبوك في ذلك الوقت لم تكن مثل تبوك التي نعرفها اليوم. تبوك اليوم مكان مذهل مليء بالمزارع والخضرة وما شاء الله وجنان، لكن في ذلك الوقت كانت تبوك عبارة عن صحراء وفيها عين ماء تبض بضا، يعني يدوب بتقطر الماء تقطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني إذا وصلتم إلى هذا المكان إلى تبوك، من أتى منكم عين تبوك فلا يمسنها حتى آتي، يعني اتركوا الماء. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إذا برجلين من المنافقين قد سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بحاولوا يحفروا في المكان حتى ينزل الماء أكثر، وإذا بالماء يكاد يختفي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمخالفتهم رأيه وقال من مس الماء؟ قالوا فلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب منهما، ثم نزل عند الماء ووضع يده الشريفة تحت الماء حتى تجمع تقريبا حفنة من ماء في يده الشريفة وتوضأ بها، ثم تفل في الماء وإذا بالماء يعني يشقق الصخر وينفجر الماء فعليا عين ضخمة، ففجرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. عند ذلك لما رأى المسلمون هذا المشهد العظيم يعني غسل النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووجهه الشريف ونظر وإذا بجانبه معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ يوشك إن طال بك عمر أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن كأنه يحضر نقاط على الطريق، وبعد ذلك يحضر ماء كثيرا جدا في تبوك لأي منطقة لاحقا، لأي جيوش لاحقا. طبعا على فكرة للي ما بيعرف، من المدينة المنورة في ذلك الزمان إلى بيت المقدس كان هناك طريقان، الطريق الساحلي والطريق الداخلي. الطريق الساحلي اللي هو الطريق اللي بيمر في تبوك، والطريق الساحلي اللي هو بيروح من المدينة إلى ينبع وبعد ذلك بيمر عند منطقة مقنة، وثم بعد ذلك مدينة العقبة بالأردن وبتدخل بعد ذلك إلى صحراء النقب. هذان طريقان بعيدان يعني عن بعضهما، والطريق الطويل هو الساحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك في الطريق الداخلي وأقام في تبوك هنا، وبدأ يجهز الأمور في تبوك. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه العشرين يوما؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز فقط يعني يجلس ينتظر الروم كما تذكر بعض الكتب؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل هناك جهز مجموعة من السرايا وبثها إلى مدينة مقنة على ساحل البحر الأحمر، ومدينة أيلة وأذرح ودومة الجندل، ورتب معهم صلحا، مع كل واحد منهم صلحا بموجبه. أي جيش يأتي في المستقبل إلى مقنة بيأخذ منهم طعام، بيأخذ منهم سلاح، وإلى أذرح يعني بيأخذ منهم شلتر اللي هو مكان لمأوى للجيش، إلى أيلة العقبة بيأخذ منهم ماء، إلى دومة الجندل النبي صلى الله عليه وسلم جهز لهم وثيقة فيها أمان لهم، ورتب هذه الأمور. ثم قال حديثا موجودا في البخاري، كان جالسا في آخر أيامه في تبوك صلى الله عليه وسلم وهو في قبة صغيرة، يعني في خيمة صغيرة من الجلد، يأتيه عوف بن مالك رضي الله عنه فيجلس إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عوف، مباشرة قبل أن يسأله عوف أي شيء، يقول يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أشياء ستحدث قبل يوم القيامة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. لاحظتم النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا المكان ليخبر الناس لأول مرة عن أن المرحلة القادمة بعد موته صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس. هذا الأمر جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر المسلمين بالتجهز للعودة إلى المدينة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-2020 06516-2020 06516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. من أنوار النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاداته ما يصلح به سلوكنا. هذه الأيام الكرام الناس يتفاخرون ويتنافسون ويتكاثرون في الأموال والأولاد، والكل ينظر إلى أهل المال وإلى أهل المناصب، والكل يريد أن يكون مؤثرا وأن يكون متبوعا وأن يحقق اللايكات والإعجابات إلى غير ذلك. إلى أين يمكن أن تنتهي مطامع الإنسان؟ لا حد لها. لذلك لازم الإنسان يقنع ويعيش الزهد يكرم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يبين ميزان الراحة في هذه القضايا، حديث أبي هريرة قال عليه السلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني في شؤون الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا الحديث غاية في الأهمية، يعني قضية تربوية منهجية فائقة. لا أظن أن أحد من التربويين وعلماء النفس والسلوك وصل لهذا المستوى الرفيع من إرشاد الخلق. الناس يتفاوتون في الدنيا، والله تعالى قال: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. الناس درجات ودرجات في العلم وفي الجمال وفي الحسب وفي النسب وفي المناصب وفي الأموال وفي الأحضيات. إذا بقيت تنظر إلى من هو أعلى منك في أي جانب الجوانب، فستبقى تعيسا باحثا عن ذلك الذي تتطلع إليه، فلن ترتاح. لكن لو نظرت إلى أهل البلاء، أنت الآن معك آلاف، انظر إلى من لا يملك الفلوس والقروش لا يملكها، عند ستعظم نعمة الله عليك. حتى في جانب يكرام الأولاد والرزق وجانب الزوجة، أنت أكرمك الله بزوجة صالحة، لا تنظر إلى الأجمل منها وللأغنى منها، لكن اقنع بما أتاك الله تعيش سعيدا. حديث ببين أنه في حالة النظر إلى الدنيا، انظر إلى المحرومين إلى أهل البلاء، هنا تعظمون نعمة الله. أما متى يمكن أن ننظر الأعلى؟ في جانب الدين، في جانب الفضل، في جانب السبق. فلان سبقنا في العلم، سبقنا في الفضل، سبقنا إلى الجود، إلى الكرم، هذا انظروا إليه وصلوا إليه. أما في جانب الدنيا هذه البسيطة، فانظروا إلى المحرومين، إلى المنكوبين، ولا تنظر أبدا إلى الأعلى منك، فإن هذا من شأنه أن تحقر نعمة الله، تزدر نعمة الله عليكم. هذا سر من أسرار النبوة، علمه الله تعالى لرسوله، وعلمنا هذا التعليم حتى نتأدب هذا الأدب، والله أعلم. يعني هذا إن شاء الله نستفيد منه بعون الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول السقط. السقط اللي هو الجنين عندما يموت في بطن الأم، في رحم الأم، عندما ينزل ميتا، هل هذا يصلى عليه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن حسب المذهب الشافعي السقط هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن يدفن دفنا. في بعض المذاهب ترى أنه إذا تخلق واضح بعد 81 يوم يصلى ويغسل ويكفن، لا مانع من أخذ بهذا الرأي أو بذاك الرأي، والله أعلم. أخي عادل تفضل سيدي.
2: السلام
1: عليكم. حياك الله يا سيدي، تفضل.
2: أهلا وسهلا. أصل أنا قبل شوي كنت بصلي الظهر.
1: نعم.
2: رضيت وضوء كامل بس مسحت على الجرابات وصليت وخلصت صلاة، وبعد 10 دقائق قعدت خلص ونمت.
1: بعد 10 دقائق ماذا حصل؟ أنت مسحت على الجورب وصليت بعدين؟
2: ذكرت إنه مش لابسه على وضوء أصلا الجورب.
1: خلص، إذا صلاتك غير صحيحة بتعيد الوضوء وتعيد الصلاة.
2: تمام، ماشي.
1: بارك الله فيك، شكرا يا سيدي. ابو فارس تفضل سيدي.
3: الله يعطيك العافية يا دكتور.
1: الله يعافيك ويرضى عليك.
3: امبارح أنا سمعت فتوى حضرتك حكيتها إنه اللي بيشتغل في الكوميسيون ما بصير يتدخل في تحديد السعر.
1: صحيح طبعا.
3: طيب لو سمحت بس
1: هي الفكرة وين؟ إنه يرفع ليستفيد، هنا خدع المشتري.
3: طيب هلا في ناس بيشتغلوا مندوب بالعمولة، يعني طيب. بيجيب بضاعة مثلا أو شركة بيعرض بضاعة شركة، طيب بياخذ العمولة بحدد هو السعر والعمولة.
1: إذا هو منح تحديد بس بده يعطوه سقف أعلى للتحديد، صح؟ مش على خاطره،
3: لأنه في خاطره. لا في أنا بتعامل مع شركة بجيب بضاعة أو هم بعرض بضاعتهم على السوق ومن بيعها باخذ أنا العمولة اللي أنا بحددها.
1: ما في مشكلة،
3: ما بعرف عليها بالسوق، يعني ما في نسبة عالية، بس يعني
1: المهم في سعر سوق، صح؟
3: طبعا السعر خلص. موجود بالسوق،
1: يعني مسموح له انه يبيع باعلى سعر في السوق، صح؟
3: ممكن يبيع خلص. اقل حتى، يعني
1: حتى بدي افيدك، نفس السمسار الاراضي او العقارات، لو قال له صاحب العقار انا والله بدي 100,000 وانت بيعها بشطارتك باعلى ضمن السوق، لا مانع، بس بتكون في اذن من صاحب السلعة.
3: صاحب السلعة ما عنده مشكلة،
1: خلص انا بدي الاذن من صاحب السلعة. سيدي الاذن من صاحب السلعة، وان يبيع بسعر السوق ولا يخدع احدا. بارك الله فيك. لا احيانا والله بتم خداع، كيف؟ لما يكون انا مثلا واثق بسمسار والسلعة بتسوى 100 لبسنيها 150، خدعني ولا ما خدعني؟
3: لا مش
1: بده بسعر السوق،
3: انه هو مندوب مبيعات عن الشركة.
1: لا ما انا بحكي لك بشكل اجمالي، لا مانع اذا ماذون له ان يحدد السعر الاعلى، لا مانع في هذا. اشكرك يا سيدي. الفقه الاسلامي الكرام كثير دقيق، لذلك من حالي الى حالي بفرق من قضيه لقضيه. المهم بدنا ننتبه له. كان في سؤال هنا حول قضيه انكار حاله حقيقيه، تم تسليم المهر المقدم ولكن صار خلاف ومنازعات وصار في إنكار لتسلم المهر المعجل وأفضى ذلك إلى منازعات وإلى محاكم. هل هو آثم من أنكر تسلم المهر المعجل؟ طبعا إذا ثبت تسليم المهر المعجل فلا يجوز إنكاره. وفي ناس يتلاعبون، من صور التلاعب إنه والله إحنا في العادة من الذي يتسلم المهر؟ أبو البنت أو أخوها. لكن لو هي الآن ادعت بالبطلان وحلفت والله أنا ما استلمت، وأخذت بظاهر الأمر إنه ما مسكته لكن مسكه أخوي، لا هذا احتيال. أخوك إنما تسلم عنك لك. الآن هذا الإنسان بده يثبت، وذلك احنا ننصح دائما أن يكون تسليم المهر أمام الناس لا أقل، أمام 2-3 من الإخوة والأصدقاء والأقارب، حتى يكون شهودا والله رقيب عليهم. والحياة اللي تبدأ مع ناس هؤلاء بالإنكار لا يصح أصلا أن يستمر الزواج مع ناس هذا مستواهم. طيب أخي محمد فضل.
4: الله يزيد فضلك.
1: الله يحييك، تفضل يا سيدي.
4: أنا من سؤالي أحتي سؤال أول، ألا في حكم عملي في صيدليات، في احيانا بيكون ناس لهم تامين خاص، يعني بحيث انهم بيجي باخذ الادويه من الصيدليه،
1: نعم،
4: الفاتوره من الصيدلي على اساس انه يطالب فيه او يرفعها للتامين.
1: كويس.
4: على الصيدلي بيكتب له الفاتوره بالسعر الموجود على الادويه، ولكن مثلا بيعمل له خصم كزبون، يعني انه هذا زبون عنده، فهل انه هذا بصير الحكيم؟ لانه
1: ما في شيء، هل هو قيد السعر الرسمي الحقيقي، صح؟ وبعدين عمل له خصم، وهو ممكن يعمل خصم لأي واحد مشتري منه، صح؟
4: نعم.
1: ما في معنى. طيب
4: ما في معنى. طيب نعم. السؤال الثاني هو بالنسبة للشاهد الذي يوضع باسم الميت على القبر، هل هذا انه
1: شو بدنا نكتب عليه هذا؟
4: اسم متوفى.
1: ما في معنى، اسم متوفى وسنة الوفاة، ما في حرج أبدا، من غير مبالغة، صح؟
4: هو الدارجة حاليا
1: من غير مبالغة. ولذلك دليل هذا انه لما مات عثمان بن مضعون وكان اخا للنبي في الرضاعة، النبي عليه السلام وضع حجر على رأسه قال اتعلم به قبر اخي، هذا من باب العلامة، يجوز ان شاء الله تعالى. أكرمك الله يا أخي محمد، أشكرك. يعني قضية أنه التأمين أنت مضطر تذكر رقم اللي هو الرقم الرسمي للدواء، بعد ما تم الأمر أنت عملت خصم، لا ما في شيء، ان شاء الله ما في شيء بعون الله. اذا موضوع المهور خطير الكرام ان يتم الانكار، والمهر على فكره يعتبر يعني حق الان، حق لهذه الفتاه صحيح، لكن بالمقابل ما بصح ان يؤخذ مرتين. في بعض الحالات خطيره انه يتم الانكار ويطلب اليمين، وقد يحلف اليمين بالكذب فبيتغرم، والقاضي لا يعلم علم اليقين، القاضي هو عنده امارات وشهود وادله وكذا، فاذا تم حلف اليمين واللي كتم المهر حلف مره اخرى ياخذ مره اخرى ويكون اخذ سحتا ومالا حراما، موضوع كثير خطير. في بيع عقار، يقول في بيع عقار وعليه ذمم مترتبة، على من هذه الذمم؟ هذا يجب حسمها، هذا الأمر بده يكون إيضاح أولا من مالك العقار، يصرح بأن هذا العقار عليه ذمم كذا وكذا، قد يكون كهرباء، قد يكون مي، قد يكون مسقفات، قد يكون مخالفات، اعتداء على ارتداد، شو ما يكون بدك تتفاهم عليها. هل بدك تعطيه السعر ويكون الذمم عليك، ولا أنا بدي أخفض له السعر يتحمل هو الذمم بس بدون ما يتفاجأ بذمم زائدة؟ هذا بده حسم بينكم. ولذلك المسلمون عند شروطهم، هذا من باب الأمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، كل ما كنا صادقين كل ما الله عز وجل وفق الناس في هذا. يقول فتاة تدرس في مركز قرآن لكن هذه الفتاة كفيفة تدرس بطريقة بريل، هل يجوز أن تمس القرآن وهي في العذر الشرعي وهي طالبة العلم؟ للضرورة ممكن، طالبة العلم للضرورة أباح لها الفقهاء بناء على بعض المذاهب ذلك إن شاء الله. سنكون مع هذا والبيان بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
9: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.

عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا الإجابات. سؤال غريب، ما هو القرآن يقول الذي رآه سيدنا يوسف مع قصته في مع زليخة؟ من أين أتيت بهذا السؤال؟ ما في قرآن، الكلام كان لولا أن رأى برهان ربه، يعني هذا الذي عصمه من وقوع في الفاحشة، واختلف العلماء في هذا البرهان. المهم أن برهانا ساطعا يقينيا كان في قلب يوسف عليه السلام صده عن فعل الحرام. هل هي عصمة النبوة؟ هل تفكر فاعتبر؟ هل رأى أباه؟ هل ناداه جبريل؟ المهم برهان ساطع، والقرآن لو وجد مصلحة في بيان القرآن لا أفصح عنه، لكن في عناية وعصمة إلهية لهذا النبي الكريم وقضي الأمر، لكن ليس قرآن.

هل يجوز من يؤم الناس ساب اليدين؟ وهل يجوز يوجد مذهب يسب اليدين؟ طبعا طبعا، هو رأي جمهور العلماء عدم الإسبال أو السدل بنسميه، اللي هو بدك تضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة فوق السرة على الصدر، محل خلاف، هذا هو مذهب الجمهور. لكن في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمامية الشيعية كذلك يرون السدل أو الإسبال، وهذا عبارة عن هيئة من هيئات الصلاة. أنت ولو كنت على مذهب الجمهور بيسموه القبض، هذا القبض وذاك السدل أو الإسبال، فلو أنك لم تقبض وأنزلت الصلاة صحيحة، هذا من الهيئات. لكن كل ما كنا على هدي النبي سلم بكون أحسن وأفضل. يقول أنا سائق تاكسي، بعض الركاب بيطلع معي ومعه مشروبات روحية، كيف عرفت؟ فأنا بحكي له انزل ما بحمل مشروب. والله إن علمت لا تحمله أبدا، لكن أنا أنصحك بشيء، إنه إذا ركبت إنسان لا تسأله إلا إذا علمت، إذا علمت لا تعين على الحرام، إذا لم تعلم كل واحد على مسؤوليته. طيب هنا يقول، طيب في حديث سأل عنه أحد الإخوة من يومين، حديث إنه هل في حديث يحشر المرء مع من أحب؟ لا، بهذا اللفظ لا، بهذا اللفظ ما فيه، ولكن في حديث صحيحة في هذا. أنس يقول جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا عددت لها؟ قال حب الله ورسوله، قال فإنك مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي فإنك مع من أحببت، بهذا المعنى. حتى في حديث آخر، كيف ترى في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال المرء مع من أحب. فالمعنى صحيح، ولكن احنا في الأحاديث نسوق الرواية بالنص حتى لا نفتري على سيدنا رسول الله. سؤال، هل يجوز دخول المرأة مصلى النساء لدورة حفظ القرآن وهي حائض؟ طيب إذا كان اختياري الأصل عدم الدخول، لأن هذا الأضمن وهذا الأرجح وهذا الأحوط. أما إذا كانت طالبة في مدرسة ملزمة، وإذا كانت طالبة في جامعة ملزمة، فلا حرج، بس مصلى النساء في العادة ما في إلزام فيها، ما دام ما في إلزام عدم الدخول أحسن وأفضل. يقول قال أحد علماء الحديث أن صلاة الوتر أقل وثلاث، والحديث يقول الوتر حق. طيب وين راح السؤال؟ فمن شاء فليوتر ومن شاء، طيب وليش كاتبين بالصيني بعدين؟ على كل حال هي قضية الوتر، يعني مسألة الوتر أصلا هو العدد الفردي، وهذا يصدق على واحد وثلاثة وخمسة إلى ما لا نهاية، ومن ثم العلماء اختلفوا. الدليل على أنه أقلها مش ثلاث، أقل واحدة، قوله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. أظن الحديث واضح البيان في اللغة، توتر هذه الركعة توتر له الشفع السابق. فمن هذا الباب أخذ العلماء بجواز الوتر ركعة، وجواز الوتر ثلاث، وجواز الوتر خمسة، واختلفوا في الصيغ، فهذا هو الراجح في هذه المسألة. وفي الفقه يا كرام دائما الأخذ بمجموع الأدلة بمختلف، وهذا يسموه منهج تشبيك النصوص والأدلة، وليس منهج تفكيك النصوص، إن والله نأخذ نص وأترك البقية. فبمجموع النصوص يظهر أنه في هي قضية منوعة إن شاء الله، والأمر سهل. كان في سؤال عن الأيمان، وما أكثر الأيمان التي يحلفها الرجال على النساء، وحالف واحد بالطلاق إنه ما يحكي مع أخته، فهل إذا حكى يقع الطلاق؟ أولا هل يجوز هذا الكلام؟ هل يجوز يعني قطيعة الرحم؟ هل يجوز كذلك الاستهانة بلفظ الطلاق يوقع هكذا؟ العبرة بقصده ونيته، إن قصد الطلاق خطير، إن قصد اليمين فعليه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، خاصة اليمين أي مانع من فعل صلة الرحم، فهو آثم من أكثر من باب، من أكثر من باب، اتق الله في هذا. طيب بتقول إحدى الأخوات إنها يعني عرض عليها الزواج زوجة ثانية من رجل، فهل عليها إثم إنه والله ممكن تخرب بيت الزواج الأول؟ والله هذا يعني حسب الملابسات، إذا كان هذا الكلام راح يجعلك أنت تحرض الزوج على الزوج الأولى والأولاد لظلمهم حقيقة بكون آثمة. أما إذا كان الإنسان هذا قادرا على العدل وعلى الإنصاف ما عليك شيء، لأنه الله عز وجل أباح التعدد، لكن أباحه بشروطه وضوابطه.

0: فإذا انضبط الرجل وإنت انضبطتي، يعني بمعنى أن تعيني على هذا المشروع سواء الأولى أو الثانية، ما عليك. الإثم يكون عند التحريض وعند أنك تطلبي منه والله الإساءة إليها، هذا المطلوب منك. أما هو رجل إن أخذ هذا الحق وعدل ما عليه شيء بإذن الله تعالى. الموضوع خطير ويتعلق بالرجل. طيب، كان في سؤال حول الرضاع، انه هل في خلاف في عدد الرضاعات؟ نعم، لكن المعتمد في ذلك الكلام ما تنص عليه المحكمة الشرعية لإدارة الأحوال الشخصية في إدارة قاضي القضاء، لأنه هذا مسألة خلافية. مسألة الخلاف موجودة بوفرة في الكتب. لما يكون في قانون وهذا القانون بده الآن يثبت إن والله هذا ابن في الرضاعة ولا مش ابن في الرضاعة، هذا بده قانون ملزم. قانون ملزم خلاص، 5 رضعات مشبعات. في آراء الرضعة الواحدة، ولكن دائما بدنا نمشي باتجاه ما يختاره، ما تختاره الجهة الرسمية في هذا. طيب، كأنه للعمرة بيسألوا، وفي الصابون هذا النابلسي هل ممكن استعماله؟ ما في حرج، هذا أصلا يعني رائحته كثير عادية وليس عطريا، فلا حرج من استعماله. طيب، عودا للأسئلة الكريمة. أبا محمود تفضل يا سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله أبا محمود، أهلا وسهلا.
1: الله ينور بصيرتك.
0: وأنتم يا سيدي، وشكرا لك على الدعاء الطيب، تفضل.
1: الله يحفظك. ملاحظة بسيطة دكتور، الأخ اللي حكى عن التأمين وخصم الصيدلية.
0: نعم،
1: احنا الان لما بناخذ دواء على التامين فلازم ندفع، ناس بيدفع 10% 15% 20%.
0: طيب،
1: فهو بعطيه ما بيدفع هذا المبلغ مقابل الخصم انك تظل تشتري من عنده، بس للتوضيح وارجو التوضيح منك.
0: كمان مره، شو قصدك انه هو المشترك بيدفع نسبه صح؟
1: نعم. طيب، منهم 10% منهم 30%.
0: ماشي، ولكن احنا فكره انه الصيدليه عملت خصم لهذا الزبون،
1: انه ما يدفع مقابل انه مثلا
0: ايش ما يدفع، هو عمل له خصم، هو لهالدرجه بدها تكون النسبه 10%؟ نعم. تصل،
1: نعم دكتور، مقابل انه يظل يجي
0: بس مش هيك، مش بالضروره يعني، الخصومات دائما عند الصيدليات بتكون بسيطه صح؟
1: والله يا دكتور،
0: هل حضرتك صيدلاني انت؟
1: لا بس انا عندي يعني تامين وبعمل هيك يعني مرات، فانا بدي التوضيح الي انا قبل الشخص.
0: طيب،
1: يعني
0: بارك الله فيك يا سيدي. بدي أسأل، هل هذا اشتراط ولا يعني إكرام من الصيدلي للزبون؟
1: إكرام، إنك بالمقابل تظل إنك تيجي عنده يعني.
0: طيب، بارك الله فيك يا محمود، خلينا نتأنى في هذه المسألة.
1: ملاحظة كمان إذا سمحت،
0: تفضل.
1: إنه في حال بدلنا دواء بدواء أو بدلنا دواء بكريم أو يعني بهاي الأمور، ما بعرف
0: هل مسموح هذا عند ال
1: عند التأمين؟ مش مسموح، ولكن هو الصيدلي بتساهل معك إني أنا بدي هذا الدواء لوالدتي مثلا مقابل هذا.
0: طيب،
1: وما أخذ يعني بدفع الفرق اللي بيكون.
0: ما استكرم يا أبو محمود، تكرم بعون الله. أشكرك يا سيدي، أشكرك. أبو حسام تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله علينا أبو حسام، حياكم الله.
2: الله
0: يعافيك ويرضى عليك، تفضل.
2: علمك من علم إن شاء الله.
0: حياك الله سيدي.
2: والله اشتقتي نحكي معك عشان هيك يعني.
0: أخ عزيز، حياك الله يا أبو حسام، الله يرضى عليك، تفضل سيدي. الله يسعدك.
2: سؤال سريع إن شاء الله، في آية في سورة ياسين.
0: نعم.
2: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا.
0: طيب،
2: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الحديث هون عن المكذبين والمشركين، وهذا كيفية استخدام صفة الرحمن لله عز وجل. يعني هم بعد ما عاشوا في الدنيا وأنكروا رسالة الرسل،
0: ما في الآخر خلص بطل إنكار، بعد الموت بطل إنكار. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عرفوا كل شيء.
2: يعني هي استخدام صفة الرحمن لله عز وجل، يعني
0: كشف لهم أن ربهم هو الرحمن وأنهم أجرموا في حق أنفسهم، فأقروا جبرا حيث لا ينفع الإقرار.
2: نعم، بارك الله،
0: بارك الله فيك يا أبو حسام، الله يمتعنا وياك بتدبر كتاب الله. نعم يا كرام، إذا توفي الإنسان خلص انكشف له كل شيء، انكشف له الحجاب بأنه كان موفقا أو كان غير موفق، وعلم أن له ربا كذا. وذلك آيات كثيرة تبين، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، بيحلفوا الله ربهم وهم ينكروا كانوا يشركون معه. لعل هذا المعنى بشكل موضوع التأمين ده آخر شوي، لأن بدي أتأكد من بعض القضايا من أحد الأصدقاء ولاحقا نتكلم فيه. هل يجوز قراءة سورة البقرة أثناء الحيض من الهاتف؟ على كل حال، هذا مذهب الإمام مالك، يجيز للمرأة في هذه الفترة أن تقرأ بدون مس المصاحف، والهاتف ليس مصحفا، فهذا مخرج، يعني مخرج في عصرنا بيكون مناسب. السبب يعني فرقوا العلماء بين الجنابة وبين الحيض. الجنابة بيد الإنسان يرفعها، الحيض ليس بيد الإنسان، فقد تطول على المرأة فقد تنسى. هذا من حجة من أجاز ذلك ضمن هذه الضوابط، إنه التلاوة إما عن ظهر قلب وإما بدون مس المصحف، نظرا فيه ممكن والله أعلم. كان هنا في سؤال حول الحلف وما أكثر الحلف. حلف يا حلفت يمين إحدى النساء إنها ما تشتغل في البيت بالمرة، طب هل يجوز لها ذلك؟ يعني حالة الغضب عند الإنسان لازم يقدر، لما قال عيسام لا تغضب، يقال للرجل لا تغضب، للمرأة لا تغضب، لكل الناس لا تغضبوا. حالة الغضب إنسان حس، بعض الناس عندهم مبالغ الغضب فيخرج على المألوف ويبدأ يمين وشمال، ما بصح. فهذه المرأة ستقصر في حق زوجها وستقصر في حق أبنائها وستقثم الحلف. حلف يا حلفت يمين إحدى النساء إنها ما تشتغل في البيت بالمرة، طب هل يجوز لها ذلك؟ يعني حالة الغضب عند الإنسان لازم يقدر، لما قال عيسام لا تغضب، يقال للرجل لا تغضب، للمرأة لا تغضب، لكل الناس لا تغضبوا. حالة الغضب إنسان حس، بعض الناس عندهم مبالغ الغضب فيخرج على المألوف ويبدأ يمين وشمال، ما بصح. فهذه المرأة ستقصر في حق زوجها وستقصر في حق أبنائها وستقع في المخالفة. قل كفر عن يمينك، في الحديث يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، إياك أن تجعل اليمين التي حلفتها مانعة من فعل الخير أبدا. بعض الناس ما بيكلم فلان من جيرانه من أقاربه، ليش؟ قال أنا حالف يمين. لا، بقول لك يمينك مردود عليك وعليك كفارة يمين، لأنه في مخالفة شرعية خطيرة في هذا. يقول في الغرب أحيانا لا يتمكن الطلاب من سداد فواتير الكهرباء والماء والهاتف لأنها تستحق بعد سفرهم، فهي ترسل طيب في بداية الشهر. ما هو السؤال؟ مش فاهم. طيب ما هو السؤال؟ أرجو إيضاح ماذا تريد بهذا السؤال. إذا موضوع اليمين كثير في حياتنا الرجال والنساء، سامح لي أكثر، اتقوا الله في هذا. كان هنا في سؤال حول قضية أن يكون في جيم مختلط. قطع لا يجوز يا جماعة، لا جيم مختلط ولا صالون مختلط. من أيام سألوني سؤال حول قضية الصالون المختلط، يعني الرجال بيشتغل للنساء، يعني هذا حرام، كيف نقلبه الحلال؟ افصل ما بين الرجال والنساء. امرأة تقدم، ما بصح لا مختلط، ما بصح اطلاقا، يعني إلا ما تدعو إليه الضرورة ضمن الضوابط الشرعية. في ضوابط شرعية صحيح، أحيانا أنت تسير في الشارع والنساء معك وفي المطاعم وحول البيت طوافا ممكن، لكن بدك تتق الله في قضايا فيها كشف العورات وفيه توسع. أرجو انتباه في أن هذا غاية في الخطورة. طيب سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى واستكمال الإجابات. دعونا مع اتصال كريم من أخينا أبي عوني. تفضل يا أبي عوني.
1: السلام عليكم.
0: السلام حياك الله. تفضل سيدي.
1: الله يبارك فيك. بدي أوضح بس السؤال.
0: أي سؤال؟ تفضل.
1: الطلاب الطلاب في الغرب بيدرسوا وبعدين بيسافروا.
0: طيب.
1: فواتير الكهرباء والمي والإنترنت كلها بتيجي بعد ما يسافروا.
0: طيب.
1: هل يعني هل صار في إثم عليهم؟
0: يعني قصدك هل هذا تعمد منهم أن لا يدفعوا؟ هم راجعون لا ولا لا؟
1: لا لا طبعا هو سافر اليوم.
0: الأصل يدفعوا.
1: ترك الكهرباء والمي بعد.
0: الأصل يدفعوا يا سيدي. الأصل يدفعوا. حتى لو كنا هون في البلد في عمان واحد والله ترك بيته ورحل المستأجر ملزم بدفع الأجرة بدفع الكهرباء والمي.
1: الفواتير تيجي بعد ما يسافر.
0: حتى لو كان. بده يتم فهد كمان أصحاب البيت بيعرفوا صح؟
1: نعم.
0: وهل هي عليهم ولا أصحاب البيت احتمال ياخذون شقة مفروشة صح؟
1: لا هم الطلاب بيدرسوا بياخذوا شقة عادية مش
0: الأصل مفروشة. الأصل أن يدفعوا هذا الجواب.
1: نعم.
0: الله هي أمانات الله يرضى عليك. شكرا يا أبو علي. ما في فرق في الأمانات بين مسلم وغير مسلم. أخي ما عند فضل سيدي.
2: ألو السلام عليكم.
0: حياك الله. تفضل يا سيدي.
2: كيف حالك؟ كيف حالك؟
0: حياك الله سيدي.
2: شو اخبارك؟
0: الله يديمك. تفضل.
2: وتحياتي لجميع فريق العمل. والله انا بالنسبه لي انه ذات يعني اللي هي النصب والاحتيال دائما بودونا رسائل. انا ما بفتحش الرابط بس لكن بدنا ايش حكم النصب والاحتيال للاسف الشديد في كل دول العالم.
0: والله هو قطعا حرام يعني احنا قصدك بدنا نعطي توجيه للناس انه احذروا من النصابين والمحتالين. انما هو حرام قطعا اكل اموال الناس بالباطل.
2: وخاصه انه اللي بيجونا على الرسائل انه اللي هو المالي له اسم خاص كاتبين على الرساله انه افتح قال النموذج.
0: والله يا سيدي دائما الدوائر الرسميه تحذر من الاحتيال. انتبه لهذا. الله يعصمنا واياكم ان شاء الله من هؤلاء. شكرا يا دكتور معنا. اشكرك. كان في سؤال حول ازور اخوتي واخواتي وهم لا يبادرون ولا يزورون فماذا افعل؟ والله هذا اشكال موجود في العائلات بكثره بصراحه وهذا يعني موجود في كل ذو. حتى في عصر النبي اسلام رجل قال يا رسول ان لي قرابه أصلهم يقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي هكذا قال وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل الرماد الحار في وجوههم يعني ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني ينحضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى على صلة الرحم خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ما في لهذا اختبارك وهذه فتنتك بدك تصبر عليها. سؤال طويل طبعا ولكن ما هي حدود طاعة الأم بعد الزواج؟ والله بالمعروف إنما الطاعة في المعروف. الأم إلى مكانتها العظمى لكن الآن عندما تزوج ولدها وتزوج ابنتها الآن صار مسؤول عن حياة إلا إذا أساء هذا الولد وهي البنت تتدخل الأم لإحقاق الحق. أما الآن إذا طلبت شيء يعني مخالف للشرع لا هذا لا يلتفت إليه لكن بحاجة إلى حوار. إذن ما في طاعة مطلقة لإنسان إنما الطاعة في المعروف هذا هو الواجب. طيب قل اشتغلت أنا جاري بالمزرعة وخلصت شغلي كامل ولا يريد أن يعطيني أجرتي. طيب ورغم أنه معه فلوس يشتري سيارة هل يجوز أقول حسب الله ونعم الوكيل؟ طبعا يعني واحد أدى العمل وانتظر الأجر وموطل في حقه قول حسب الله ونعم الوكيل ولا تتردد ولك أن تدعو على من ظلمك. الآن بده ينصفك إذا كان الكلام كما تقول. وذلك في الحديث أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. شوف لوين النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المسألة. نعم بدك تعطي أجره قبل أن يجف العرق يعني سرعة العطاء. سؤال ما حكم محبة إنسان غير مسلم لأمر دنيوي لا يليق بالمسلم أبدا. هلا مش قضية محبة. المحبة ما بالصح. القرآن نطق بهذا في أكثر من موضع في سورة التوبة في قضية الحب كون وحتى في آخر لا تجد قوما يؤمنون بالله ويؤمنون من حد الله ورسوله. إنما الآن بده يكون سيستفيد من أي إنسان. لكن لا تحبه. الحب لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا أحب لله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله يعني بصراحة قضية كثير خطيرة، فلا تقبل. طيب، هل رؤية الرجل للمرأة أثناء الصلاة يبطل صلاتها؟ طبعا لا، ما لا علاقة أبدا. مرأة تصلي ورجل رآها، هل تبطل صلاتها؟ لا، ما لا علاقة أبدا. والناس يصلي بعضهم إلى بعض في الأماكن العامة، في الحرمين، في كذا، إنما هل يبطل؟ لا، لا يبطله. لكن على الإنسان أن يتق الله قدر المستطاع، يعني في النظر خاصة للنساء. طيب، كان هنا في سؤال حول قضية الشعر العربي، ماذا يجوز لنا أن نأخذ منه؟ ما رأيك؟ يعني هذا مما لا يسأل عنه، الشعر العربي خاصة الشعر القديم، شعر الجاهلية وشعر الإسلام، ممتاز، لكن بده دراسة، وهذا علم على فكرة، يعني مش بعض الناس يتعامل معه كهواية، مش الحال، لكن هو فيه علوم. عليكم بديوان العرب، هذا كان قول عمر رضي عنه، والإمام الجرجاني صاحب دلال الإعجاز وأسرار البلاغة ذكر موقف الإسلام من الشعر، وذكره وأسس، لأنه مهما كان الشعر، من ندخل الآن في المعاني، إن دخل في المباني وفي الجمل وفي التركيب، لأن هذه التي تعيننا على فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كنا في محاور كثيرة يا كرام، في سؤال قضية الصيدلي والتأمين، بدي أخر شوي وأتأنى أسأل، لأنه أنا فكرت أنه خصم عادي زي أي واحد بيشتري براعي، إنما الآن خصم ليكون احتيال، لا، هذا بدنا نفكر فيه، نشوف ما هي الضوابط. أما إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلنا يكرام حتى نسعد ونرتاح في هذه الدنيا، انظروا إلى المحرومين، إلى المنكوبين، ما تفكر، انظروا إلى أهل غزة تحديدا وماذا حصل بهم، انظر إلى أي إنسان محروم من أي نعمة واحمد الله على النعمة. أما ضلك تطلع إلى الطبقات الأعلى منك، فإن هذا سيؤدي لا سمح الله إلى تحقير نعمة الله. الله يفقنا وإياكم في الدين، شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: المعازيب مع بلال العجارمة.
1: الدنيا مساء والله مسيكم بالخير، هلا وحيا الله ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعي برنامج المعازيب، مستمرين معاكم بجولاتنا الميدانية وحلقة ميدانية أخرى. اليوم من عروس الشعر النبطي من الموقر، هذه المدينة الحاضنة للإبداع والشعراء والشعر النبطي. اليوم في مهرجان الحسين الأول، افتتاح مهرجان الحسين الأول للشعر النبطي، افتتاح يليق بالحدث، يليق بالمكان، يليق بالضيوف الكرام، يليق بكل من تواجد في هذا المنطقة. للأمانة احنا اليوم بعد نهاية المهرجان حبينا نصور هذه الحلقة حتى نكون بنفس نشوة، نعيش نشوة نجاح هذا المهرجان، نجاح منقطع النظير، سواء كان بضيوفه من خارج المملكة الأردنية الهاشمية أو من داخل المملكة الأردنية الهاشمية. حضور جماهيري كان يعني يفوق التوقعات. أيضا نوعية من الشعر النبطي اليوم فعلا الواحد بكل يعني يقولها بكل ثقة، اليوم احنا نظفنا مسامعنا بهذه النوعية اللي ترتقي بالشعر العربي. اليوم كان في شعراء رائعين من سلطنة عمان وأيضا من سوريا وأيضا من المملكة الأردنية الهاشمية. بالبداية نحب نشكر مدير المهرجان ثابت الدهام يعني على جهوده المميزة في هذا المهرجان اللي قدم لنا صورة بصرية وهوية جميلة عن الشعر النبطي في الأردن. بالبداية معنا ضيوف عزيزين جدا، هم نجوم المهرجان وضيوف المهرجان، تألقوا وأبدعوا وأيضا يعني هم أصلا غنيين عن التعريف. معنا الشاعر الرائع والمميز من سلطنة عمان، هاي السلطنة العزيزة والقريبة من قلوب الأردنيين جميعا، واللي نجد دائما حالة من الترابط بين الشعبين وبين أيضا السلطنة ممثلة بالسلطان وأيضا مملكتنا الهاشمية. اليوم معانا الشاعر المبدع صقر المزروعي، يا هلا ويا مرحبا بيك، تحياتنا لك.
2: مرحبا، الله يطول بعمرك.
1: الله يحفظك،
2: شكرا على هذه المقدمة الجميلة.
1: الله يخليك.
2: وتأكد احنا موجودين في بلدنا الثاني،
1: أكيد
2: عند أخواننا، عند أهلنا اللي نحبهم ونغليهم. إحنا اليوم ما يجمعنا الشعر، يجمعنا كلمة أصالة تفوح محبة وغرام لكم، الله يحفظكم ويطول بعماركم.
1: الله يحفظك ويعزك.
2: فخورين جدا بتواجدنا اليوم، أنا وطبعا رفقة أخوي سيف السعيدي اللي رافقنا وتشرفنا أيضا أنه ألقى كلمة كانت مبهرة. أكيد. جدا
1: أكيد.
2: الله يسعدك.
1: أنت يعني سبقتنا وعرفت على ضيفنا الآخر سيف السعيد الأستاذ، يعني الرائع اللي تألق وسمعنا جمال اللغة العربية من خلال الكلمة اللي ألقاها. للأمانة نحن نتوق للغة العربية، اللغة العربية الفصحى بنقاء ألفاظها بجمالها. اليوم تألقت وأبدعت كما تألق وأبدع الأستاذ والشاعر، شو هذا الإبداع؟
3: شكرا أستاذي العزيز الرائع، وأشكرك على هذا اللقاء أيضا، وأشكرك الشاعر صقر على هذا التعريف. وإذا تكلمت عن اللغة العربية فأنتم مهدها ومن هنا تنطلق اللغة، جزاك الله خير أيضا على التعريف بالعلاقة الوطيدة بين المملكة والسلطنة، علاقة وطيدة ضاربة منذ القدم وعبارة عن مواقف وليست كلمات تقال فقط.
1: الله يعزك. للأمانة أذكر كنا نغطي في موسم في إحدى أمسيات عمان تحدثنا فيها عن الكتاب، وكان ضيف هذه المناسبة الكتاب جناح الكتاب من سلطنة عمان، ويومها كان معنا ضيوف من سلطنة عمان. للأمانة من يسمع ويتعلم ويعني يتعمق في هذه الثقافة في سلطنة عمان ويرى الأدب في سلطنة عمان، ورأينا مصحف مكتوب في خط اليد كان هدية من أحد الأدباء العمانيين قد أهداه إلى ابنته، وكانت هذه من أبرز الموجودات في معرض الكتاب. وكنت من السعيدين جدا على التعرف على الثقافة في سلطنة عمان، ويزداد شوق إن شاء الله لزيارة سلطنة عمان إن شاء الله. الله يعزك. نتحدث عن هذا المهرجان للأمانة وبكل صراحة، كيف شفت هذا المهرجان؟
2: أولا للأمانة يعني حضور الجمهور وتفاعل الجمهور معانا احنا كشعراء، يعني حتى لما أنت تلقى قصيدة وتشوف الجمهور متفاعل معك ويصفق لك وتحس أنه منتبه ومعطيك إصغاء تام يعني أثناء إلقائك للقصيدة، فلا شك أنك أنت تفتخر وتزيد فيك المعنوية. فشكرا لهذا الجمهور الراقي، شكرا. يعني احنا اليوم شعورنا لا يوصف بلقائنا بهذا الجمهور، بلقائنا بالشعراء، بالأدباء، بالمصورين، بالمبدعين، المذيعين. يعني للأمانة حلقة تكاملية، فنقول بيض الله وجوهكم عليها.
1: الله يعزك، الله يحفظك.
2: أستاذ
1: سيف، احنا اليوم يمكن محظوظين ان موجودين في منطقة الموقر، عروس الشعر النبطي. وللأمانة يمكن مو بس الحواس الخمسة، في هذه المنطقة في حواس ستة. الحاسة السادسة في حاسة التذوق، وفي حاسة التذوق الشعري، هذه أيضا إضافة لأهالي هذه المنطقة. فكانوا إذا لاحظت جمهور نوعي يتفاعل مع القصائد والشعراء. كيف شفت هذا المهرجان؟
3: أستاذ العزيز، نحن نقتضب ونختصر عندما نقول إنه مهرجان شعري، وإنما هو لم يكن متاحا لإلقاء الكلمة فقط أو لإلقاء القصيدة فقط، وإنما كان مثل ما أسلفت في المقدمة أن التقاء وطن، التقاء عادات وتقاليد. كان بالفعل الجميع حاضر بكل ذهنه، وكانت هناك ذائقة شعرية من قبل الجمهور، استشعارهم لكل كلمة، حتى كان التصفيق والتحايا بعد كل مقطع من الكلمات المؤثرة. لكن الجميل في الموضوع إنهم جالسين يعيدون تاريخ العلاقات الوطيدة بين الشعوب، لأن القصيدة كانت سيارة آنذاك، وهي كانت منصة الإعلام الوحيدة ربما. فمن خلال هذا المكان الموقر على اسمه، أنت تعود بنا الذاكرة إلى أن القصيدة هي ما تربط العلاقة بين الشعوب، وتعيد وتربط أيضا الثقافة.
1: يعني كلام جميل ينم عن محبة للشعر والأدب العربي. اليوم أبدعت في قصيدتك البدائية لما دخلت، هي بداية الأمسية وليست بدائية، ولكن قصيدة جميلة جدا اللي بدأت فيها الأمسية، حابين نسمعها منك.
2: أقول يا دار لها الأمجاد من ماضي الأزمان، تشوف الشواهد واضحة صوت وصورة، من النحت في البتراء إلى مدرج الرومان، كأن العجائب كلها فيك محصورة.
1: الله.
2: من النحت في البتراء إلى مدرج الرومان، كأن العجائب كلها فيك محصورة. في أرض النشامة، في أرض النشامة ينطق المجد دون لسان، ورا كل صخرة سيرة العز محفورة. من عمان جيتك أحمل الود يا عمان. الله. من عمان وجذور العلاقات معمورة، من ديار هيثم بن طارق فخر الأزمان. الله. لدار الملك عبد الله الشهم وصقورة. وأنا كل ما سافرت وتبدلت الأوطان، جذبني الحنين لديرتي وزاد عن طوره، لكني قريت العز كله وسط العيان، وشفت المحبة تعكس الخاطر شعوره. هل الطيب والتقدير والعز والإحسان، هل النخوة العظمى على كل مقصورة، هنا خلد التاريخ ذكراه للإنسان، على كل شبر فرضها تلمح أسطورة. كفاكم شرف للهاشميين من عدنان، كفاكم شرف بالهاشميين من عدنان، تحت ظلهم بالخير والأرض ممطورة، يعيش الملك عبد الله وسيرته عنوان، تفاخر به الأجيال من هيبة حضورة. ويعيش الملك عبد الله وسيرته عنوان، تفاخر به الأجيال في هيبة حضورة. سموه التواضع واسمه يزلزل الميدان، على يمينه يقول سموه التواضع واسمه يزلزل الميدان، نشامة على يمينه على أمره وشوره، ولي العهد له في المكارم مقر وشان، وذا الشبل من ذاك الأسد يتبع شبوره. عليك التحية يا الحسين ولك العرفان، سموك مثل ضي ضف الدار من نوره. عليك التحية يا الحسين ولك العرفان، سموك مثل ضي ضف الدار من نوره، يزين الشعر باسمك ويتلبس النيشان، ولي العهد والفخر والطيب دستوره، يا دار النشامة يحفظك ربنا الرحمن من الشر. الله. ويدين المعادين مفتورة. اللهم آمين. الله. يا رب العالمين.
1: صح أنفاسك، صح لسانك.
2: صح الله.
1: أبدعت دائما.
2: الله يعزك،
1: الله يحفظك. شوية نروح عن الشعر، نسأل أستاذ سيف، من متى لك بعمان وكم زيارة لك جيت الأردن؟
3: والله هذه ثالث زيارة.
1: ثالث زيارة.
3: البلد التي لا تمل.
1: الله يحفظك يا رب.
3: الاستقبال من المطار وفي كل الأنحاء، اللي يعرفك واللي ما يعرفك، هذا يجعلنا أن نتوق شوقا لزيارة عمان والأردن بكاملها قاطبة زيارات متكررة، لأن مثل ما قال الشاعر صقر بأنك لا تشعر أبدا بأنك في بلاد غربة وإنما في بلادك الثانية.
1: الله يحفظك.
3: أعطيك العافية.
1: زرت أماكن سياحية، تجولت، يعني شو أكثر شيء لفتك في عمان أو في الأردن؟
3: أنا من هذا المنبر أرفع أسفي واعتذاري لنفسي، لأني لم أزور البتراء.
1: الله إن شاء الله تزورها
3: بإذن الله. أما باقي الأماكن فزرتها، أماكن جميلة تراثية تحكي تاريخها وعراقتها، تحكي تلك الرسوم التي نتحدث عنها. مهما أردت أن تدثر التاريخ، يبقى التاريخ في الأردن شامخا يحكي حضارة موغلة بالقدم.
1: الله يحفظك. ترى المنسف هو طبق عنا، ولكن هذا تشعر وكأنه إنسان. ليه؟ لأنه كل من يتذوق المنسف يشعر بعلاقة وطيدة بينه وبين هذا الطبق، حتى أصبح هذا الطبق صرنا نشبه بالرجل الاجتماعي ذو العلاقات. فكل واحد تقول له الأردن يقول لك تذوقت المنسف الأردني. فلقيت هذه العلاقة أيضا موجودة مع المنسف الأردني.
3: صرنا ما نستغنى عن المنسف. الله. حتى في ديارنا.
1: الله.
3: بين الأسبوعين ثلاثة نسير نطرق باب مطعم أردني في أماكننا لنذوق ذلك المنسف. إن لم نزور الأردن على الأقل نشعر بذلك الشعور.
1: كان لي صديق عماني يدرس معنا في الجامعة، فكنت أطلب منه الحلوى العمانية في كل زيارة. في الله. كل زيارة يعني لما تخلص الإجازة يروح بلده أرن عليه أقول له ما تنسى إذا ما جبت الحلوى العمانية لا تجي، ما تشوفك إلا تجي الحلوى.
3: والله تشريف. بس إذا نسى أعتقد أنه ليس بعماني.
1: لا ما ينسى،
3: لأن نحن هو اللي نفتخر في الشيء.
1: أكيد لا ما ينسى.
3: موجود الحلوى موجودة.
1: الله يعزك. الله يحفظك.
3: وأعتقد أنها موجودة هنا حتى
1: كمان. موجودة. والله ما تقصر ما تقصر. شعب كريم وشعب مضياف. ويمكن أنتم، وهذا ليست مجاملة، يمكن من أول البلاد العرب إلى آخر بلاد العرب، اسألوا عن الشعب العماني يقول لك هذا الشعب الطيب. أول كلمة تقال هذا الشعب الطيب، وهذا ليس بغريب عنكم للأمانة.
3: عسانا عند حسن الظن إن شاء الله.
1: إحنا طمعانين بيوم كنا صغار. هذه لها صدى عند الشعب الأردني بصورة رهيبة للأمانة.
4: من عقبلي صار جيتني محتار، وفر الأعذار تهداك السنين طير.

الأشعار نرسم الأذكار ورد وياسمين عازف الأوتار لا تزيد النار في القلوب أسرار وش

0: جيد.
1: الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله يحفظك. يعني مو غريب حتى تفاعل الناس اللي نتشرف بيهم اللي موجودين بهذا المكان. نرجع نشكر الأستاذ ثابت التهام على جهوده في هذا المهرجان، ونشكره على توفير هذه المساحة اللي قدمنا من خلالها حلقة برنامج على المعازيب. نكرر مباركتنا بنجاح هذا المهرجان، أيضا سعيدين بأنه اليوم ضيوفنا، وهم على حسب كلام هم معازيب بالأردن اليوم وضيوفنا من سلطنة عمان، لأنهم يجوا الأردن كثير. طمعانين بآخر سؤال للأستاذ سيف وآخر سؤال للأستاذ الشاعر الصقر. أستاذ سيف، حابين نسألك عن مكانة الشاعر في الدول العربية تاريخيا، كم كان يحمل من المكانة الاجتماعية والسياسية بنظرك؟
2: والله مكانة الشاعر مكانة مرموقة منذ القدم، وحتى الآن أرى كثير من السياسات أخذت والأنظمة أخذت تصدر الشاعر، بل أن تعطيه مكانته التي يستحقها طبعا، لأنه انعكاس ويمثل مجتمع بأسره. وأنا حقيقة وفق هذه التغيرات، صحيح أن الشعر يمر بمتغير وهو المنصات الاجتماعية، التحدي فقط هو سرعة الانتشار، لكن الجميل في هذه المنصات أن تعطي مساحة للشباب بأن يدلوا بدلوهم. وكم من شاب ناشئ رأيناه ينافس الشعراء الكبار، فهذا أكيد أنه سيمثل بلده خير تمثيل. علينا فقط أن نؤطرها وفق القيم والعادات التي كان وإن شاء الله لا يزال الشاعر هو الذي يرتقي ببلده من خلال هذا الشعر وهذا الإعلام.
1: أنا أشكرك أستاذ سيف، الله يحفظك. الأستاذ صقر، أنا بسألك سؤال قبل ما نختم بقصيدة. سؤال اليوم، ترى الشاعر سمحت مواقع التواصل الاجتماعي للشاعر فرصة لتسويق نفسه، خصوصا في بعض الدول يغيب الدعم الإعلامي لبعض الشعراء، ولكن يعتمد الشاعر في بعض الأحيان على مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق نفسه. هل تجد أنه هذه فرصة يجب أن يستغلها الشاعر، أم يدع شعره هو من يسوق يعني قوته؟
3: التفوق في حياتك يلزمك تدفع ضريبة.
1: الله.
3: كل ما تسقط تحاول ترجع بنفس الطموح.
1: الله.
3: خل في بالك قناعة، كلنا بياخذ نصيبة، لا تفكر في عدوك لو على دربك يشوح.
1: الله.
3: اجتهاد الذات أكرم عن مساعيد الطليبة، مثل عود الطيب خلك كل ما تحرق تفوح.
1: الله. هذا الرد يعني لما يكون من شاعر قبل الشاعر الضيف، قبل كنا نقول عن الشاعر يعني الضيف إذا قام شاعر، فما بالك عاد إذا كان هو بالأساس شاعر. بيكون الواحد إحنا سعيدين جدا اليوم أنه أمام قامات أدبية وشعرية نعتز بها من سلطنة عمان. إن شاء الله نشوفكم دائما على الخير، تتواجدوا في مهرجاناتنا. عيل يعني عيل لكم فراش وعين غطا، وأنتوا أخوة وأحبة وأعزاء.
4: شفنا المحبة هذه كلها مش قول بفعل، شفناها.
1: الله يعزك.
4: بيض الله وجوكم على كل ما قدمتوا لنا، فخورين جدا بمعرفتكم، بحضورنا، بتواجدنا، ونتمنى أن نكون قدمنا شيء راقي لقدركم الراقي.
1: الله يحفظك. شكرا لك. شكرا أستاذ.
2: الله خير أستاذي، بارك الله فيك. أنا أختم بموقف بسيط حصل بيني وبين واحد من الأخوة الأردنيين، فكنت أسأله عن كيف أمدح ناس يعني فيهم النخوة، فيهم الكرم، فيهم الأصالة، فيهم العراقة، فيهم المواقف السامية المخلدة، كيف أقدر أمدح هذه النشامة؟ أول ما قلت النشامة قالوا لك شو بدك تقول. خلاص النشامة هي تقتصر كل حاجة،
1: هي كلمة جامعة للصفات.
2: بحث فيما بحث فوجدت أن كلامه صحيح، أن رمزية النشامة ترمز إلى أهل الأردن.
1: صدق.
2: وتندرج تحت اسم النشامة الكثير من صفات العروبة، الصفات السامية الرائدة اللي نفتخر فيها، فحق لكم أن تفتخروا بهذا الرمزية اللي نرمزها لكم.
1: شاكر جدا إليك أستاذنا الشاعر العزيز صقر المزروي، وأيضا الأستاذ سيف، يعني أبدعتوا و أثلث صدورنا. شكرا. شكرا لكم. شكرا لكم. احنا الآن راح نروح لفاصل، ومن ثم لقاء مع مدير المهرجان الشاعر ثابت التهام.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: مكملين معاكم مستمعينا مشاهدينا، مكملين معاكم برنامج المعازيب، وهاي التغطية الخاصة لمهرجان الحسين الأول للشعر النبطي، وهذا الإبداع وحالة من التميز اللي شاهدناها اليوم، سواء بنوعية الضيوف، سواء بنوعية الحضور، الحالة الشعرية المتكاملة، التنظيم الرائع. اليوم نتشرف أن يكون معنا القائم على هذه الحالة الجميلة، اللي لما بدأ وعرف عن حاله قال أنا شخص أحب الكلمة وورثت من أبي محبة الكلمة. اليوم معنا الشاعر ثابت الدهام، تحياتي.
1: يرحيك.
0: كيف حالك؟
1: هلا وغلا.
0: يا أخي نقول لك مبروك ولا شو نقول له؟
1: يلا يعزك ويسعدك. مبروك لك قبل ما يكون.
0: الله يعزك.
1: الله يعزك. إحنا كلنا يعني أبناء البادية، نمثل البادية، وأي نجاح الواحد منا يعتبر أكيد نجاح للجميع.
0: مبروك لنا جميعا.
1: الله يعزك
0: مبروك
1: ويسعدك.
0: مبروك للأردن على هذا المهرجان الذي يليق بالأردن.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: اليوم أول شيء شكرا لك على تكريمك لبرنامج المعازيب، شكرا لك لتكريمك لنا على حضور إذاعة حياة إف إم، شكرا لأنك قدرت يمكن اهتمامنا من خلال برنامج المعازيب للحالة الشعرية بالأردن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية شكر لكم أنتم أنكم غطيتوا مهرجاننا، وحنا ما حنا محمودين على هذا التكريم، هذا شيء رمزي، ولا القيمة يعني اللي أضفتوا للمهرجان أكبر من هيك بكثير.
0: الله يحفظك.
1: والحمد لله رب العالمين، شفت كيف الفعاليات كانت بتنظيم يعني جميل جيد، والله هذا كله يعني من فضل الله عز وجل، لكل مجتهد نصيب مثل ما يقولون. فالحمد لله بذلنا مجهود، والحمد لله اليوم شفنا نتيجة جميلة جدا، والحمد لله رب العالمين أرضت الجميع بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله يكون القادم بإذن الله النسخة الجاية بعد يعني متطورة أكثر من هيش بإذن الله.
0: طيب سامر، أنت بدأت كلامك وقلت أثناء حديثك عن حلم أصبح حقيقة اليوم، تحدثنا عن بدايات هذا الحلم، شو كان في يدور برأسك ثابت بالبداية؟
1: أنا كنت لما أروح على مهرجانات أردنية كثيرة، يعني نحن لا نعمم بس الأغلب، وزارة الثقافة مشكورة تقدم دعم، والدعم قد يكون بسيط نوعا ما، ولكن المشكلة أن من يأخذ الدعم يعني يعمل مهرجان أبسط من الدعم الذي يأخذه أيضا، يعني يصبح مثل إذاعة المدرسية، بوديوم شاعر يلقي الذي بعده، شاعر الذي بعده أو يعطيك العافية. هسه هذا مو حلم النجم، واحد شاعر مثلا وصل مراحل وكذا، مو حلم يوقف ورا ستيج ويلقي قصيدة ويقولون يلا اللي بعدك. الموضوع يعني هذا ممكن المبتدئ يعني هذا الأسلوب من المهرجانات مناسب له، بس لما يكون الشاعر يعني له قيمته كذا صراحة هذا شيء غير مناسب. فحنا نستضيف ضيوف من برا، ودنا شيء يناسبهم، لأنه حنا لما نطلع برا نلاقي شيء يناسبنا فعليا. فكان حلمي أنه أسوي منصة مهرجان أردني يناسب أن تستضيف عليه أي شاعر عربي، ويوم قعدنا

0: مع سمو ولي العهد قال الأردن بخير وإن شاء الله القادم أفضل وأنتوا اسعوا وبإذن الله إحنا معكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين يعني مهرجان
1: يعني من هذا المنطلق سميته مهرجان.
0: نعم مهرجان الحسين. فما قال إحنا معكم، إحنا عرفنا إنه يعني أنت بس عليك الفكرة وإنك تشتغل عليها وإنك تنجز عملك وهو والدولة تسخر كل هذه الإمكانيات لنجاح هذه الفكرة والحمد لله رب العالمين. إن شفت بعينك يعني هذا كله يعني
1: هذا يقودني لسؤال أخوي ثابت، أنت اليوم حطيت الأولويات، أولى الأولويات الجودة يمكن الكواليتي، إنك ترتقي بالمنتج حتى لأنه هذا أنت الآن تصنع سمعة.
0: نعم.
1: أنت عشان المهرجان الموسم القادم وما بعده.
0: نعم.
1: تستضيف شعراء لهم مكانة أكبر. نعم. الشاعر نفسه راح يشوف النسخة الأولى من المهرجان.
0: نعم. نعم. سيدي أنا من البداية يعني هتفني شعراء أردنيين كثيرين ومنهم اليوم كان حاضر وأنا أشكر لهم حضورهم اليوم شعراء كداعمين، يعني الشاعر إذا ما يجي مشارك ما يجي حضر الشاعر آخر مسوي فعالية أو
1: إلا كرامة للمعزب.
0: نعم نعم. فهم نشكرهم مشكورين، يعني تلقيت العديد من الهواتف إنه شوف فكرة المهرجان ليش ضيوف قلائل. فأنا كانت فكرتي إنه تصنع اسم للمهرجان.
1: جميل.
0: يصير مهرجان الحسين، مهرجان معروف له اسمه حتى يصبح أي شاعر يأتي على هذا المهرجان نجم، مثل مهرجان جرش لو يستضيف أي شاعر مثلا مصري أي مطرب. الآن اسم مهرجان جرش كل الناس تعرف أنه هذا جاء مهرجان جرش يصنع نجومية هذا الشخص. فأنا ودي مهرجان بالأردن يصنع نجومية الشعراء.
1: جميل جميل جميل. طب اخترت الموقر ليش؟
0: الموقر هذه السنة كانت أحد ألوية الثقافة الأردنية.
1: جميل. نعم.
0: وتم اختيارها من قبل وزارة الثقافة. وكان في دعم مادي معين لمجموعة من المشاريع وكان مشروع من ضمنهم.
1: جميل.
0: وحبينا ننطلق من الموقر، كوني أيضا من أبناء الوالد الموقر، يعني كنا ننطلق الأولى منه إن شاء الله والحمد لله.
1: إكراما لمسقط رأسك.
0: نعم.
1: أيضا.
0: نعم. نعم.
1: وأيضا أنت استغليت الحدث اليوم، أنت كون الموقر مكرمة كمدينة ثقافة.
0: نعم.
1: نعم. الآن لازم يكون في نشاطات.
0: نعم.
1: حتى
0: نعم.
1: فأنت ارتئيت أنه تكون هذه فرصة لظهور وانطلاقة مهرجان الموقر. للأمانة فكر تشكر عليه. أيضا أعجبني اليوم للأمانة تنوع الحضور، و يعني كنت أتحدث مع الضيف الشاعر العماني أقول في هذه القاعة يوجد جمهور لديه 6 حواس وليس 5 حواس. في عنا التذوق لها حاستين، التذوق والتذوق الشعري. فشعرت أنه 6 حواس للناس متوهجة ومتفاعلة مع الشعراء. كيف اليوم تشوف تفاعل الجمهور؟
0: يعني الحمد لله رب العالمين، اليوم الجمهور بالرغم من أنه كان المكان ممتلئ ولكن أيضا جمهور نوعي، يعني من هناك من أتى من السعودية وهناك من أتى من عمان مثل سيف السعيدي وشاركنا أيضا في مهرجاننا، وهناك يعني من أتى من سوريا والحمد لله رب العالمين كلهم جايين يسمعون شعر وليس إرضاء للفعاليات. حتى يعني بعض الإعلاميين جاء حضور من غير أي مشاركة ولكن حاب يحضر مثل هيك فعالية، لأنه حنا أعلننا عن هذا المهرجان من فترة طويلة وكنا نعلن أنه سوف يكون مختلف وسوف يكون مهرجان يعني بغض النظر عن مهرجانات الأخرى ليس مشابه لهم وليس كلاسيكي وليس تقليدي. والحمد لله رب العالمين يعني هذا جذب هذا الجمهور النوعي أنه يحضر مثل هيك أمسية والحمد لله رب العالمين. شفت الحمد لله التفاعل
1: ما شاء الله. لا كان تفاعل جميل. طيب اليوم لما نتحدث عن مهرجان وفكرة في في في يعني موسم الأول، يمكن من المبكر الحديث عن مواسم أخرى، ولكن يمكن أنت كنت حاط ببالك خطة.
0: نعم.
1: كيف راح تمشي الخطة مع الوقت وشو في براسك شو في ببالك؟
0: نعم احنا نتمنى انه يعني يكون الان بعد نجاح النسخه الاولى ودليل على انه يعني الحمد لله نجح المهرجان انه يكون لنا دعم اكبر في النسخ التاليه حتى ننجز شيء اكبر من هيك بعد، حتى يكون اكثر من يوم يعني مثل مهرجان جرش مثلا ولكن يكون للشعر ويكون في مكان يعني عام ان شاء الله. هذه التنظيمات هذه سهله عندنا بالاردن. المشكله الاولى والاخيره هي بالدعم المادي، يجب ان يكون اكبر قليلا حتى تقدر تنجز مهرجان يعني تكون متريح وانت قاعد تنجزه مش متضايق. يعني اغلب المشاركات فزعات، يعني مثل سعد السردي مثلك حضورك الاعلامي
1: لا بالعكس
0: مثل يعني اغلبهم فزعه يعني معارف شخصيه وكذا وجاء كرامه لك، ولكن احنا ما ودنا هذا الشيء يظل مستمر. احنا بدنا يعني يكون في هناك مكافآت مادية للشعراء للإعلاميين للمشاركين، يعني هي ليس لا تعبر عن قيمتهم ولكن تكون عنا قوية لما تقول تعال غطي عندي وكذا كذا كذا.
1: يا سلام عليك. طيب اليوم يمكن الحضور او الضيوف اقتصر على 3 ضيوف في الأمسية الرئيسية.
0: نعم.
1: للأمانة شعراء رائعين ومميزين. أنا عجبني الشاعر الهقيش، ليس يعني يعني شاعر
0: نايف، اسم وعلم،
1: اسم وعلم للأمانة، مشاركة أعطت للأمسية ثقل. نعم أكيد. اليوم يعني شو سر اختيار الضيوف بناء على إيش؟
0: أول شيء يعني أنا حبيت إنه يكون الضيف نجم خصوصا من الخارج.
1: صحيح.
0: يعني هذا يضيف للمهرجان، يكون عنده متابعين، يعني مثل مثلا الأخ سيف المزروعي من عمان، رجل مشاهداته بالملايين، هذا ترويج لمشروعك بغض النظر يعني عن شاعريته، هو شاعر كبير ومعروف وكذا، ولكن أيضا هو وسيلة ترويج للمشروع.
1: نعم يعني فكرت بجانب تسويق للمشروع.
0: نعم تسويق المشروع. وأيضا الأخ أيمن الرويلي صاحب المركز الثاني في شاعر الراية، شاعر سعودي كبير معروف، هذا كل يعني كل شعراء سعودية يتابعونه وينقلون ينقل لهم أخبار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وشاعر يعني له شعبية عالية.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء لما ينزل انه مشارك المهرجان الحسين ايضا هذا ترويج للمشروع، احنا يهمنا نروج لمهرجاننا، يهمنا انه ينتشر، يهمنا ما تجيب ضيوف يعني بالنسخه الاولى بالذات، لانه هي النسخه الاولى اذا فشلت
1: باكوره
0: لا يمكن تنجح بعد.
1: نعم صح.
0: واذا نجحت ان شاء الله يكون النجاح افضل، حتى لو انخفض النجاح يظل اسمه وعراقته.
1: اكيد.
0: نعم.
1: طيب ايضا كان في تواجد شاعر من الشاعر السوري ايضا موجود،
0: محمد
1: الزرقي قدم العديد. يعني انا اعتقد انه كل اختيار كان ينم عن يعني رؤية معينة.
0: محمد الشريقي أيضا شاعر كبير يمثل سوريا والأردن، لأنه هو يعني مثل
1: مقيم بالأردن.
0: مقيم بالأردن. نعم. وهو شاعر سوري جميل جدا، وشاعر يعني أنا على المستوى الشخصي أحب شعره.
1: الله.
0: فيعني يجب أن يكون هناك حتى نخبوية باختيار القصائد، وهو ماهر في هذا يعني ماهر.
1: قصائد تليق بالحدث.
0: نعم ماهر في اختيار القصائد محمد الشريقي. فلذلك أنا ارتأيت إنه يكون في مشاركة سورية، وكونه بلاد الشام أيضا يجب أن يكون لها دور في، نحن عندنا بادية بالأردن وعندنا بادية بسوريا وعندنا بادية بالعراق، يجب أن يكون هناك ممثل لبادية بلاد الشام. محمد الشريقي خير ممثل لهم يعني.
1: طيب بدأت في الأمسية الثانية بقصيدة لسمو ولي العهد.
0: نعم.
1: أنا الأمانة عجبتني هذه القصيدة، تفاعلت معها لأنها قصيدة غنية، أو إذا نسأل بمصطلحاتنا نقول دسمة شوي.
0: يلا عزك.
1: وأنت كل شعرك يعني فحابين نسمعها منك.
0: يقول من مبدأ القادة سلاي القادة، والسيرة هل لي ما أحد يجهلها، بمدح ولي العهد سيف بلاده، قاهر صفوف عداه ومجفلها، ورث الهواشم والهواشم ساده، وحسين ورث حسين جاء كملها، يا سيدي منه يغثك عاده، وارواحنا طوعك اذا تقبلها، وارواحنا طوعك اذا تقبلها، حنا احصانك والعداء طرواده، لو تامن خصامك منك نقتلها، يا ابن المليك العز فيك ما عاده، مهما يطول الوقت ما بدلها، وان كانت حمول الزمان زياده، ترنا لها بظهورنا حملها، دام الزعيم يشوف فيك امراده، قول اليمينك مات من يخذلها، واشره على الحلم البعيد وناده، بعزومنا دربه لك نسهلها، لنا نحبك والهوى زواده، وقلوب ركاب المخاطر والها، يا قادح الجيل الشباب ازناده، استهدف الغايات ونحصلها، خذ الجبال الشامخات وساده، مركاك عز وبالفخر جملها، وانت الكريم اللي يزيد اعناده، لا كبرة القارة على قايلها، وانت الشجاع اللي يضب اعتاده، لا شفت نفس خايفه تصلها، افرش على وجه الثرى سجاده، وادعي بسرك حاجه ونفعلها، لان المرء لان الولاء لولاة الامر عباده، وانت من فروع العرب انبلها، ما اقول غير رقابنا سداده، والمعجزات كثار وتخيلها، والمستحيل رجال له ترتاده، واللي ما ماموله انعملها، صدر طموحك والعرب والراده، لجل الكبود الحاقده ندبلها، حنا النشامه نارك الوقاده، والنار في راس العلم تشعلها، يا سيدي منه يغثك عاده، وارواحنا طوعك اذا تقبلها. وسلامتك.
1: الله صح لسانك.
0: الله
1: لسانك. صح لسانك. الامانه الحديث ممتع وشيق. كمان انا اعجبني وانا متاكد انه قصيده مسلسل الزير سالم.
0: نعم.
1: هذه مو عبث، هذه يا وراها قصه، يا وراها يعني لها معزه او وراها رساله. اعتقد
0: اولا هذه القصيده القيت اول مره في مهرجان الشارقه.
1: مهرجان
0: الشارقه للشعر.
1: نعم. الشارقه. اي سنه؟
0: 2023.
1: الله.
0: فكانت انا يعني اذا شارك مهرجانات دوليه يجب ان لا اكون كلاسيك وتقليدي، يجب يكون في تغيير هذا أول شيء عشان يكون في تمييز عن باقي الشعراء. راح تكونون مثلا خمس شعراء كل واحد من دولة، كيف بدك تميز عنهم بدك تجيب فكرة جديدة. الفكرة ففكرة أنه تكتب عن مسلسل قصيدة، يعني فكرة لم تطرق قبل، ما عمري سمعتها قبل.
1: أيوة
0: فكرة جديدة.
1: أنت متأثر بهذا المسلسل تحبه؟ كلنا تابعنا،
0: أنا أحب التاريخ كله. أيوة ولكن هذا المسلسل إحنا كلنا حضرناه فوق 10 مرات، لذلك حافظينه بتفاصيله.
1: صحيح.
0: فمن السهل الكتابة عليه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب إحنا حابين نسمع هذا النص للأمانة، لأنه نص يعني أنا ما لحقت أتفاعل، لأني أنا أصفن ببيت.
0: نعم.
1: فتلحقوا أنت ببيت ثاني أدسم.
0: سمعكم يا أبي أزمن. يقول وأنا صغير حضرت الزير سالم مسلسل فوق هقوات الوادم، وموت كليب جدا كان صادم، تمنيته يعيش العمر ظالم ولا ياخذ منه جساس روحه، وسالت لجل وايل جروحه، ونفس الحر في عمر جموحه، ولد مره قتل ملك وطموحه، يقول ان الكرامه ما تبالي ويذبح سيفها من كان غالي، لويش كليب مع كثرة المفالي، ضيق كون في ناقة خوالي، نصرت الجار وارخصت بعمامي، طعنته لجل ما ينقص مقامي، وذا الموضوع محمي وحامي، يقل الكون ما قل احترامي، وفيها الوقت كان الزير شارب مع همام برات المضارب، عضيد القوم يوم انه يحارب، شجاع ولكن من الناس هارب، طناخة راس يوم اغواه كاسه، وجدحان الخمر يملين راسه، يعرف كليب ما عنده سياسه، ولكن يمنع اهل احتاج باسه. وصل جساس بيته عند مره، ومره يساله وش جب جره، يقول الحرب ما يكفيك شره، سوى نفس تريد تموت حره، تاهب مثل أهبة ذي كفاحي، فإن الأمر جل عن التلاحي، وإني قد جلبت إليك حربا تغص الشيخ بالماء القراحي. وفيها الوقت كان الزير غافي، وصلها العلم لكن كان طافي، يقول الموت ما هو شيء كافي عشان يعكر أي جو صافي، وإذا جساس باعه صار طايل، ورمحه قد زرق في صلب وايل، حرام انقطرة الدم بقبايل، وراس كليب في روس الحمايل، لأني لو نعيت وكان حيا لقاد الخيل يحجبها الغبار، فلست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار، وأنا أبكي وأنا من دون حيلة، دموعي تشبه دموع الجليلة، ولا أدري قاتله ولا قتيله، تقول ولكن كلمته كانت ثقيلة، تقول عز وايل يا حبيبي أخويا وانت عقبه يا نصيبي، وقال كليب من يقدر يجيبي، وهاك مجوري وكفيت طيبي، وغير أحمي بعد ما طسحابة، وغير أذبح لخالتكم سرابة، وجتها الطعنة الأكثر غرابة، طعنها حر في ظهر المهابة، وأنا أبكي على الشاشة مكاني كأن جساس في رمحه رماني، وظهر كليبه عبرة زماني، شرح كيف البشر عكس الأماني، تمنيت البسوس تكون أرقى تكون أنقى، أو أن الزير مع همام يبقى، ودرعان الخسيس يكون أرقى من أنه يتجر والقوم تشقى، تمنيت الجليلة ما تجادل، تمنيت إن كليب يكون عادل، تمنيت الحروب العرض جادل، ولا برض العرب حانه ونادل، وإني بالموقر طال ليلي، وأبكاني على الماضي ضميري، وأنجاني بياض الصبح منه، لقد أنقذت من شر كبير.
1: سلام. الله الله الله، صح لسانك، صح لسانك.
0: الله يعزك أخوي بلال، مشكور على تواجدك.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك أنت والله على تواجدك وعلى دعمك لنا للمهرجان، والحمد لله رب العالمين، وكل الشكر إن أمنت إنك آمنت بالفكرة من البداية. الحمد لله رب العالمين.
1: شيء بيض الوجه،
0: وجه كبير.
1: روح الدار وأنا فخور بهذا المهرجان، انه اثلت صدري انه اليوم
0: لله.
1: نقدر نسولف بعين قويه، لاحنا عندنا مهرجانات، عندنا مستوى وإشي جميل. نسال الله الثبات والاستمرار، ويكون دائما افضل في كل سنه
0: باذن الله. باذن الله. الحمد لله رب العالمين، وكل الشكر لك مره اخرى وقناه الحياه ولبرنامج على المعازيب. شكر لكم.
1: الله يحفظك. شكرا. راح نروح لفاصل، بعد الفاصل راح نترككم مع لقطات من هذا المهرجان.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين، عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد، جامعة الزرقاء. حياة أفهم.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
1: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: كلمات تضيف للمناسبة مكانة وللحضور قيمة وللمهرجان حضوراً خاصاً. والآن نستمع إلى كلمة ضيف شرف مهرجان الحسين الأول للشعر النبطي، معالي الشيخ والقاضي العشائري محمد أزهير أجبور.
1: يشرفني وباسم أسرة مهرجان الحسين الأول للشعر النبطي أن أرحب بكم أصدقاء ترحيب، وأنا أتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير.
2: يا شعب الأردن جيتكم والشعر كله خصكم، شامخ معانا قدركم يبقى على طول الزمن. من دار يعمان الدخر لجل النشام بالفخر، حرفي لكم نعشو زخر وخبن من الفرحة هجن.
3: فيقول نور ان يقول الشمس في حالة انجاب تشد فيه من السطوع البوادي، ما هو بقادر يحجبه عني حجاب، كنه يعرف اني عن الدرب غادي. بالكف الايسر مرني شايل اكتاب، كان ما بالكف الايمن افوادي. خلاب ننسجبه من الشعر خلاب، تخشى عليه من العذوبة بلادي. لو بالشعر لمده مسجل غياب، ما يمنع عنه ما يجيني انفادي. لي في غلاه اسباب والكرهة اسباب.
4: ما رحت يمك بس ودي يمك، قلبي يحن لشوفتك ويامك. بعض البشر لو ينتحي ما همك، يروح عده من خياله وهامك. بعض البشر يسري بحبه دمك، تشي يشهد غلاه وبصمتك ببام.
5: الى ارض النشامة، المملكة الاردنية الهاشمية، ارض العراقة، أرض التاريخ، أرض النخوة، أرض المواقف التي لا تعد ولا تحصى ولا تنسى. شرفت بقدومي إلى المملكة الأردنية الهاشمية مشاركاً في هذا المهرجان، مهرجان الحسين الأول للشعر النبطي.
0: قول افرش على وجه الثرى سجادة وادعي بسرك حاجة ونفعلها، لأن الولاء لولاة الأمر عبادة، وانتم من فروع العرب أنبلها. ما قول غير رقابنا سدادة، والمعجزات كثار وتخيلها. صدر طموحك والعرب والرادة، لجل الكبود الحاقدة ندبلها. حنا النشامة نارك الوقادة، والنار في رأس العلم تشعلها.

0: تلقاها سمو ولي العهد من الطفيلة الهاشمية لتوثيق السردية الأردنية الأرض والإنسان. فلقاؤنا اليوم توثيق للسردية الأردنية.
1: لو تسأليني عن جروحي بقول بخير، بس تسأليني عن اللي صار في غيابك يا سرك اللي يبيله صدر كبرى البير هونك على اللي غدا واحد من أصحابك. سرايت الليل شدوا للعنا بكير، وأنا من الوجد كم شديت لعتابك.
2: يا دار لها الأمجاد من ماضي الأزمان، تشوف الشواهد واضحة صوت وصورة. يا دار لها الأمجاد من ماضي الأزمان، تشوف الشواهد واضحة صوت وصورة. من النحت في البتراء إلى مدرج الرومان، كأن العجائب كلها فيك محصورة.
3: من الأردن، من أرض الأصالة والكرم، ومن لواء الموقر، حيث للتاريخ ذاكرة وللشعر صدى وللرجال مواقف تروى.
4: عودة لكم مستمعينا مشاهدينا، كنا مع لقطات مميزة من مهرجان الحسين الأول للشعر النبطي. هذا المهرجان في نسخته الأولى الذي أبدع وتألق القائمين على هذا المهرجان. كل الشكر للقائمين على المهرجان، كل الشكر للحضور، كل الشكر للنخب اللي كانت موجودة من حضور ومن ضيوف، وأيضا لوسائل الإعلام اللي كانت موجودة. أيضا نشكر زملائنا في حياة FM على تغطيتهم لهذا المهرجان. إن شاء الله نلتقي دائما على الخير والمحبة. وأيضا في النهاية عقب تكريم، يعني بعد ما تم تكريم برنامج المعازيف، فأنا أحب أشكر كل كوادر إذاعة حياة FM اللي ساهموا في إنجاح برنامج المعازيف على مدى 5 أعوام. والبرنامج يعني يحتضن الحالة الشعرية في الأردن ومهتم بالحالة الشعرية بالأردن. كل الشكر والمحبة والتقدير. أيضا الشكر للزملاء الموجودين اليوم، محمود فتحي ويزيد وأستاذنا العزيز عدي. يعني كل المحبة والتقدير. نلتقي على الخير والمحبة في حلقات قادمة. تحياتنا لكم وإلى اللقاء.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 64 بعد 100.
1: باب قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. الحديث 1750 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. سورة المائدة. باب قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الحديث 1751 عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. باب قوله عز وجل: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الحديث 1752 عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. باب قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الحديث 1753 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. باب قوله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. الحديث 1754 عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين، فقال رجل: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية. الحديث 1755 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها. سورة الأنعام. باب قوله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الحديث 1756 عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أهون أو هذا أيسر. باب قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الحديث 1757. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا إلى قوله فبهداه مقتده. ثم قال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. باب قوله عز وجل: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الحديث 1758. عن عبد الله رضي الله عنه يرفعه قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شيء أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. سورة الأعراف. باب قوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. الحديث 1759. عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال. سورة الأنفال. باب قوله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الحديث 1760. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له: كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول عليهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. سورة براءة. باب قوله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. الحديث 1761. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قالا لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، تجاوز الله عنهم. سورة هود. باب قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء. الحديث 1762. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

0: القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم، وانا عاوز اجمع مش عارف ايه ولا ايه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورقة يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليس دار مقر. خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة ما إيش عاوز، قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، نلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي. نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ شو ناقص علينا؟ من فضل الله كل ما تصنعون، بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، متشلب بها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم عمو، صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل. ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية

حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. أزمات وحروب، تحولات في موازين القوى، ملفات اقتصادية وأمنية، وفلسطين والشرق الأوسط في صدارة النقاشات. وفي المقابل يحضر العرب في هذا المشهد برسائل ومواقف وتحركات دبلوماسية، فيما يبرز الدور الأردني من خلال حضوره وتحركاته تجاه قضايا المنطقة والدفع باتجاه التهدئة والحلول السياسية. فماذا قالت أبرز الكلمات في الأمم المتحدة؟ وإلى أين يتجه النظام الدولي؟ وهل يستطيع العرب بناء موقف أكثر تنسيقا وتأثيرا؟ وأين يقف الأردن في كل هذه التحولات؟ نناقش هذه الملفات مع ضيفينا من مصر ولبنان، الأستاذ إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للحوار، والصحفي اللبناني فوزي أبو دياب. فأهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج استديو التحليل، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من الإعداد والإشراف عبد الله دعجة، ومن التقديم محمد رياض. أرحب بداية بضيفنا من القاهرة إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للحوار. مرحبا بك معنا سيد إيهاب. بعد الكلمات التي استمعنا إليها في الأمم المتحدة، ما أبرز الرسائل التي كشفتها هذه الكلمات عن شكل النظام الدولي، موازين القوى اليوم؟
1: بداية تحية لك محمد، وتحية الضيف الكريم من لبنان، وتحياتي لكل أسرة الإذاعة الحياة. نحن أمام دورة أممية غير عادية في الأمم المتحدة، مشاركة مشرفة لكل زعماء العرب، كلمات مؤثرة ومعبرة للغاية عن صوت كل عربي غيور على القضية الفلسطينية جسدتها كلمة كل القادة العرب، وعرفها كلمة جلالة الملك عبد الله. وربما من راقب ردود الفعل الموجودة في داخل قاعة الأمم المتحدة والانسحاب الحاصل من قبل الوفد الإسرائيلي يدرك قدر وقيمة هذه الكلمات المعبرة عن صوت كل عربي غيور على قضايانا العربية. أيضا كلمات مؤثرة للغاية من كل القادة العرب، من الأمير تميم، الكلمة المصرية التي ألقاها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الكلمة المؤثرة التي ألقاها القائد الإسلامي الكبير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كل هذه الكلمات عبرت بصدق حقيقي عن هذه الحالة اللا يعني معقولة التي تعيشها المنطقة العربية فيما يرتبط بالأزمة في قطاع غزة، فيما يرتبط بأزمات الشرق الأوسط، والرفض الكامل لكل هذه الاعتداءات المؤثرة والمرفوضة من قبل جانب الحكومة الإسرائيلية المتغولة على الحق العربي في كامل أراضيه ومختلف الجبهات المفتوحة، سواء في الأراضي الفلسطينية، غزة، الضفة، ما يجري في لبنان، ما يجري في الأراضي السورية. أتعمد فتح مزيد من الجبهات التي تعرض المنطقة العربية لمزيد من اللا أمن واللا استقرار. أعتقد أن هذه الدورة لم تقف فقط عند كلمات القادة العرب وممثلي الوفود العربية تحت قبة الأمم المتحدة، وإنما أيضا انتقلت إلى مواقف جديدة من قبل قادة غربيين ومسلمين. نتوقف بتقدير شديد كعربي وكمسلم أمام هذا الموقف المغاير، وربما لم يكن متوقعا بهذا القدر من الفعالية من قبل المملكة البريطانية أو المملكة المتحدة، بريطانيا العظمى التي قدمت وعد بلفور والتي تهمت في تأسيس هذا الكيان الغاصب لأراضينا العربية من عام 1917 وحتى الآن تتحول بريطانيا للبحث عن الحق العربي والمسلم وحق الفلسطينيين في حياتهم، وتطرح ببطرقة قوية للغاية هذا الرأي المناصر للقضايا العربية للقضية الفلسطينية. يصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه احتلال غير قانوني، يصف أعمال المستوطنين بأنها أعمال إرهابيين وأعمال إرهابية يجب أن يحاسبوا عليها، وفرض عقوبات على الزراعات أو الأمور التي يتم استرادها من الأراضي المستوطنين، وكذلك فرض عقوبات مرتبطة بالتسليح البريطاني لإسرائيل. وبالتالي هذه المواقف وهذا التناغم العربي والغربي أعتقد أنه يقدم دورة غير عادية من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
0: نعم، طيب إذن أستاذ إيهاب، الأمم المتحدة تتحدث عن استعادة الثقة، بينما العالم كما تفضلت يشهد حروبا وأزمات متصاعدة. هل نحن أمام أزمة في قدرة النظام والمنظمة الدولية نفسها، أم أزمة في إرادة الدول المؤثرة في المنظومة الدولية؟
1: أنا أعتقد أن الأمم المتحدة كمنظمة دولية تمثل رأس للمنظمات الدولية العالمية هي في النهاية هي عبارة عن مؤلفة من مواقف الدول المختلفة. لو أن مواقف الدول أصبحت أكثر جرأة في اتخاذ القرارات الرافضة لتعنت القوى الغربية الكبرى على السلطة الأمريكية للمواقف المختلفة، ودعني أقدم مثالا بسيطا فيما ارتبط بالولايات المتحدة الأمريكية، رفضت أن تقدم يعني تأشيرة للوفد الفلسطيني وعلى رأس الرئيس الفلسطيني لحضور اجتماعات الجمعية العامة المتحدة. كان هناك قرارا مغيرا ورفضا دوليا لهذا القرار المرفوض من قبل الدولة المستضيفة للمنظمة الأممية المفترض أنها تكون يعني لو أن أشد أعدائها في مختلف أنحاء العالم أراد أن يحضر اجتماع الجمعية العامة المتحدة لا يجب أن تمنعه، وربما هذا ما حدث مع الرئيس الإيراني، دولة لديها حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وما ذلك منحت تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة. حين رفض الرئيس ترامب منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة حضور للجمعية العامة المتحدة كان قرارا من الجمعية العامة المتحدة، رغم أنه لم يفعل ولم ينفذ على أرض الواقع، إلا أنه أوصل رسالة أن العالم يرفض هذه المباغتة وهذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف دول العالم في المواقف المختلفة. وبالتالي أنا أعتقد أنه تغيير النظام العالمي وتغيير منظومة عمل الأمم المتحدة هي راهن بإرادات الدول الأعضاء فيها، وبالتالي تفعيل دور الأمم المتحدة مرتبط بأن يكون هناك صوتا قويا من المجتمع الدولي من الدول الأعضاء فيها جميع الأمم المتحدة لتغيير المنظومة بشكل كامل. وأعتقد أنه من الممكن أن ترضخ الدول الكبرى لهذه الروابط، خاصة وأنه إحنا لتحدثنا عن الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن المؤثرة، تقف الولايات الأمريكية وحدها عقب أمام هذه التغيرات. نعم. والأربع دول الأخرى هي ترفض هذه التوجهات الأمريكية، وربما أعيد التذكير بالموقف البريطاني، وبالتالي نحن أمام جمعية عامة الأمم المتحدة غير عادية، أترقب أن يحدث منها قرارات، خاصة نحن أمام عدد من المتغيرات المرتبطة، يعني لدينا أمين عام جديد للأمم المتحدة يعني سيتولى بعد هذه الدورة، لدينا عدد من الزعماء ربما سيكون هذا آخر عدوهم بالأمم المتحدة لانتهاء ولايتهم الرئاسية، ولذلك يعني لو توقفنا أمام الكلمات اللي قالها ماكرون قال كلمة في منتهى القوة لإذنه، نعم وقفه يعني متعاطفة مع قضايانا العربية، لكن أيضا هي آخر كلمة له أمام الجمعية العامة المتحدة كرئيس لفرنسا، لأنه ستنتهي ولايته قبل الدورة القادمة. وبالتالي نحن أمام متغيرات عديدة، كلمات قوية، إرادات حاضرة لتغيير منظومة عمل الأمم المتحدة، وهذا أمر بغاية الأهمية يمكن البناء عليه لصناعة قرار دولي أكثر فعالية، لصناعة قانون دولي وقانون دولي إنساني أكثر قدرة على التنفيذ والنفاذ على أرض الواقع.
0: نعم، في سؤال أخير أستاذ إيهاب، الأردن دولة محدودة الموارد مقارنة بالقوى الكبرى، لكنه حاضر في ملفات إقليمية عديدة، فبالتالي ما الأدوات التي يمتلكها الأردن والتي تمنحه هذه المساحة من الحضور والتأثير؟
1: أنا أعتقد أنه جلالة الملك عبدالله يملك قدرة كبيرة على التأثير في مجريات القرار الدولي بما يملكه من علاقات قوية جدا مع القوى الكبرى، يعني نحن لدينا علاقة استراتيجية أردنية شديدة الخصوصية والأهمية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تحرك دفة القرار الدولي. الرئيس ملك الأردن هو أول زعيم عربي استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكتبه البيضاوي بعد توليه الرئاسة أو استلامه مهامه في البيت الأبيض. إذن هناك قدرة على التأثير في القرار الدولي وقدرة على توجيه دفة القرارات، وهذا الموقف الأردني لا يمكن أن نتوقف أمام محدودية الموارد أو القدرة على التأثير في محيطنا الإقليمي فقط، لكن هناك امتيازات دولية ومؤثرة. الأردن يمثل إلى جانب الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية والقوى العربية المختلفة نقطة ارتكاز مهمة في إدارة العمل العربي المشترك والتأثير في مجريات المواقف لدى المجتمع الدولي بما يرتبط بقضايانا العربية، ولذلك كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة المتحدة كانت محل تقدير شديد من كافة القادة والزعماء في مختلف دول العالم فضلا عن الشعوب العربية، ومثلت رسالة مؤثرة للغاية تمثل صوت كل عربي ومسلم غيور على قضايانا العربية، وأعتقد أن الرسالة وصلت إلى حيث شاء الملك أن تؤثر، وإن شاء الله مع مثل هذه المواقف وتراكمها يمكن أن نغير دفة القرار الدولي وإدارة القرار الدولي لصالح قضايانا العربية، لأنه في النهاية الأشخاص زائلون والمواقف سيسجلها التاريخ وسيذكر التاريخ أيا كانت هذه المواقف، منتصرة لقضائنا العربية أم متخاذلة وتمثل خذلان واستسلام؟ وبالتالي هذه المنبر الأمم المتحدة يسجل الكلمات التي تقال عليه في المواقف التاريخية المختلفة للتاريخ ولتحريك دفة القرار الدولي أيضا.
0: نعم، كل الشكر لك يا ضيفنا من القاهرة عبر الهاتف إيهاب نافع، رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للحوار. شكرا جزيلا لك، وانتقل مباشرة لضيفنا الصحفي والمحلل السياسي اللبناني فوزي أبو دياب. مرحبا بك معنا سيد أبو دياب. من زاوية إعلامية، ما أكثر ما لفت انتباهك في كلمات قادة العالم في الأمم المتحدة؟ هل هناك تغير واضح في الخطاب الدولي تجاه منطقتنا تحديدا؟
2: نعم، المنطقة بشكل عام تشكل يعني نقطة استقطاب كبيرة، خاصة أزمة الممرات المائية وأزمة مضيق هرمز وباب المندب، وهذه التحولات التي تمر بها المنطقة ابتداء منذ عام 2023 مع عملية طوفان الأقصى، دخلت المنطقة في مسار جديد. من الواضح أن هذا المسار بدأ جليا في خطاب الكثير من قادة دول العالم تجاه الشرق الأوسط، وبالتحديد تجاه القضية الفلسطينية. منذ العام الماضي إلى اليوم نرى انتكاس وتحول كبير في قرارات ومواقف العديد من الدول تجاه حق قيام دولة فلسطينية جديدة. صحيح أن هذا المسار لم يأخذ مسار ميداني أو تطبيقي، لكن هناك تحول كبير في مواقف الدول تجاه الاعتراف بقيام دولة فلسطينية على حدود 67، وهذه منطقة يعني مسألة لافتة، خاصة أنه في الأمين العام للأمم المتحدة أعاد التفكير والتأكيد على أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للاستمرار. باتجاه آخر، وإن كان لنا موقف مختلف عن الموقف الرئيس الأمريكي، لكن التحول الذي بدأ يدخل فيه مسألة أو وقف الحرب في غزة واتفاق أو مبادرة السلام هي مؤشر أيضا من مؤشرات أهمية الحل الفلسطيني مدخل لحل أزمات المنطقة. لا يمكن تكرار هذه النقطة باعتبار أن الأزمة الفلسطينية منذ عام 48 إلى اليوم هي شكلت عنصر أساسي لتبليغ واستمرار الصراعات في المنطقة.
0: نعم، الأمم المتحدة سيد فوزي أمام ملفات ضخمة ومتزامنة كما تفضلت، من الحروب إلى الأزمات الإنسانية والاقتصادية. هل ما زالت قادرة على أن تكون مساحة حقيقية لصناعة الحلول؟
2: لم تكن في أي وقت من الأوقات الأمم المتحدة كجمعية أمم المتحدة مساحة للحلول، هي مساحة لاستبيان مسارات الأمور وتتخذ إجراءات يعني بطيئة في الحلول، باستثناء القضايا الكبرى التي تتحول مباشرة إلى مجلس الأمن. هناك ضعف في منظومة أو هيكلة الإدارة العامة في الأمم المتحدة، لأن القرارات الأساسية التي تخدم مصالح الشعوب مرتبطة في مجلس الأمن وفي الديكويات المتبادلة ما بين الأقطاب الدوليين. لذلك لا نلمس أن الجمعية العامة مكانة مهمة أكثر من هذا التعاطف الدولي تجاه العلاقات. يعني مثلا فلسطين حصلت على عضو مشارك في الأمم المتحدة منذ سنوات، لكن ماذا تغير على أرض الواقع؟ يعني من خلال هذه المقاربة نجد أن الجمعية العامة هي مساحة لاستبيان ولإظهار توجهات الدول والتوجهات الإقليمية للعديد من الدول، أما لا يمكن قياسها بأنها ممكن أو محطة لأخذ قرارات أو لتحولات عالمية مثلا، وهي قضية عالمية تؤيدها معظم دول الجمعية العامة، لكن لا يوجد يعني موقف دولي واحد. الرئيس ترامب يضرب بعرض حائط كل هذه المقررات تجاه مسألة الممات والاحتباس الحراري وغيره على سبيل المثال يعني.
0: نعم. طيب بالحديث عن المواقف عربيا نشهد سيد فوزي اختلافا في المواقف في الحسابات بين الدول، لكن هناك قضايا ومخاطر مشتركة تمس الجميع. هل يمكن الحديث عن وحدة عربية حقيقية في هذه المرحلة أم أن التنسيق هو أسقف الممكن؟
2: في الواقع يعني هناك تباعد في مواقف الدول العربية على الرغم من أن حصل تحول جذري في عام 1984 بانتقال النظام في سوريا وهو كان محور تجاذب كبير في مواقف الدول العربية، انتقل من مكان إلى مكان آخر، وبالتالي أصبحت كافة الدول الخليجية بالتحديد وإن كانت أيضا اليوم تعاني من انفكام، نرى أن هناك موقف عربي أصبح أكثر واقعية يتمثل بالموقف السعودي المصري الأردني بعض دول الخليج العراق ما بين الاثنين، وأيضا يعني تمتد هذه المساحة على دول أخرى وإن كانت يعني تأخذ في بعض الأحيان كما هو الحال بين الجزائر والإمارات المتحدة العربية انقطاع في الدبلوماسية. فلا يمكن التعويل في الأساس لم يكن يعني الموقف العربي موقف موحد منذ إلا بالخطابات التي تخرج فيها الجمعية العامة لقمة الدول العربية جامعة الدول العربية، يخرج البيان شيء والمواقف تكون شيء آخر. هذا هو الواقع العربي. لكن منذ حرب غزة الأخيرة الموقف السعودي الثابت تجاه أن لا تطويع مع إسرائيل ولا كلام مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية أو بداية إنشاء مسار جديد يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، أعتقد أنه أقام فرق جديد أو حدد نقطة تحول جديدة دبلوماسية تجاه هذه المسألة. وذلك برز العام الماضي في المؤتمر الدولي الذي نظمته المملكة العربية السعودية وفرنسا والتفت حوله الكثير من الدول العالمية. هذا المسار يمكن التعويل عليه إذا ما أخذ منحى آخر، خاصة أن اليوم نجد أن القضية الفلسطينية برمتها أصبحت جزء من مسار إقليمي جديد. لا يمكن بناء الاستقرار الإقليمي الجديد والحديث يطول عن التحولات التي طالت منطقة الشرق الأوسط وما يخفى عن شرق أوسط جديد، لا يمكن بناء شرق أوسط جديد من دون إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية. نعم. في هذا السياق.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا المحلل السياسي والصحفي اللبناني فوزي أبو دياب، شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا ومتابعينا، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقا من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية. قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم تر ليلى طبقا، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه، يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة وبينما هو يقطع الفيافي أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: مع الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في برنامج من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال لبزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال، ربي يحفظك ويرعاك وينور دربك. يعني نبدأ معك بسم الله، وقبل أن نبدأ في سورة الأحزاب إذا شئت أن تأذن لي، عندما يتحدث الظالم على رؤوس الأشهاد ويقف ويتبجح بأنه صاحب حق وبأنه صاحب أرض وبأنه يضع يعني القوانين العالمية وينسج النسيج العالمي، كيف يكون حال المسلم في هذا المشهد إذا أذنت لي؟
2: كرمك الله دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تبارك وتعالى أذن بأن هذا الظلم لن يبقى، ولكن الذي يزيل ويبدد هذا الظلم وهذا الظلام هم صفوة خلق الله في آخر الزمان الذين نعتهم القرآن بوسم عبادا لنا، فنسبهم إلى الله تبارك وتعالى. ومنظومة العبودية هذه حقيقة لا قيمة لها بالعدد، لا قيمة لها بالعدد. العدد هذا والقوة المادية في عالم الإسلام هو عالم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن هناك إعداد بنائي لا يقبل فيه أي خلل ولا أي نقص ولا أي تقصير، وهو الإعداد المعنوي والالتزام بالمنهج. لذلك لم يقبل لنا الإسلام عبر التاريخ أن ننحرف عن المنهج قيد أنملة. لما وقفنا في حنين وأعجبنا بكثرتنا، وهذا الإعجاب كان إعجاب إقراري، لأن الصديق وقف قال لن نغلب اليوم من قلة، وسكت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقرون الصديق على هذا الذي سمعوه منه. أتى مباشرة قال في القرآن الكريم يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نجد أن في أحد هناك من يعني أراد الدنيا، أراد الغنائم، أراد أن ينزل عن الجبل واستعجل أمر الغنائم، فأتت السورة واضحة لا تقبل الانحراف البسيط عن منهج. لقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن إذا صححنا هذه المسارات يأتي النصر بالسريع العاجل. قال لنا في بدر كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق. يا الله، من هؤلاء صفة الصف أصحاب رسول أهل بدر يجادلونك في الحق كأنما يساقون إلى الموت. في الآية وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله. مباشرة بعد أن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم كما يقول ابن عباس قرب إلينا الجنة حتى لأن نراها وأني لأنظر إلى سواري وأعمدة المسجد هل تبكي معنا ما منهم إلا وخط. كيف تتعلقون بالدنيا؟ الشاهد أن الإنسان حينما يلتزم، دكتور محمد ليس لنا طريق آخر إلا أن نعود إلى هذا المنهج الذي يبدأ بفكرة الوعي. أنت يا أيها الإنسان ينبغي أن تكون واعي لمعركتك، ليس لك طريق إلا أن تسلك هذا الطريق للوصول، وأن هذا صراطي ما في شيء آخر، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قضيتنا اليوم أننا اتبعنا السبل، والله هؤلاء في عمر في عمر المواجهة لا يصمدوا لحظات. أنا أنظر إلى الصديق رضي الله عنه،
1: رضي الله
2: خالد بن الوليد في الحلقة الماضية لعلنا ذكرنا شيئا من هذا، خالد بن الوليد في معركة الحديقة مع مسيلم الكذاب قضى على مسيلم الكذاب معه 6,000 يرسل إلى كتاب، ما زال ينفض الغبار عن كاهلي. يا خالد الحق بأرض فارس، أرض فارس عدد القوة العسكرية اللي واجهها خالد 6,000 رد أعطاه 6 صاروا 12,000، عدد القوة العسكرية اللي واجهها سيدنا خالد 12,000 واجه نص مليون مواجهة وجها لوجه،
1: 12,000 ستة وستة
2: واجهوا نص مليون. بأربع معارك حقيقية واقعة في صراعنا مع دولة فارس. عدد الجيش الاحتياطي 3 أضعاف هذا الجيش، كانوا يمتلكوا 2,000 مقاتل الدولة الفارسية، قضى عليهم في هذا المشهد كله 4-5 أشهر.
1: قادسية
2: وصلنا لسه قبل ما وصلنا للقادسية، قبل ما نوصل للقادسية بوصلوا كتاب من أبو بكر الصديق، في عندك مهمة صغيرة روح على اليرموك، عندك مهمة صغيرة. شوف أنت لما تطلع على المشهد، مشهد بديع. أنت تقول زمان للعربي فارس والروم برتعد.
1: صحيح.
2: طيب الآن وقف خالد
1: والروسي.
2: وقف خالد بن وليد في اليرموك.
1: نعم.
2: طلع سلك طريق المفازة، هذه طريق مهلك.
1: موت. سلك طريق موت. يعني.
2: خمس أيام ولا هو باليرموك.
1: يعني مقاطع عشان الناس يعني. نعم نعم.
2: اطلع على الروم هذول اللي كانوا يسموا بني الأصفر. اطلع على الروم قال هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب.
1: يا الله.
2: أنهى على الروم بوصلوا كتاب من عمر بن الخطاب يلا ارجع اشتغل في الشغل اللي كنت اشتغل فيه في دولة الفارس كمل. لما تيجي تطلع على المشهد والله مشهد بديع. ما الذي جعل في عمر الزمن لحظة تصحيح مسارات؟ بلال رضي الله عنه عبد حبشي يصهر على الحجارة في مكة، لا بيوقف ويشعر نفسه أنه هو الأعز وأن قريش وجلادوه هم الأذل، ويشعر بعزته بدون انتماء لهذا الوحي. هذا الوحي يوازي حقيقة بين عالم الشهادة وعالم الغيب. الأمة اليوم المانع لها من واجهة هذا الظلم أنها تؤمن بعالم الشهادة أكثر مما تؤمن
1: يعني
2: بعالم الغيب.
1: يعني المادية
2: الشهادة اللي هو العالم
1: الواقع اللي بنعيشه،
2: الحياة اللي نعم. احنا بنعيشها بنؤمن بالأشياء.
1: نعم. نعم.
2: ولذلك أول فكرة في القرآن الكريم أتت لتسمي المسميات بوصف الحقيقي.
1: نعم.
2: أنت يا أيها الإنسان مش مخلوق للدنيا، أنت مخلوق للآخرة. أنت يا أيها الإنسان خلق، فوين بده يحطك الخالق بدك تكون موجود.
1: السلام.
2: أنت يا أيها الإنسان بدك تكون متعلق بالله عز وجل.
1: سورة العلق
2: هذه أول مسميات. نعم. بالعكس أول الخلق وعلم آدم الأسماء. شو الأسماء؟ سمى الأشياء مسمياتها.
1: جميل.
2: سمى الأسماء مثل ما بيقول الشيخ الشعراوي، فعرفنا الأشياء بمسمياتها. بدون مسميات تقول هذا قوة لن تقهر. طب بمسمياته قال لك إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم، بعدين قال لك إنه كان من المفسدين فهو اسمه مفسد. هذا الرجل اسمه مفسد. على في سورة الإسراء ذكر كل مكوناتهم اللي احنا اليوم.
1: طب احنا اليوم ما بنحكي المفسد مفسد، بالعكس انا بكون سعيد لما حدا من المفسدين بدعيني عنده عوليمه ولا بسفارته بيقول لي تعال يا ابو حلقه نعمل لك هيك انفيتيشن دعوه.
2: أول درس
1: ومحمود
2: اول درس مش موجود عندنا واقع. اقرا باسم ربك، اي مشهد بدك تحطه باسم ربك. اقرا باسم ربك. هذا المشهد بسم الله ايش هو؟ ظلم، ما بروحه وهجرهم هجرا جميلة. في البداية بدي أهجرهم
1: الجميلة،
2: يعني ما بدي أصادم. أنا في البداية ما في داعي إني أصادم الناس لكن بهجرهم. لذلك تجد أن القرآن، والله يا دكتور محمد أتحدى أنا أنه القرآن الكريم ما أعطانا منهج لكل شيء، لكن إحنا اليوم نتبع سبل غير سبيل القرآن الكريم فنضل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إحنا اتخذنا اليوم أصنام من دون الطاغوت. يعني تخيل سمى الهوى اللي جواتي أنا سمى الهوى إله. أفرأيت من اتخذ إله هوى. سمى الانحراف في حق النبي بدرجة قليلة عليه الصلاة والسلام، قال له ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
1: الله أكبر. طيب جميل، أنت لفيت اللفة علينا بس ما رضيتش تحكي لي عن اللي أنا بدي أسألك عنه. بسمح لي فاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياتك تكرما.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة في برنامج من الظلمات إلى النور. حياكم الله من جديد شيخ رضا، نعود لك. وكان بس هيك نقطة وحيدة، يعني عندما يعلو الظالم ويقف ليحتل أعلى مناصب العالم ويقف فيخطب بالعالم، يخطب ولا يخطب؟ يخطب يخطب يخطب, يخطب. يروح يخطب بتجوز بعدين مطلطل يتغزل فيها مرته ويخطب في العالم والكل العالم يسمع ماذا يقول هذا الظالم، علما أنه كلامه يعني لو جيت تقيمه في كلام الرجال ليس له قيمة، كيف هو حال المؤمن؟
1: شوف سورة القصص تجيب عن هذا السؤال، قال لك في البداية أنت شوف هذا شايف حاله عالي أن فرعون عالى في الأرض،
0: نعم.
1: آخر السورة أعطاك يعني مخرج خارج إطار تفكيرك، يا أيها الإنسان حتى تواجه هذا العلو من فرعون والنظرية الفرعونية أن فرعون على في الأرض، بداية القصص آخر القصص وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يرجون علوا
0: في الأرض ولا فساد ولا عاقبة،
1: أنت تواجه العاقبة أعطاك العاقبة، أنت تواجه هذا العلو بابتغائك علو الآخرة وعدم الإفساد في الدنيا. أنا بدواجهه مشان إيش؟ مشان أصير رئيس وزراء؟ لا،
0: مشان أكسر خشمه،
1: مشان أعلو في الآخرة وتلك الدار الآخرة والعاقبة،
0: يعني هدفي أن أستعلي على هذا العال للعلو في الآخرة وليس العلو في الدنيا.
1: مش ماليش نقلك، ما هو نقل لك المعركة دكتور محمد، أنت نقل ميدان المعركة في داخلك يا أيها الإنسان من بقعة صغيرة تعيشها إلى حياة غير نهائية، هي فلسفة بحد ذاتها لا يفهمها إلا المؤمن.
0: يا الله
1: انت بتيجي اليوم مشهد الصراع، احنا اليوم منصارع مشان فلسطين، احنا اليوم منصارع مشان البشرية، احنا اليوم من قاتل هذا العدو المجرم بمقومات حضارية، انت بتقاتله بمقوم الأسرة وبتقاتله بمقوم البناء الإنساني، وهذول البشر أعلى ما يربون إليه أنه يعيش مثل ما قال إيلون ماسك، يعيش حيوان أليف عند الذكاء الاصطناعي، والله يعني فضيحتنا.
0: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، في سورة الأحزاب، وعند هذه الآية توقفنا.
1: كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم
0: محمد.
1: أو خطاب للمؤمنين في سورة الأحزاب هو بداية نص جديد بفكرة جديدة أو فكرة داخل نص مقتطع، يعني عندنا يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، بداية مقطع جديد، بداية فكرة جديدة.
0: جميل.
1: إما فكرة داخل فكرة أو فكرة مستقلة. يا نساء يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا،
0: فكرة جديدة،
1: فكرة جديدة. نعم. عن خطاب للنبي،
0: هو محور جديد من محور السورة.
1: نعم. إن أرسلناك شاهدا
0: ومبشرا ونذيرا.
1: شو شاهد؟ يعني كيف النبي شاهد؟ بيشهد علينا. طب ما شافنا، بيشهد علينا النبي، اللهم صل عليه، ما شافنا
0: الله على سيدنا محمد،
1: يعني احنا اليوم ما شافنا سيدنا النبي، بيشهد على شيء غائب.
0: كوزاب ولا هذا كويز فجائي،
1: ولا ربنا بده يطلع على الغيب. لا احنا بنحاول مثل ما بيقول سيدنا ابن عباس، ثوروا النص.
0: جميل.
1: حنا نسوي في نص ثوره.
0: نعم.
1: يعني نحاول نفكر، يعني نحاول نشوف كيف بدنا نوصل للمعنى.
0: نعم.
1: طب شاهد له النبي عليه الصلاة والسلام، سيرته شاهد واقعي تطبيق للقرآن الكريم ولأمر الله عز وجل.
0: طب قال إن أرسلناك،
1: تمام،
0: أنت
1: شاهد.
0: سيرتك
1: أنت شاهد، حياتك شاهد، مشاهدة. أنت لما نقلوا لنا الصلاة نقلوا لنا إياها كيف؟
0: يا سلام،
1: بالمشاهدة.
0: صلوا كما رأيتم.
1: لما نقلوا لنا الحج نقلوا لنا بالمشاهدة. لما عائشة نقلت لنا القرآن قالت لنا كان قرآنا يمشي، فهو شاهدوا. يعني أنت ما بزبط تكون منظر، أنت لازم تشاهد.
0: يا سلام،
1: يا كل داعية، يا كل تابع لرسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: إنك تقول كلمة شيء وإنك تطبقها شيء آخر تماما. لذلك أنت لما بدك تكون في مكان تدعو إلى الله عز وجل فيه بأمر معين لابد أن تتمثل هذا الأمر.
0: يا سلام.
1: حتى يكون أدعى إلى الناس. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اصبروا، ما صبر.
0: نعم.
1: هو كان
0: جوع،
1: كان يشوفوا أمامه.
0: صحيح، زي بعض الزعماء في بعض الدول بقول لك يا أخي بعينكم الله جوعوا. وبقى هو ما شاء الله سفراته وأكلاته،
1: بنتين وهاجر.
0: نعم نعم.
1: نعم. رسول
0: على بطن حجرين صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: في الحصار أعز إنسان على قلبه يفقده
0: خديجة. نعم.
1: ما رؤي الشيب في لحيته عليه الصلاة والسلام إلا أن بعد أن فقد خديجة.
0: يا الله.
1: ورؤي عليه الصلاة والسلام يعني بحال بعد وفاة خديجة وعمه حتى سمي ذلك العام عام الحزن.
0: نعم.
1: والأفضل أن أقول سنة الحزن، العام في رخاء.
0: نعم صحيح.
1: سنة فيها شدة.
0: جميل.
1: سنة على النبي صعبة. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم
0: شاهدا،
1: شاهد فحياتك حياتك مشاهدة.
0: نعم.
1: اليوم لك تطبق القرآن، فيش واحد يقول لي كيف أطبق هاي الآية، النبي طبقها، النبي طبقها تطبيق عملي في جو نزول وتفاعل مع النص وتغيير في الواقع وقيام.
0: والله بتصعبها علينا يا شيخنا. طيب.
1: أنا بصعبها؟
0: والله بتصعبها علينا.
1: ليش يا حبيبي؟
0: والله إحنا مش قد هالكلام اللي بتحكي فيه.
1: طب ليش مش قد يا دكتور محمد؟ تعرف ليش؟
0: مش عارف، بحس إنه هذا كلام كبير قوي، بحكي ضد والله.
1: بدنا معادلة، ما هو هو القرآن أول إشي اللي يحطك على الطريق، يقول لك أنت غير غير طريقة تفكيرك شوي. أنت طريقة تفكيرك في الحياة بدك تغيرها شوي مشان تصير إنسان آخر. هو بده يفعل فيك الطاقات حتى تصبح تستدعي كل يعني مكونات الإجرام اللي أمامك وتحاربهم بمكون غيب. ساوى بين الغيب والشهادة، فكرة المساواة بين عالم الغيب وعالم الشهادة في القرآن من أول الدروس. وين ما تيجي للبدايات، أول سورة البقرة يؤمنون بالغيب، لأنك الآن حتدخل لمعارك. أول العهد المدني، أول العهد المكي، فليدعو نادي سندعو الزبانية، ساوى بينهم. بعدين قال لك اتمرد عليهم وانت ضعيف. احنا قال بذكرنا في هاي الحادثة واحنا في دار الأرقم، بذكرنا فيها في سورة الأنفال، قل انتم الآن خايفين وتهوتون أن غير ذات الشوكة. طب اذكروا إذا أنتم قليل مستطاعون.
0: يا الله
1: ما تذكرنا فيها
0: في الأنفال،
1: ذكرنا فيها بعد 15 سنة.
0: يا الله.
1: احنا اليوم سنة 2 عشنا 13 15 سنة.
0: نعم. نعم.
1: قلنا انتوا اليوم خايفين، طب انتوا اليوم قوة، انتوا طالعين 300 وشوي،
0: انتوا كنتوا ايام اقل من 20.
1: طيب وقتها لما انتوا 20 30 واحد في دار الارقام، شو حجمكم مع قريش؟ صفر.
0: نعم.
1: طب شو حجمكم مع العرب؟ صفر.
0: مع الأمة.
1: طب شو حجمكم مع فارس والروم؟ الخطاب تبعكم هناك كان قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. متذكرين؟ طب مين اللي اواكم؟
0: الله.
1: مين اللي حماكم؟ واذكروا طب المشهد هون بالضبط مشهد ينقل الإنسان من استحضار عالم الشهادة إلى استحضار عالم الغيب. بتيجي أنت بيقول لك فقدنا قتله، قتله مش قتله،
0: بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: عدل الاسم، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل. أول خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا. اضبط أقوالك مشان هاي المصطلحات بتشكل عندك ردة
0: بعد ذلك
1: الفعل.
0: ولا تحسبن.
1: تمام.
0: نعم. ترقينا شوي حتى الشعور.
1: نعم.
0: جميل.
1: فأنت بيجي بضبطك حتى تتساوى بين عالم الغيب والشهادة. شوف متى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أعلى الدرجات في حياته،
0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم،
1: في رحلة الإسراء والمعراج.
0: أنا آسف، ليش النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في دي

0: صح، رحلة إسراء غيب.
1: صحيح.
0: فلما كشف عنه حاجز الغيب وصل إلى أعلى مستوى. متى يصل الإنسان إلى أعلى مستوى في علاقته مع الله؟
1: لما يوصل لهذه المرحلة،
0: لما يكشف
1: الإحسان.
0: عن الإحسان.
1: أنت عبد الله كأنك ترى.
0: نعم، هو فكرة الدين بده ينقلك من أنك تعيش أنت في عالم شهادة.
1: جوز يسمعنا حدا يقول لك يا شيخ بكم تطلعونا من واقعنا أنتو، يعني أنا معذرة منك، تحملني أنت والمستمعين الكرام، يعني أنت بدك يعني أطلع من واقع اللي أنا عايشه لعالم أسير مسبح.
0: هو الواقع اللي أنا عايشه، الواقع اللي أنا عايشه، هذا الواقع خارج عن إطار الله عز وجل ولا داخل منظومة الله عز وجل؟
1: لا إله إلا الله.
0: الإله العظيم اللي خلق هذا الواقع وشكل مكونات هذا الواقع قال لي أنت قيمتك يا أيها الإنسان تلتزم بهذا المنهج، هذا الواقع بتغير. إذا بدك تقيسها بالمعادلة يا دكتور محمد،
1: واحد زائد واحد يساوي،
0: ما بتزبط معنا في ديننا ولا يمكن بحياتنا. إحنا ما غيرنا الباطل بقيمة معادلات واحد زائد واحد، ما بزبط معنا، بزبطش. إحنا ناس بنغير بمنهج الله، مش بقوتنا ولا بذكائنا. تخيل أنت، شوف هالمشهد هذا، عمر رضي الله عنه بخطب على المنبر.
1: اسمح لي نتوقف عند هذا المشهد.
0: طيب.
1: لأنه الناس قرب يطير وهو بلوح في أصابه حرام. بعد الفاصل نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة التكرم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: أنا نطلع من عالمنا الواقعي ويصير يقولوا عن الناس يعني خلاص صرنا في عالم آخر، قلت لي لا، وعند هنا توقفنا.
1: أنت لا تغير الواقع إلا إذا آمنت بالوحي، الوعي بالوحي هو الفكرة في تغيير الواقع.
0: جميل.
1: سيدنا أبو بكر الصديق
0: اللهم ارضى عنه،
1: أعظم موقف من واقفه في الحياة بعد رسول الله،
0: سألتني في الفصل جاوبتك صح،
1: حروب الردة،
0: أعطتني الجائزة.
1: أحسن، سعيد أعطي الجائزة، شكرا لك. حروب الردة.
0: نعم.
1: ليش حروب الردة؟
0: لأنه خرج عن منطق أنه في عنا ناس بدهم يجوا يقاتلون، قال بعث أسامة.
1: آمن. نعم. بتطبيق حديث النبي
0: صلى الله عليه وسلم، محمد،
1: هؤلاء أحل عقدة عقدها رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: المنطق يقول كيف تغير الواقع؟ باتباع المنهج.
0: جميل.
1: طب عمر، اللهم ارضى عن عمر. لو بدي أجي أنا، حياة عمر كلها عظيمة، في مشهد من حياة عمر بعطيني
0: علامة فارقة،
1: الفتوحات الإسلامية، قمة الفتوحات الإسلامية وقوة الجيش الإسلامي.
0: أجرب؟
1: جرب.
0: يا سارية الجبل الجبل،
1: قلت لك يا بالفاصل
0: صح.
1: وقف، تخيل يعني بخطب سيدنا عمر الجمعة، فجأة بقطع بصير بفاصل.
0: نعم.
1: بصير بفاصل، بقطع الخطبة، بصير ينادي على واحد بينه وبينه 2500 كيلو
0: سارية،
1: بيقول له دير بالك الجبل، بدهم يلتفحوا، يا سارية الجبل. طب ورجع كمل الخطبة وراح، شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ سارية بيرجع، والله هيك صار معنا،
0: سمعنا
1: صوت عمر. طب والله احنا عمر نفس التوقيت قال هيك. هذه أعظم لحظة، هذه نقطة البيك في الفتوحات الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ابحث عن كل إنسان تجد أن أعظم نقطة في حياته هي نقطة يقترب منها من عالم الغيب.
0: يا سلام.
1: أنت بتيجي، إيش أعظم لحظة في حياتك يا أيها الإنسان؟ مرات والله وأنا بصلي وأنا خاشع،
0: خشعت اقتربت. صحيح صحيح.
1: أنت كل ما قربت من عالم الغيب
0: صحيح،
1: أنت بتكون في قمة سعادتك. فكرة أنه الإسلام أصلاً أنه بده بس يقربك من أنك تصير توازي بين الغيب والشهادة، هذه أعظم فكرة بتغير فيها الواقع. ليش؟ لأنه عالم الغيب هو من يصلح عالم الشهادة. عالم الشهادة هذا عالم فاسد، الناس بتفسده، إنه كان من المفسدين، كل واحد بيطلع بيفسد في الأرض، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، بدهم يغيروا الكوكب. دكتور محمد، اليوم إحنا عم نناقش، أنا آسف، عم نناقش الإنسان الكلب، وعم نناقش الإنسان 13 نوع البشرية تصالحت عليها الإنسان الحيوان، ومع ذلك عم نناقش كيف أنه بكرة إحنا بدنا نخلي لكل كائن حي شفرة مشان نسيطر عليه، بدنا نسيطر على البشر. والله هذا الكلام من 20 سنة، إنه إحنا لازم نزرع في كل بني آدم
0: شريحة
1: مشان نعرف تحركاته. طب يا عمي أنتوا أعطيتوه التليفون؟ لا بجوز يترك التليفون. لا بدي أعرف كيف بحاسب، كيف بفكر، وظائفه الحيوية بتعرفها، نبض قلبه، بدي سيطر على البشر. فكرة السيطرة على البشر هي فكرة من عند إبليس. إبليس عاش عقدة إنه سليمان سيطر عليه عليه السلام، عاش العقدة، فالآن بده ينتقم من البشرية. وين هذا المشهد شفناه في سورة الإسراء؟
0: لا أحتني كن ذريته إلا قليلا،
1: بدي أقودهم. هذا اليوم المشهد اللي احنا منعيشه اليوم، احنا صراعنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طب اللي شو هو جزء من فكرة الطاغوت؟ إنك الشيطان، إنه الشيطان يقود المنظومة اللي ما بتؤدي إلى الله عز وجل. مشان هيك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد مين؟
0: الشيطان.
1: نعم. فاليوم أنت كل المناهج التي لا تؤدي إلى الوحي قائدها الشيطان
0: مباشرة،
1: كل المناهج. جميل. طاغوت، إيش معنى طاغوت؟ وكل منهج غير منهج الله، ويريد الشيطان، إذن هي إرادة شيطانية أن يضلهم ضلالا بعيدا. أنا اليوم الإسلام بيجي بيقول لي حتى تغير الواقع، أنا مش بدي أسألك عن الواقع، أنا بدي إياك تغير الواقع، بس حتى تغير الواقع لازم
0: تستحضر عالم الغيب،
1: تنتمي بوعي للوحي وتبدأ تطبق لحاله الواقع بتغير معك.
0: جميل.
1: الصدمة التاريخية في الحياة الإنسانية بسموا عصر النبي عليه الصلاة والسلام،
0: والعشرين
1: سنة اللي وراه عصر الصدمة الإنسانية. لو بدك تيجي تحلل تغيير فارس والروم، بدك تحط لك 200 سنة. نعم. هذول بتقاتلوا مع بعض 700 سنة على الأقل،
0: 700 سنة
1: على الأقل، في قبلها وبعدها 900 سنة عدوها الحرب بين فارس والروم. طب إحنا أنهينا كل هذا الملف 20 سنة، عقدين من الزمن. ووقف خالد في اليرموك، هؤلاء قوم لا علم لهم بالحرب. ووقف واحد قبلها لما رحنا على مؤتة، قال أتظنون أن جلادكم قريش كجلادكم
0: بني الأصفر؟
1: بني الأصفر طب هذول بني الأصفر
0: وقف,
1: وقف بعد كم سنة خالد بوليد
0: بين مؤتة والقادسية؟
1: سبع سنوات بعد بعد مؤتة اليرموك، إحنا بيننا سبع سنوات. وقف يطلع عليهم،
0: بل هم مش عاطب الحرب،
1: ما فهموش في الحرب.
0: طريقة هذه الكلمة شو يعني، شو اللي وصل له هذه الرسالة؟
1: استعلاؤه بالإسلام.
0: الله أكبر.
1: أنت الإسلام هو أنت بخليك تطلع من فوق. هو بلال شاف حاله أعلى من
0: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. صلى الله السلامة. ومبشرا ونذيرا، شاهدا ومبشرا ونذيرا، قدم التبشير على الإنذار. قبل شوية قبل الحلقة بتقول لي إحنا لازم يكون جزء من منهج الإنذار. تفضل.
1: الخطاب لابد أن يكون في سياقه. هنا نحن نعيش أزمة، نعيش في حنين أزمة، عفوا في الأحزاب،
0: في الأحزاب. نعم.
1: نعيش في الأحزاب أزمة كبيرة جدا بلغت القلوب والحناجر. الخطاب المناسب أنفر ولا أبشر؟
0: أبشر.
1: لا، خطاب أبشر. طيب، إحنا في أحد في مصاب، بدي أخليه يستبشر، فبدي أذكره في بدر، ما بدي أذكره بالمصاب تبعه.
0: يا سلام.
1: قال لي يعني، وأنا في أحد في سورة آل عمران، قال لي ولقد نصركم الله ببدر، ما جاب لي شيها بالأنفال.
0: نعم.
1: لا بالأنفال، حتى لما قال لي وما جعله الله إلا بشرى.
0: نعم.
1: ولتطمئن به قلوبكم. خلص.
0: نعم.
1: لا في آل عمران.
0: نعم.
1: وقفني، قال لي وما جعله الله إلا بشرى لكم. أعطاني كلمة زيادة. نعم. ليش زيادة في المبنى، زيادة في المعنى، زيادة. نعم. في التطمين، بدك تطبطب عليه زيادة، هو محتاج الطبطبة زيادة.
0: نعم.
1: لا بشرى لكم، وقدم القلب على النصر لأنه القلب مكسور. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم، قدم المكسور
0: به
1: على المفقود، القلب مكسور، النصر مش موجود، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. إحنا لما نطلع على النصين منفكر إنه نصين واحد، لا
0: مختلف.
1: طب متى أنا ببشر ومتى بنذر؟ حسب السياق. من وين بدي أجيب هذا السياق من القرآن؟ أنا في بداية خطابي مع المشركين بدي يكون خطاب عالي قاسي في إنذار. يا معشر قريش
0: قم فأنذر.
1: بالضبط.
0: أنذر.
1: يا سلام.
0: قم فبشر.
1: أحسنت.
0: قم فأنذر.
1: أنت اختصرت
0: الجائزة الثانية.
1: اختصرت.
0: تري الجائزة.
1: أين يمكن.
0: وداعيا إلى الله بإذنه.
1: يا سلام.
0: بإذن الله.
1: يا سلام.
0: وسراجا منيرا.
1: السراج يعني في اللغة، السراج في اللغة الأوفق أن يكون وهاج.
0: سراجا وهاجا.
1: القمر منير. السراج شو معنى، شو الفرق بين الإنارة والنور والضوء؟ النور انعكاس، الضوء ذاتي احتراق، عشان وجعل القمر نورا والشمس سراجا، فنور لأنه بنعكس.
0: جميل.
1: والشمس سراجا،
0: هاي جديد وجميل جدا، هاي 3 لايكس
1: حبيبي. طب هون طب السراج، سراجا منيرا، مين هو هذا؟
0: صلى الله على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم. جمع في النص هذا شغلته.
0: نعم.
1: شو هم الشغلتين؟ أول شيء علاقة النبي عليه الصلاة والسلام مع الباطل، علاقة إحراق.
0: يا سلام.
1: علاقته مع المؤمنين
0: نور،
1: علاقة
0: يا
1: انعكاس
0: سلام.
1: وحي.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاك الله خير
1: حبيبي.
0: كتب الله أجركم حبيبي. نفع الله بكم وبعلمكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. يعني هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، السراج المنير. اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في نهاية هذا اللقاء الشكر لكم شيخ رضال، وكذلك الشكر لمستمعينا الكرام. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم آمين. هذه دعواتنا لكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. حياكم الله شيخ نضال. وقفنا عند عمر بن الخطاب وهو يقف على المنبر، قلت لك يعني نطلع، وقلت لي بس هيك حتى نلملم المشهد، قلت لي أننا إذا استحضرنا عالم الغيب سنسير على المنهج الصحيح. قلت لك أنا يعني بدي

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 88 إلى الآية 47 بعد 100 من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حلقة جديدة من حكايات الضاد في بلاط الحيرة، حيث تخر الرقاب هيبة للملك عمرو بن هند. سأل الملك جلساءه يوما بغطرسة: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم، ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم، لما لها من عز في قومها وسيادة في أصلها. قرر الملك أن يكسر تلك الأنفة، فدعا ابن كلثوم وأمه لزيارته. أوعز لأمه هند أن تنحي الخدم جانبا عند حضور ليلى، وتطلب منها أن تناولها طبقاً من الطعام. دخلت ليلى الخيمة وجلست مع هند، وفي لحظة رتبت بعناية قالت هند بلهجة الآمرة: يا ليلى، ناولينا ذاك الطبق. في تلك اللحظة لم ترى ليلى طبقاً، بل رأت محاولة لاسترقاق كبريائها. صرخت صرخة زلزلت أركان المكان: وذلاه، يا لتغلب. سمع عمرو صرخة أمه، وكان يلحظ نظرات الملك المتربصة، وبمجرد أن بلغ مسمعه صوت أمه استحال وجهه إلى جمرة من نار. لم يستأذن ولم يتردد، بل وثب وثبة الليث وامتشق سيفا معلقا بصدر الرواق وضرب به رأس الملك، فأرداه صريعا وسط الدهشة. نادى ابن كلثوم في فرسان تغلب، فاستاقوا الإبل والخيول ومضوا نحو ديارهم بكرامة لم ينل منها كيد الملوك. وفي تلك الليلة، وبينما هو يقطع الفيافي، أنشد معلقته الخالدة، ومنها قوله: ألا لا يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا بلغ الفطام لنا صبي، تخر له الجبابر ساجدين. فكانت أنفة العربي فوق كل الاعتبارات حتى في حضرة الملوك.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن عادة بسيطة إذا طبقتها بأول يومك ممكن تغير إنتاجيتك بشكل كبير، اسمها ابدأ بالضفدع، وهذا اسم كتاب مهم في عالم الإنجاز المهني. والضفدع هون مش ضفدع حقيقي طبعا، المقصود أصعب مهمة عندك على جدول أعمالك ويومك، أو المهمة اللي ممكن كل ما تتذكرها بتحكي بعدين بعملها بعدين بتضلك تسوفها، لأنه غالباً أول ما يبدأ يومك بتروح على الأشياء السهلة، بتفتح الإيميل، بترد على كم رسالة، بتعمل كم مكالمة سريعة، بترتب ملفاتك وبتنجز 10 شغلات صغيرة، وبآخر اليوم بتكتشف أنه أهم شغلة لسه مكانها. ليش؟ لأنك استهلكت أفضل طاقتك على أشياء سهلة وخليت المهم الأصعب لوقت أنت فيه أصلاً تعبان. وهون القاعدة، أول ساعات يومك بتخصصها لأهم مهمة مش لأسهل مهمة. أعطيك مثال، عندك عرض مهم لازم تجهزه لعميل، هاي المهمة بدها تركيز ساعتين على الأقل، لكن أول ما توصل المكتب عندك مثلاً 15 إيميل وكم رسالة واتساب واجتماع صغير، فبتبدأ فيهم بتحس إنك أنجزت، لكن بعد ساعتين لسه العرض ما بدأ. لو طبقت قاعدة ابدأ بالضفدع بتوصل وتحدد أهم مهمة وتحط أول 60 أو 90 دقيقة إلها بدون إيميلات بدون واتساب بدون أي مهمة صغيرة بتسرق انتباهك. والمهم مش مطلوب منك تخلص الضفدع كله أول جلسة، المطلوب تبدأ فيه، لأنه أصعب جزء غالباً مش التنفيذ، أصعب جزء هو البداية. طيب كيف تطبقها من بكرة؟ قبل ما تنهي دوامك اليوم اكتب أهم 3 مهام لليوم التالي، وبعدين اسأل حالك أي وحدة فيهم لو خلصتها بكرة راح أعتبر اليوم ناجح. هاي هي الضفدع، هاي هي أصعب مهمة، وخليها أول مهمة في يومك. ولا تبدأ يومك بالسؤال شو عندي، ابدأ وانت عارف شو أهم شيء لازم أنجزه اليوم. وفي نقطة مهمة، مش كل مهمة صعبة جدا هي الضفدع، الضفدع هو المهمة المهمة، يعني تربطها بالأولويات، والصعبة طبعا أو اللي عندك ميل دائما لتأجيلها، لأنه إذا أنجزتها أولا بتدخل باقي يومك وإنت مرتاح، أما إذا أجلتها بتضل موجودة في راسك طول اليوم. الموظف العادي بيبدأ بالأسهل لأنه بعطي شعور سريع بالإنجاز، أما الموظف الأكثر إنتاجية والمثالي بيبدأ بالأهم حتى لو كان أصعب. والخلاصة، لا تضيع أفضل طاقتك على المهام اللي ممكن تعملها وإنت تعبان، ابدأ بالضفدع، أنجز أصعب وأهم مهمة أولاً، وبعدها خلي اليوم يمشي أسهل. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة الناجحة ما بتبدأ يومها بالأسهل، بتبدأ بالأهم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، حياكم الله حيثما كنتم تتابعوننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، القرآن روح، القرآن حياة، القرآن عزة، القرآن وحدة، القرآن كشف لعوالم غائبة كانت عنك. القرآن ماذا نقول؟ ينتهي الزمان ولا ينتهي الحديث عن القرآن. والله مع الآية 12 بعد 200 بدأت الآية بالفعل الماضي المبني للمجهول، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من زين؟ الله تعالى بنى الفعل للمجهول، هو خلق البشر قابلين لهذا التزيين، ثم جت أهواؤهم زينت لهم الخلود والنعيم والعوز أجمع مش عارف إيه ولا إيه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، البشر اللي كفروا، لكن الحقيقة البشر جميعا يلتقون، بس المؤمن يهذب مشاعره، يهذب تطلعاته، ذاك منفلت وراءها، مندلق بلا بريكات، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا حواجز. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المؤمن يتطلع إلى لقاء الله، مش معنى يتمنى الموت، لا، بمعنى متى جاءت الساعة يا مرحبا، أنا سعيد بلقاء ربي. الطالب الدارس المحضر، افتح ورق يا شباب امتحان، أنا بالنسبة لك إنسان محضر مبسوط. اللي مش محضر، يا أستاذ ليش ما قلتونا، ليش ما خبرتونا؟ أها، كن دائما مستعدا للقاء الله عز وجل. الحياة الدنيا من بدء الحياة وانت عارف أنه هذه دار ممر وليست دار مقر، خلي هذا قار بمعنى مستقر في رأسك، في عقلك، في مفاهيمك، في ضوابطك الشرعية. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما عندوش غير الدنيا، هو في الآخرة مش مؤمن بها. ويسخرون من الذين آمنوا، بيقولوا يا شيوخ يا مسلمين، أيوة أيوة، ما إيش عاوز؟ قال بالله ما علاقتكم بالدنيا، احنا عايشين زي الناس، بناكل زي الناس، بنشرب زي الناس، بنلبس زي الناس من فضل، لكن ما تستعبدون الدنيا، هذا الفرق بيننا وبينكم، أنتم مستهلكون فيها، تستهلككم هي، نحن من فضل عايشين بكرامة، بعزة، بطمأنينة، بإيمان، بيقين، بثبات، والحمد لله. مع أنه هذا يسخرون منا، من الذين آمنوا، ليه؟ مش ناقص علينا من فضل الله، كل ما تصنعونه بتاكلوا بناكل، عايشين عندكم سيارة عند سيارة، تعلمتوا تعلمنا، يعني ما الفرق؟ أنت متعلق بالدنيا، مشلب بيها كما يقول العراقيون، إحنا عايشين فيها دون أن تستعبدنا هي وتسترقنا، ما تذلش نفسك. المؤمن عزيز بعزة الإيمان، بعزة الإله سبحانه، بهذا القرآن رأسه في السحاب، والباقي للأسف يقبل أن يكون رأسه في التراب. لوش ارفع رأسك، أنت مؤمن من فضل الله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يا سلام، في الدنيا، في الدنيا طبعا، لكن في الدنيا هم معربدين علينا، يعني أمريكا وبريطانيا، إحنا نحكم العالم، عمو صحيح، وإسرائيل تحكمكم للأسف، يعني إمبراطورية ضخمة مثل أمريكا بتلعب بها إسرائيل، عيب عيب والله، عار عليكم. الحمد لله على الإيمان اللي خلى غزة المحاصرة المفقرة تصمد لأعتى قوة لأمريكا طبعا، وما إسرائيل إلا ذراعها الضارب المتقدم وذراع بريطانيا المتقدم. على كل حال، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا المهم، هناك الخلود، هذه الدنيا عابرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب، يعني هيل من غير كيل، ولله الأمر ولله الحمد. مع الآية 13 بعد 200 نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى الملتقى بكم، ودائما حفظكم الله، حياكم الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة المسلم مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أولا، قالوا نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. وقالوا ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، بل إن الإيمان بالله خالقا شيء، وتوحيد الله شيء آخر، وشتان بين الإيمانين. إن الإيمان بالله خالقا شأن معظم الناس، وربما كان هذا الإيمان ضعيف الأثر في سلوك الإنسان، ولكن الإيمان بأن الله واحد في ذاته، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته، وبأن الله جل جلاله بيده مقاليد السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. حينما يعتقد المرء اعتقادا جازما أن الله وحده المتصرف، وأن يد الله فوق أيديهم، وأنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حينما يعتقد أن الله وحده هو الذي يرفع ووحده هو الذي يخفض، أن الله وحده هو الذي يعز وأن الله وحده هو الذي يذل، أن الله وحده هو الذي يعطي وأنه هو الذي يمنع، حينما تعتقد أن الله بيده كل شيء، أقرب شيء إليك وأبعد شيء منك، أقل شيء في نظرك وأكبر شيء في نظرك، أنت حينما ترى أن الله وحده يتصرف، تقطع علاقتك من بني البشر وتربطها بخالق البشر. المشكلة أن الله جل جلاله حينما وصف فحوى دعوة الأنبياء جميعا، قال وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تصور أنك دخلت إلى دائرة كبيرة فيها 100 موظف، وأن معاملتك لا يمكن أن يوافق عليها إلا المدير العام بالذات وبمقابلته شخصيا، هل تنصرف إلى سواه؟ تبذل ماء وجهك لغيره؟ هل تترجى موظفا صغيرا لا يقدم ولا يؤخر؟ هل تتضعضع أمام مدير عام في دائرته؟ أبدا. أنت حينما توقن أن الأمر كله بيد الله، تتجه إلى الله وحده. لذلك ما الذي يبعدك عن التوبة؟ الشرك. ما الذي يقرب من التوبة؟ التوحيد. حينما أرتكب خطأ وأخشى أن ينفضح، فأتصل بإنسان وأضمن أن يسترني، أنا مشرك. حينما آكل مالا حراما وأغطي هذا العمل بعلاقة مع قوي، أنا مشرك. أما حينما أعرف أن الله وحده هو الفعال، عند الغربيين الله خلاق وليس فعالا، هم يعتقدون وهما أن الله خلق القوي والضعيف وترك الضعيف للقوي. لا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، كل شيء بيده، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. هذا الإيمان أن الأمر بيد الله، وأن الأمر راجع إلى الله، وأن الله يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويضر وينفع. لكن علماء التوحيد جزاهم الله خيرا تمنوا على المؤمنين ألا يذكروا الضار إلا مع النافع، ولا المعطي إلا مع المانع. مانع معطي، ضار نافع، مذل معز. ذلك أن الله يذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويبتلي ليجزي. في إحدى خطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنا حينما أعرف أن الأمر بيد الله وأنه ما يقع شيء في كون الله إلا بأمره، ترتاح نفسي ويخف الضغط علي ويذهب الحقد من قلبي. من الذي يرتكب الخطأ ولا يتوب منه؟ حينما يرى الله بعيد، حينما يرى أن الأمر ليس بيد الله، بيد زيد أو عبيد، وأن الذي يعطي ويمنع فلان أو علان، هذا الذي يخشى عليه ألا يتوب. فحينما أوحد الله عز وجل أجد نفسي مسوقا إلى التوبة إليه. أبعد الناس عن التوبة المشركون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. المشكلة ليست في الشرك الجلي، الشرك الجلي لا وجود له في العالم الإسلامي، يعني مضى وانتهى، بل إن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل إلا من الموحدين، إلا من ماتوا غير مشركين بالله. الحقيقة أنه في أول حلقة فيما أذكر بينت أن هناك ذنبا لا يغفر، إنه الشرك. هذا الذنب لا يغفر ما لم يتب منه صاحبه. إنني حينما أشرك أتوجه لغير الله، وليس عند غير الله شيء، يعني لا أسمح لنفسي أن أقيم هذه الموازنة، ولكن سأقيمها توضيحا للحقيقة. يعني إنسان مشرك لم يذنب مقطوع عن الله عز وجل، إنسان موحد لو أنه أذنب أقرب إلى الله من ذاك المشرك. إنسان حينما يوحد الله تزل قدمه يتوب فيقبل، أما ذلك مستغني عن الله، المشرك مستغني عن الله. لو فرضنا أنه ذكي جدا وأراد الحفاظ على سمعته ومكانته، وهذا النموذج موجود، لا يصلي ولا يصوم ولا يعبأ بالدين إطلاقا، لكن يعبد ذاته بدافع من عبادة ذاته، يخشى على سمعته فلا يكذب مثلا ولا يفعل شيئا يعني قبيحا، هو يحافظ على مكانته لكنه محجوب عن الله. لكن تجد مؤمنا موحدا يعني ارتكب خطأ، على خطأ المؤمن أقرب إلى الله من هذا الذي على صواب. العبرة أن تكون مع الله. أنا لا أقول هذا الكلام كي نخطئ معاذ الله، لكن أبين أن الإنسان حتى إذا أخطأ وكان موحدا فالطريق إلى الله سالك. إذا أخطأ وكان موحدا فباب المغفرة مفتوح، إذا أخطأ وكان موحدا باب التوبة مقبول. هذا الذي أريده. الآن في عنا شيء يعانيه المسلم إذا ذهب إلى بلاد الغرب، يجد صدقا، يجد أمانة، يجد استقامة، يجد إنجاز العمل في وقته المحدد، يجد إتقانا في الصنعة، يؤخذ بهذه الأخلاق، ومع هذا يجد الزنا وشرب الخمر وكل الموبقات يرتكبها هؤلاء وهم مرتاحون. أما إذا تعاملوا مع الآخرين كانوا صادقين وكانوا أمناء وما إلى ذلك. الحقيقة هذا مطب كبير يقع به المسلمون أحيانا. هناك أخلاق ذكية لا علاقة لها بالدين إطلاقا، لا تقدم ولا تؤخر ولا تقرب ولا تبعد. أنا حينما أكون ذكيا وأجد أن الصدق يزيد في أرباحي، وأن إتقان الصنعة ترفع من اسم معملي، وأن إنجاز وعدي يجعلني موثوقا عند الآخرين، أنا لا أعبد الله، أنا أعبد مصلحتي. أنا قلت مرة وكنت في بلاد الغرب، قلت إن كل إيجابياتهم إسلامية، لا لأنهم مسلمون، ولكنهم لأنهم عبدوا المال من دون الله. فوجدوا بذكائهم أن تطبيق الأعمال الطيبة تزيد أرباحهم. أما إذا استفزوا أو إذا تضاربت مصالحهم ينقلبون كالوحوش الكاسرة. فأنا لا أريد أخلاق الأذكياء. مثلا لو جئنا بمدير معمل ملحد لكنه ذكي جدا وراقبناه شهرا تصرفاته، وجئنا بمدير معمل مؤمن إيمانا قويا، قد نفاجأ أن سلوك الشخصين متشابهان، لكن الفارق كبير في البواعث. المؤمن يطبق منهج الله لأنه يعبد الله، فله الدنيا والآخرة. أما ذاك أراد الدنيا فقط واستخدم ذكاءه للدنيا، فله الدنيا وماله في الآخرة.

هذه أخلاق الأذكياء، لا بد من أن يكون هذا التطبيق نابعا من إيمانه بالله لا نابعا من مصلحته الذاتية. هذا الذي ألح عليه. أنا متأكد أن الجاليات الإسلامية في العالم الغربي لو أنها أقامت منهج الله عز وجل لكانت من أكبر الدعاة إلى الله. الناس لا يعجبون بصلاتنا ولا بصيامنا، ولكن يعجبون بمعاملتنا. بل إن الله عز وجل حينما قال في دعاء قرآني: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما معنى هذه الآية؟ يعني المؤمن حينما يكذب لا سمح الله ولا قدر، أو حينما لا يتقن عمله، أو حينما لا ينجز وعده، ماذا يفعل؟ يفتن الكافر بكفره. الكافر يرى مؤمنا مقصرا، غير متقنا لعمله، غير منضبط في سلوكه، فيتوهم أنه هو الصح وأنه هو الحق، يتشبث بكفره ويتوهمه حقا، ويطعن بإيمان المسلم ويتوهمه باطلا. أي المشكلة؟ فنحن الآن لا نحتاج إلى من يلقي الكلام، نحتاج إلى من يعامل. يعني أنا أقول دائما أنا ألح على الدعوة الصامتة. الدعوة الصامتة لا كلام فيها، أما الاستقامة دعوة، الأمانة دعوة، الوفاء دعوة، الصدق دعوة، إتقان العمل دعوة، إنجاز الوعد دعوة، الرحمة دعوة. هذا الذي أقوله. ولا ينتشر الإسلام إلا بهذه الأخلاق. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عين عبد الله ابن رواحة أرسله ليقيم ثمر خيبر، أراد اليهود أن يرشوه بحلي نسائهم ليخفض التقييم فيعود عليهم ذلك بالربح. قال: والله جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، من عندي محمد رسول الله، ولأنتم عندي أشر من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. قال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. أنا أرى أن الدعوة الصامتة هي الدعوة الحقيقية إلى الله، كما قال سيدنا جعفر: كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجبار ونعبد الأوثان ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. فأنا أقول في نهاية هذه الحلقة: أنا حينما أوحد أكون أقرب إلى التوبة النصوح، أما حينما أشرك شركا خفيا أكون أبعد ما يكون عن التوبة النصوح. أنا حينما أوحد لا أرى إلا الله، ولا أرى ملجأ منه إلا إليه، فأتوب إليه. وحينما يضعف التوحيد أمارس كل ما أريد، وأغطي أفعالي التي لا ترضي الله بعلاقات وبوساطات وما إلى ذلك.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. وحكايتنا اليوم مع أبي عمرو بن العلاء. كان أبو عمرو عالما من علماء اللغة والنحو المتقدمين، وكان صاحب قراءة من القراءات القرآنية. جلس في مجلسه يوما يلقي الدروس، فمر به الحسن البصري وأعجبه امتلاء المجلس بطلاب العلم والمريدين، فقال: الله أكبر، كادت العلماء أن تكون أربابا، كل عز لم يوطد بعلم فإلى زوال يؤول. وحضر الحجاج بن يوسف مجلسه، وكان مما قرأه قول الله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده. والذي يعلمه الحجاج غرفة بضم الغين، فقال له: لتأتين بشاهد من كلام العرب على ما تقول، وإلا ضربت عنقك. فأمهله وأرسل معه من يحرسه. ذهب أبو عمرو إلى البادية يطلب شاهدا لقراءته، فلم يظفر بحاجته واستنفد المدة. وقبل الموعد بيوم سيق إلى الحجاج، وفي الطريق سمع أعرابيا يترنم بأبيات منها: قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال، ربما تجزع النفوس من الأمر، له فرجة كحل العقال. فتهلل وجه أبي عمرو وسأل: ما الخبر؟ فقال الأعرابي: مات الحجاج. فقال أبو عمرو: والله ما أدري بأي قوليه كنت أفرح، بقوله فرجة أم بقوله مات الحجاج. صبر النفس عند كل مهم، إن في الصبر حيلة المحتال، لا تضيقن بالأمور فقد تكشف لأواؤها بغير احتيال.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة فاطر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا؟ من زرعه في قلبنا؟ ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول ربي توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا ذكيا منتبها يقظا حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا العم يمثل علينا وعم بهرج وعم بزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس عميل مخترق يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم يكفيه ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دايماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دايماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي، شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في شيء بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعاً مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى

ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة طه.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المجرمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الزمر وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.